مزج دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغرور.

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الشؤون الانتخابية. أظهر استطلاع انتخابي جديد تقدم معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى 55 مقعدا مقابل 50 للمعسكر المناوئ بفارق 5 مقاعد، دون أن يتمكن أي منهما من بلوغ أغلبية 61 مقعدا، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 15 مقعدا. ونشرت القناة 13 الإسرائيلية نتائج الاستطلاع مساء أمس، وقدمت نتيجة توزيع الكتل باعتبارها معطى لم يظهر حتى الآن في انتخابات 2026، في إشارة إلى الاتجاه التصاعدي لمعسكر نتنياهو وتراجع حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت ليفقد الصدارة ويتعادل مع الليكود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعرب خلاله عن تمنياته الطيبة له ولإسرائيل. ووصف ترامب هجوم 7 أكتوبر بأنه يوم مأساوي، معتبرا أن الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا على ما جرى في ذلك اليوم على حد قوله. أفاد موقع The Atlantic الأمريكي نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع إعداد خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبحسب المسؤولين، يسعى الرئيس ترامب إلى خفض أسعار الوقود وإظهار تقدم في الصراع قبل الانتخابات، فيما لا يزال حجم الضربات المحتملة وأهدافها وقرار تنفيذها قيد النقاش. وأضاف مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ستتولى إعداد الخطة

0: داخل الأراضي اللبنانية محذرة من سماع دوي انفجارات في المنطقة، بالتزامن أفادت تقارير لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية في مناطق النبطية الفوقى ووادي السلوقي والمنصوري وبلدة تبنيت وبلدتي برعشيت وعيترون جنوب لبنان. إقليمياً، أعلن التحالف بقيادة السعودية استهداف 82 هدفاً عسكرياً تابعاً للحوثيين في محافظات الصعدة والحديدة والجوف ومأرب في اليمن، فيما أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. وفي السياق، نفى المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان أن تكون السعودية قد طلبت نشر قوات سورية على أراضيها أو في اليمن، وذلك رداً على تصريحات لمسؤول أمريكي لوكالة رويترز قال فيها إن الرياض طلبت من دمشق إرسال قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، وتسود أجواء شبه صيفية نهارا في معظم المناطق بما فيها الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تكون صيفية حارة في المناطق السهلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 26 درجة، طبرية 34، في الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. أسعدتم صباحا، إلى اللقاء. We'll be right back.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الجولة الصباحية، برنامج أول خبر السابعة وست دقائق تقريبا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس وعلى موجاتنا العاملة 101.98 فارز 1 FM. اليوم هو الخميس السابع من الثامن عفوا من شهر أكتوبر تشرين أول 2026. نحن نتابع معكم الأخبار أول بأول وطبعا الملفات الإخبارية المحلية والإقليمية والدولية من خلال هذه الحلقة. الزميل إيهاب عويس معي ونرحب أيضا بالزميل العائد يوسف إلى الإنتاج والتقنيات الصوتية، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. الزميلة زهرة سعيد في غرفة الأخبار، ياسمين عابد في إعداد فقرات هذه الحلقة. العناوين كثيرة، وإسرائيل أحيت يوم أمس مساء في بارك يركون ذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر التي يعتبرها المواطنون الفلسطينيون في غزة كارثة بل نكبة، وفي إسرائيل يستذكرون الحدث الأصعب ربما بتاريخ الدولة. أحوال الجو كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لكن تبقى حول المعدل السنوي العام، وفي ساعات المساء والعصر عمليا تهب رياح نوعا ما شمالية تهبط درجات الحرارة، ولكن الأجواء صيفية خريفية في هذا النهار. في محيط مدينة الناصرة اليوم تصل الحرارة القصوى إلى 29 درجة مئوية. في منطقة

منطقة تل أبيب وحيفا 30 درجة مئوية، وفي منطقة النقب 31 درجة مئوية هذا النهار. في إيلات جنوبا الحرارة القصوى تصل اليوم إلى 32 درجة مئوية. غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية من البلاد. أكثر من 50,000 مواطن ومعظمهم طبعا من عمليا وصفوا بأنهم من عائلات الثكلة أيضا في نشاط لتذكار الحدث الأصعب بتاريخ دولة في بارك ياردين بالكون عفوا في تل أبيب. فرات رايتن عضو كنيسة من الحزب الديمقراطيين من على المنصة طردت الوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من المنصة برا هكذا قالت. وطبعا عناوين كثيرة نتابع هذا الصباح. استطلاع للقناة 13 يشير إلى تعزيز قوة التمثيل العربي، هذا ما أظهر استطلاع جديد للرأي نشرته القناة 13 بالتاريخ 7 أكتوبر، وتؤكد فيه تعزيز ملحوظ في قوة الأحزاب العربية الرئيسية والقوائم العربية مجتمعة تحقق 15 مقعدا برلمانيا، المشتركة 9 تعزز من مكانتها، والقائمة العربية الموحدة 6 مقاعد. معسكر معارضي الائتلاف 65 مقعد، ومعسكر داعمي الائتلاف 55 مقعد. حزب يشار والليكود كل منهما يحصل على 20 مقعدا، وحزب بياحد نفتلي بنت 12 مقعد، يلي الديمقراطيون ب10 مقاعد. الخوف عند عظمى يهوديت ويهدوتا ترى 8 مقاعد لكل حزب. من الأخبار أيضا إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة وشاب في 19 من عمره بجراح متوسطة جراء تعرض مال إطلاق نار بالقرب من عراد في النقب. في مدينة راهط أصيب الشاب في 21 من عمره بجروح متوسطة إجراء تعرضه نتيجة لإطلاق نار في المدينة. وحوادث الطرق أيضا تحصد الأرواح يوما بعد يوم. أسرع الشاب معاذ أبو كف من قرية أم بطين في 30 من عمره، وإصابة آخر أيضا 30 بجروح متوسطة حادث طرق وقع على الطريق السريع رقم 60 في منطقة النقب. في قطاع غزة وزارة الصحة هناك أعلنت عن ارتقاء أكثر من 74,000 بينهم أكثر من 20,000 طفل خلال الحرب، يعني حوالي 3% من سكان القطاع. أوضحت الوزارة هناك أن الأرقام تشمل فقط من وصلوا إلى المستشفيات أو سجلت وفاتهم رسميا. إقليميا وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن الوزير عباس عرقجي قدم خلال اجتماع مع ممثلي مجلس الشورى تقريرا حول المباحثات التي أجرى خلال زيارته إلى نيويورك. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي نفى يوم أمس تقارير تم تداولها بشأن إلغاء أو تغيير برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين المسافرين إلى الولايات المتحدة، وأكد أن نظام الإعفاء من التأشيرة وإجراءات التصريح الإلكتروني للسفر مستمرة دون أي تغيير، ودعا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية. مصادر في إيران تقول بأن الرئيس فلاديمير بوتين الروسي أبلغ نظيره الإيراني مسعود بازجيكيان خلال اتصال هاتفي استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة الرامية إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط. ترامب يجري اتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويقول بأن الطرف الآخر أيضا دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر. هيئة الطيران المدني في السعودية تعلن عن مقتل 3 مقيمين وإصابة 36 آخرين جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله. وخبر أيضا ستكون له تداعيات كبيرة أيضا تنشره صحيفة إسرائيل هيوم، مقابلة أجراها الصحفي يوآف ليمور مع السكرتير العسكري لرئيس الوزراء أفيجيل

الذي اعتزل العسكرية. وفي تصريح لافت له وكان مستشار عسكري قريب وأقرب المقربين لنتنياهو يقول بأنه يؤكد على أن رئيس الوزراء كان يعلم كل شيء قبل 7 أكتوبر، وأكد مرة أخرى أن طائرة هبطت في مطار بن غوريون، طائرة بخصوص يعني كانت من تحمل في كنفاتها في كنفها كانت مستشار من المخابرات المصرية، جاء ليحذر إسرائيل ويحذر رئيس الحكومة من عملية قد تقوم فيها حركة حماس. ويقول بأنه يعني كثير تلقى اتصالات من عشرات من عائلات الضحايا يطالبونه بالكشف عن حقائق لم يتحدث حتى الآن، ولكن الآن في مقابلة واسعة تجريها معه غدا ستنشر في ملحق صحيفة إسرائيل هيوم، يكشف فيها الكثير من الخفايا وتكون ردود فعل قاسية أيضا. هذا ما قاله أفيجيل المستشار العسكري لرئيس الوزراء الذي يعني الآن يهمس ويلوز ويلسع رئيس الوزراء ويطالب بلجنة تحقيق رسمية لكشف المستور. يقول أن المستور كثير جدا وأن الشعب الإسرائيلي لا يعرف كل الحقيقة. إياك أن تؤذي روحا لا تستطيع رد أذاك إلا أذاك، طبعا الرد رد الأذى، إلا بأنني بأنين لا يسمع إلى الله. إياك أن تؤذي روحا لا تستطيع رد أذاك إلا بأنين لا يسمع إلى الله. كم هي واقع هذه الجملة وهذا الخاطرة. كل شيء سيأتي بالوقت المناسب لمن يتيقن طريقة الانتظار. وعلم عزيزي بأن القوة الحقيقية هي أن تكون في قمة صمودك عندما يعتقد الكثير بأنك سقطت. ليس المهم أن تعرف سر دموع الآخرين، المهم هو أن تعرف كيف تمسحها. مقالة أحلام مستغانمي قالت: من يتجاوز الإساءة ليس عاجزا عن ردها، ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله، وعرف قدر نفسه فارتقى بها عن كل ما لا يليق. ومن روائع الأدب السياسي: قد يصنع الصمت ما لا يصنعه الكلام، وقد يعالج البعد أمورا لم يستطع القرب علاجها. نيتشي قال: لا صلاح لأمة فسدت منابت أطفالها. وجلال قفيش قال: في هذه الأوطان لم نعد بحاجة لأعداء، فنحن أعداء بعضنا للأسف. من بليغ الكلام انتبهوا لما يلي، تعالوا نسمع: قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. قبورنا تبنى وما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى، بالألف المقصورة. حوالي 17 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في جولتنا الصباحية برنامج أول خبر، نبقى مع هذه الأغنية ودي الصافي ثم نعود ونواصل معكم.

0: نور الحلوة.
1: دقيقة تماما بعد الساعة السابعة نخرج الآن إلى فاصل إعلان ثم نعود ونواصل.
2: سائل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
6: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
7: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
8: الشمس دائما.
9: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: وعشرون دقيقة تماما بعد الساعة السابعة، أهلا بكم مرة أخرى في هذه الجولة من برنامج أول خبر، ونحن إلى هذا التقرير التالي. الشمس في دقيقة، تعالوا نستمع إلى التقرير التالي.
10: إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر ضد عدد من البلدات والمواقع الإسرائيلية في جنوب البلاد في تجمعات طغى عليها الطابع الاحتجاجي ضد الحكومة. رئيس الشباك يزعم بوجود تشكيلات شبه عسكرية في التجمعات البدوية بالنقب، وكبار في الشرطة يعبرون عن استغرابهم الشديد من هذه التصريحات. ارتقاء شخص وإصابة نحو 20 آخرين في هجوم عصابات المستوطنين على قاطفي الزيتون في برقة ورامين. المحكمة تسمح بنشر اسم المحاضر من جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لعمليات إرهابية ضد المواطنين العرب.

0: دربه البروفيسور شاحر نيفو. مصدر عسكري إسرائيلي يقول إن عملية تحديد وتفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان قد تستغرق سنوات يبقى الجيش الإسرائيلي خلالها هناك. إيران تشدد على حقها في تخصيب اليورانيوم تعقيبا على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بأن وقف الحرب مرهون بوقف إيران نشاطها النووي.
1: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة أسيل كبه. عناوين أيضا نقرأ هذا الصباح: البنتاغون يوجه بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وطهران ترد على المقترحات الأمريكية. تقرير أمريكي يكشف، انتبهوا، خسارة 81 طائرة ومسيرة خلال الحرب إيران. ترامب يقول بأن ويتكوف يعمل الآن على التوصل لاتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا. في اليمن، القوات الحكومية تسيطر على منطقة كهبوب، وهنالك عدد من القتلى في هجمات على مطارين في السعودية. الحوثيون يؤكدون بأن مستهدف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. في سوريا، وزارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام السورية أصدرت بيان نفت فيه أن سوريا تريد الانضمام للحرب في اليمن، وأكدت بأنها تقف إلى جانب أمن السعودية.

0: إذن السابع من أكتوبر كان يوم أمس، وطبعا عن ما حدث للمجتمع الإسرائيلي كنا قد تحدثنا يوم أمس أيضا في برامجنا، وعن تداعيات هذه الحرب على المواطنين في غزة. يوم أمس ومن خلال برنامج حصاد اليوم أجريت مقابلة مع الكاتبة نعمة حسن من مدينة رفح عن تداعيات الحرب على الشعب الفلسطيني وعلى منزلها وعلى بيتها وعلى أطفالها. تعالوا نستمع إلى ما قالته في حديثها لإذاعة الشمس.
1: صحيح.
0: كيف؟
1: صحيح. بس عفوا ممكن مداخلة، أنا لا يمكن إحنا نسمي السبع من أكتوبر بالنسبة لنا كحادثة.
0: نعم.
1: هو نكبة.
0: نكبة صحيح. نعم نعم أنا نعم أنا يعني أنا أوافقك. نعم هي نكبة، هي كارثة بكل ما تعني الكلمة، ونكبة ثانية. إذا حدثينا عن السادس من أكتوبر قبل اندلاع هذه الوقوع الكارثة.
1: الحقيقة كنا في ذلك اليوم، كان بنتي كانت عمرها 12 عام،
0: ميار
1: ميار صحيح. نعم. وكانت بتجهز نفسها لعمل عرض مسرحي في الإذاعة المدرسية اللي كانت بجوار بيتها، المدرسة اللي كانت بجوار بيتها في ذلك الوقت في رفح، وحفظت النص المسرحي اللي أنا كنت كتبه لها. وكان علي إن أنا لازم أحضر لها ثوب فلسطيني لحضور المناسبة وتمثيل الدور. فكانت التحضيرات شبه جميلة جدا، وفيها فرح وتحضير ليوم لأحضر لها كمان أنا كأم مع سيدات أخريات هم يحضروا لأبنائهم صباح يوم السبت الساعة 6 صباحا. كنت بجهز البنات للمدرسة وبتلبس ثوبها، وسمعنا صوت الصواريخ للأسف. فأنا فكرت حقيقة رعد ويوم ماطر حيكون، فخرجت من البلكونة لجمع الغسيل مثلا من المطر، ولكن للأسف وجدنا أنه انقلاب العالم كله حولنا. كانت الحياة مجرد كأنه كارثة حلت علينا
0: خلال دقائق خلال ساعات، يعني بأي صورة.
1: احنا في الصبح كنا بنجه فجأة سمعنا صوت الصواريخ بكميات كبيرة بتخرج، كأنه العالم تغير فجأة حوالينا. الأطفال اللي طلعوا ينزلوا عشان يروحوا مدرستهم صاروا يجروا بالشوارع خايفين، والكل صار خايف مش عارفين إيش اللي بصير حوالينا. فجأة صرنا نسمع عن قصف كان وعن موت فجأة.

0: واحترقت المدرسة وجار الزيتون والمنصة اللي كانت مخصصة للمدرسة للإذاعة المدرسة
1: احترق العالم حولنا. هو مدينة رفح كانت عالمنا وملابنا، فجأة كل شيء اتدمر. لم يعد هناك رفح، لم يعد هناك مدينة كاملة، مدينة غزة كاملة للأسف. جاء 7 أكتوبر ومسح كل ذكرياتنا، مسح كل لحظاتنا الجميلة، كل لحظة احنا حضرنا انها لتكون ذاكرة جميلة اصبحت مجرد نكبة سوداء في حياتنا.
0: ميار كتبت وصية في كتاب وصايا،
1: صحيح.
0: ماذا
1: صحيح.
0: كتبت؟ نعم،
1: كتبت عن أميتها بأنها تمتلك دراجة تسير فيها في شوارع رفح، لكن للأسف لم تتحقق لها بسبب العادات الاجتماعية. وبعدين أن الحرب 3 سنوات جعلتها الآن صبية من 12 سنة ل 15 عام، ارتدت الحجاب، حداثنا وتقاليد المجتمع اللي بنعيش فيه،
0: وحققت أحلامات، حققت أحلام الطفولة.
1: صحيح، الرجل صار من المستحيلات لإلنا.
0: إذن كانت هذه الكاتبة نعمة حسن تحدثت عن تداعيات الحرب التي سمتها بنكبة على الشعب الفلسطيني، على منزلها، على بيتها، على عائلتها، أيضا تعيش في الخيام. ممارسات المستوطنين اليهود المتزمتين في شوارع مدينة القدس، وقضية الاعتداء على المقدسات وعلى الرهبان وعلى الراهبات وعلى رجال الدين المسيحيين تتكرر وتعود مرة أخرى من جديد. في الأسبوع الأخير تم تقديم لائحة اتهام ضد شاب يهودي ضبط يبصق على مدخل باب كنيسة حبس المسيح في شارع الفيا دي لاروزا، شارع المعروف دينيا وعالميا، وتم تقديم لائحة. تحدثنا يوم أمس أيضا إلى حارس الكنيسة ماجد الرشق، هذا الشاب الذي تحدث وقال بأنه منذ تقديم الشكوى ضد هذا الشاب خلال الشهر الأخير تم حوالي 50 اعتداء وتم تقديم 20 شكوى ضد اليهود اللي بيسيئون ويهينون رجال الدين المسيحيين. ماجد الرشق تحدث إلينا.
2: هذا بالضبط حدث ما يقارب من شهر، وتم تصويره من كاميرات الكنيسة المراقبة، ورحت قدمت شكوى في مركز القشلة عندنا في البلدة القديمة للشرطة، وتم اعتقال الشاب. وكيف فهمت انه صار قدموا لائحة اتهام ضده؟
0: هذا الحدث مش الاول ماجد، يعني كما يعني يعلم الجمهور ربما، يعني هاي الحادثة تتكرر مرات ومرات. اعتقد
2: هذه الحادثة كانت قبل شهر، بس من شهر لليوم صار فوق 50 حادثة تقريبا، وفي تقريبا فوق 20-30 شكوى صار من طريقة مجموعة متطوعين اسمهم الخط الساخن. بوثقوا الاعتداءات، البصق على الكنائس.
0: هذول كيف بيوثقوا؟ كيف بيتم التوثيق ماجد؟ عن طريق انه مراقبة على
2: مراقبة
0: او براجعوا الكاميرات.
2: هذول في ناس متطوعين من اليهود الموجودين في البلد، وفي منهم اجانب وفي منهم عرب. بوثقوا بالتصوير بالتلفونات تعاونهم، يعني بالجوالات بالهاتف، انه بصوروا اليهود المتدينين اللي بيبصقوا على الخوارنة وعلى الرهبات وعلى الناس اللي تعمل ضرب الصليب وحمل الصليب، وبيبصقوا كمان على الكنائس في الفترة الأخيرة. بس بعيد العرش اللي كان موجود قبل فترة، في الأسبوع تم تقديم بحدود 30 شكوى تقريبا لمركز الكشلة، مع توثيق ومع التصوير مع كل إشي.
0: هذولا بيجوا مجموعات، أنا شفت قسم منهم يا دول من الحريديم، يعني بيجوا بشكل خاص ولا بيكونوا مارين من هناك، ولا بيجوا عمدين يعني عمدا وقصدا حتى يبصقوا هناك؟ كيف بتتم الأشياء؟
2: في منهم بكون مارق طريقا بشوف كنيسة بشوف خوري ببصق، وفي منهم بيجوا متعمدين. يعني في شخص كل يوم تقريبا كل يوم الصبح بيجي بسكليت بين بمرق بين وين في كنائس وين في مزار وين في بشوف صليب ببصق عليه بضل مارق يوم يوم تقريبا. هذا الشاب برضو على البسكليت بكون.
0: أوكي، أنت بتحكي ماجد عن عشرات الحوادث عن هالشكل. ذكرت لي أنه هاي في تقديم لأحد اتهام ضد هذا الشاب. إيش مع باقي الشكاوى؟ تابعته مثلا في لوائح اتهام، في اعتقالات ولا ما في؟
2: والله الخط الساخن هم اللي بتابع الموضوع هذا كلياته، وهم عن طريقهم بوصفوا هم بيشكوا. بالفترة الأخيرة يعني أنه الشرطة صارت تتحرك، يعني بالفعل يصير في شكوى يجوا بسرعة قبل ما كانوا يقلقوا يعني. بس أنا بتذكر من زمان مرة أنا شكيت قبل 3 سنين أكثر.

0: من 3 سنين قبل الحرب اشتكينا على ناس اللي انبعتونا بعد يمكن سنة ونص بلوم انه حكم عليه يدفع غرامة 150 شيكل.
1: 150 شيكل؟
0: 150 شيكل غرامة لإله انه عشان بصق على الكنيسة، ووثقناه اكتر من مرة كمان نفس الشخص اكتر من مرة بصق حكم عليه يدفع 150 شيكل.
1: ماجد الرشق الحارس هناك في كنيسة حبس المسيح، المحطة الأولى أو الثانية في طريق الألام الفيا دي لاروزا في مدينة القدس. 34 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نخرج لفاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، أهلا وسهلا.
4: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في 7 طمرة.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما.
7: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

0: عودة للمتابعة، 35 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في برنامج أول خبر، نواصل معكم أعزائي المستمعين ونحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى تلخيص ربما لأحداث الاعتداءات المتواصلة على المواطنين العزل في الضفة الغربية في القرى والمدن، هناك خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون. يوم أمس ارتقى شخص بالرابع والأربعين وأصيب 14 نفر أو شخص من أبناء عائلته بهجوم قام به المستوطنون، منع المواطنين من مواصلة عمل في قطف الزيتون. تعال نستمع إلى ما قاله يوم أمس الصحفي حافظ أبو صبرة.
1: والله شوف يعني بعيدا عن اللغة العربية الفصحى، لأنه بعتقد فيش كلام يوصل الإحساس اللي عشناه اليوم. أنا اليوم لأول مرة بشوف زملائي الصحفيين بحكي عن ما يقارب 20 صحفي بيبكوا. بعرفش إذا الصورة وصلتكم أو لا، أنا كتبت عن الموضوع اليوم ظهرا. يعني عشنا وداع لربما هو الأقصى. طفل دانيال علي بزاري، هو ابن الشهيد علي بزاري، طعن كل الصحفيين في قلوبهم من خلال بكائه على ابنه على أبوه. أنا يعني أول مرة بشوف هذا المشهد. دوما إحنا بنحاول نسيطر على مشاعر،
0: وإنت شايف كثير يعني
1: يعني للأسف، ولكن اليوم بكينا صدمة والدة الشهيد لما وصلت مستشفى وقالوا لها ابنك استشهد، صدمة زوجته والشهيد عنده طفلة عمرها سنة، ووفق الشهادات بتقول بأنه مسن ومسنة في 82 من عمر المسن والمسنة في 73 من عمرها، كانوا يقطفون ثمار زيتونهم في منطقة راس الجامع بين برقة شمال غرب نابلس ورامين شرق طول كرم، معهم أحفادهم أبنائهم من

0: الحسبان الصغار، تعرضوا لهجوم من 3-4 مستوطنين، وصلوا يعني تحركشوا فيهم، حاولوا يطردوهم من الموقع، ولما الختيار والختيارة والشباب اللي معهم قاوموا، راح المستوطنين الأربعة وعادوا بست مركبات من المستوطنين يهاجمون هؤلاء الشبان والمسن والمسنة، وكان معهم مستوطنين مسلحين. فزع من شبان البلدة، وصلوا الموقع، منهم شهيد والمصابين صاص، وفي تلك الأثناء بدأ إطلاق رصاص من المستوطنين، وكل رصاصة أطلقت أصابت، لم يطلق رصاص في الهواء هذا. وفق شهادة الرجل عبد اللطيف البزاري، وهو أستاذ متقاعد يبلغ من العمر 80 عام، وصل إلى المستشفى مصاب برأسه جراء ضربه على الرأس المباشر من المستوطنين. زوجته وصلت مصابة بجرح في الوجه، ويعني قدم لها العلاج وهي على كرسي متحرك، رغم أنه هي وصلت أرضها تمشي على الأقدام. الشهيد علي أصيب بالرصاص، الجيش الإسرائيلي اللي وصل ساند المستوطنين وفق شهادة المصابين ومنع الإسعاف من الوصول إلى هناك. احتجز 4 من طواقم الهلال الأحمر و2 من الإغاثة الطبية، منعهم من الاقتراب لما يقارب الساعة من الشهيد المصاب، إلى أن ارتقى شهيدا. من هناك نقل، حاولوا إنعاشه في داخل مركبة الإسعاف، إلى أن وصلوا المستشفى تم الإعلان عن استشهاده. رصدنا وصول إصابة في البطن خطيرة داخل غرفة الإنعاش الآن في مستشفى رفيديا، إصابة ثالثة برصاص في الفخذ وهي ما بين الخطيرة والمتوسطة. بقية الإصابات يعني كانوا يمشون على أقدامهم لكنهم تعرضوا لضرب مبرح، ومنهم من نزف دماؤه جراء هذا الضرب من قبل المستوطنين.
1: طيب هي يعني ما انتهتش العملية هذا المسلسل، يعني اليوم العصر وبكرة وبعد بكرة ومسم الزيتون، يعني كل يوم متوقع يعني مثل هذا العملية.
0: احنا رصدنا هذا الحدث الكبير لوجود شهيد وعدد كبير من الإصابات، ولكن متزامن مع هذا الحدث كان في هناك اعتداءات المستوطنين في أكثر من موقع في وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية. هو يعني الأمر لا يقتصر على موسم الزيتون، ولكن يعني ذريعة وجود الفلسطينيين في حقولهم وأراضيهم الزراعية لقطف ثمار زيتونهم تزيد من هجمات المستوطنين صوبهم. أنا قرأت بيان الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأنه وصلوا بلاغ عن تعرض مواطن إسرائيلي لرشق بالحجارة، وجاء ويعني قام بتفريق الحشود واعتداء الفلسطينيين على المستوطنين. هذا ما ورد عكسه في شهادة الفلسطينيين الذين كانوا في الموقع، وأعتقد بأن شهادتهم مصدقة لأنهم كانوا على سرير الشفاء يعانون جراء جروحهم وضربهم.
1: أخي حفظ، هذا اللي بيصير يوثق من قبل الصحافة أو من قبل العائلة مثلا، صور فيديوهات يعني يوثق ويرسل إلى
0: للأسف يعني تتحدث عن مسن ومسنة، تتحدث عن شبان يعني منشغلين بقطف ثمار زيتونهم.
1: أكيد مش فضل. حافظ أبو صبرة عن ما يعانيه المواطنون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وأيضا لمرة أولى كما يبدو يتم منع أصحاب الأراضي في قرية دير بزيع من الوصول إليها بفعل تهديدات المستوطنين وإطلاق النار عليهم اللي اقتحموا هذه المنطقة، قرية دير بزيع غرب رام الله. حازم منصور صاحب الأرض في دير بزيع ينضم إلي الآن. أخي حاتم صباح الخير.
2: صباح النور يعطيك العافية.
1: منعوكم من دخول أراضيكم لقطف الزيتون؟
2: صحيح، ما منعين كل القرية، المنطقة الغربية بسموها منطقة الدرزية الوجه القبلي، فيها آلاف الظلمات، يعني المستوطن إلى تقريبا سنة فيها أنشأ بورة وصار يجيب كمان يعني مستوطنين.
1: أخي حازم، مين اللي منعكم؟ مين اللي أجا منعكم؟ كيف منعكم؟ عن طريق رسالة؟ عن طريق تبليغكم شفهيا؟ أي كيف يعني؟
2: اللي بنزل تحت، أي شاب بنزل بيجموا عليه بضربوه، يعني لما كوش يطلعوا اللي بنزل بنضرب.
1: مستوطنين
2: اللي بنزل بنضرب، فالناس لما تقول شوي خافت يعني. فاللي بنزل ما حكوش لحدا يطلع، اللي بنزل على طول بضربوه، ما خلوش حدا يعمر ولا حدا يشتغل ولا حدا يساوي شيء.
1: كم هذول أعداد كبيرة هذول الجماعة؟
2: هم بكى واحد بعدين تفاجأ صاروا 5 صاروا 10، كل فترة بجيبوا بزيد يعني.
1: من أي مستوطن بيجوكوا هذولا؟
2: هذولا بين دير أنشأ بؤرة على جبل في دير بزيع اسمه جبل أبو روبين. هذا الجبل بكون بين 3 قرى، بين دير بزيع وبيت عور وعين عريك، أنشأ بؤرة على القمة فوق.
1: طيب شو كنت تعملوا الموسم؟ شغال الموسم؟ شو يعني بدكم تضلكم في البيت محجوزين ممنوعين؟ ايش كنت تسوي؟
2: يعني المجلس الكروي يعني بدي يحاول بكره يجمع كل اهل البلد يجمعوا وينزلوا الجميع مره واحده، بس طبعا ممكن يكون في له تبعيات يعني.
1: خايفين انت

0: باقي يا حازم؟ خايفين
1: يعني احنا لا اسمع، انت لما تروح ارضك وتروح شو ما ضلش اشي يعني، الواحد شو بدي خدع الوطن زي ما بقول، شايف؟ بدنا نحاول، بدنا نمنعهم باي طريقه يعني.
0: كيف بدك تمنعهم يا اخي؟
1: نعم،
0: كيف بدك تمنعهم باي طريقه باي وسيله؟
1: باي وسيله انت ممكن تسويها، بس في نفس الوقت انت بدكش يعني تعرض الابناء والناس للخطر، لانهم يعني ما بيرحموهم. امبارح اطلق النار يعني بتحقق رصاص حي،
0: لانه كان في امبارح شهيد وكان في اصابات كمان امبارح. كان
1: يعني الامور مش سهله يعني، برضو انت بدك تحمي ارضك وفي نفس الوقت بدكش يعني نصاب حدا من
0: اخي الحاجة. حازم خليك معي، بدنا نشوف شو دور المجلس القروي هناك. رئيس المجلس القروي دير بزيع الاخ مهند عثمان. صباح الخير اخي مهند.
2: صباح الخير الى كل جميع المستمعين.
0: يعني هذا المسلسل المرعب هذا كل سنه بيتكرر، وهاي المره منعوهن، يعني هذول كم مستوطن منعوهن. حضرتك انت رئيس المجلس القروي، ايش ممكن نعمل بهذا الموضوع؟
2: يعني احنا موضوع الاعتداءات هاي المستمره من قبل المستوطنين، خصوصا احنا هاي البؤره جديده ما لها تقريبا اكثر من سنه يعني. يعني الوضع كما هو عليه عن جميع الأماكن عزيزي، يعني اللي احنا بنقدر نعمله كمجلس قروي اللي هو التواصل دائما مع المؤسسات الدولية والتنسيق مع هيئة الجدار والاستيطان. هذا الاشي اللي احنا بنقدر عليه. مثلا عندنا موضوع قطف الزيتون في المناطق المحاذة او المهددة خلينا نحكي، واللي هي بحاولوا يسيطروا عليها. يعني إيش اللي بنقدر نعمله؟ تنسيق مع متطوعين أجانب ومؤسسات دولية،
0: يعني بدكم تحتموا بالأجانب بالمؤسسات الأجنبية يعني حتى تقدر الناس تنزل على أرضها.
2: هذا
0: يعني
2: هذا الخيار الوحيد الموجود.
0: ما هي كانت في مرات سابقة كان في نشطاء وحاولوا يساعدوا، ورغم ذلك تم الاعتداء عليهم.
2: ما هذا الإشي يعني موضوع حتى انك تتواصل عن طريق الارتباط كي يكون في تنسيق، هذا السنه ما كان موجود. واحنا اصلا ما حبينا نتعامل فيه لانه راح يصير يكون امر مفروض مستقبلا.
0: طب هو اللي بيصير بدير بزيع يعني بيصير بباقي البلدات اللي في الفلسطينيه. لا امتى شو موقف الجيش يا اخي؟ الشرطه شو بتساوي بهاي الحاله؟
2: فيش هنا ما حدا مثلا صار يقول لك اذا بيصير في موضوع امبارح نزلوا كانوا موجودين حوالي 4 أو 6 مستوطنين، وفي المناطق تقريبا خلينا نحكي يعني إشي بين السكان يعني صارت الشغلة بدها تصير، يعني صار يتمادى أكثر وأكثر إنه يوصل لأماكن قريبة جدا من السكان. بتبلغ مثلا في أرقام تقدر تتواصل فيها اللي بحكوها الشرطة العسكرية، بقول لك أوكي بنيجي هلا بنبعث لك، ما حدا بيجي. الجيش ما بيجي الجيش إلا إذا بصير فيه نوع من الاحتكاك وتعرض المستوطنين للخطر، غير هيك مستحيل. أما لو المستوطن يعمل بده إياه ولا بوصله.
0: طيب أخي مهند، هذا صاحب الأرض الأستاذ أخ حازم المنصور يعني صاحب الأرض، طب إيش يعمل إسا هو غيره كمان؟ يعني إيش إيش بنتظروا مين حتى ينزلوا يقطفوا ثمار الزيتون؟ إيش لازم يعملوا؟
2: يعني إحنا عندنا إن شاء الله بكرة يوم من الصبح إن شاء الله 9 صباحا، يعني هذا نستثناء مع أكثر من مؤسسة وجهة. هلا كنا احنا بنحاول انه نعمل موضوع قبل انه نسبقهم في موضوع انهم ما ينزلوا المستوطنين، بس الترتيب والهجمة الكبيرة والشرسة الموجودة على كل الاراضي الفلسطينية وصلت من قبل ما في حتى يعني احكي لك زي ما بيحكوا يعني المستوطن اللي عفوا الاجانب او اللي احنا بدنا زي انت ما حكيت اللي هو راحين يكونوا خلينا نحكي الحافز لنا، متوزعين على مناطق كثير. يعني انت بتحكي عن الاف الاماكن اللي بتوزعوا فيها، فاحنا طلع نصيبنا يعني اتقسمت زي الكعكه اتقسمت. فاحنا طلع نصيبنا اللي هو جمعه وسبت، فاحنا بنحاول كمجلس قروي نستغل وين نقدر نروح المكان اللي هو الاسهل اللي لا نعرض المزارعين للخطر، ولا كمان يصير كمان عندنا اي لا سمح الله اصابات او اي
0: حدا. غير الاعتداءات انا بعرف كمان انه المستوطنين بيجوا كمان بقطفوا ثمار بسرقوها وبقضوها، وغير هيك كمان بيقتلعوا اشجار، اللي فهمته انا الاف اشجار الزيتون كم تم اقتلاعها كمان في المده الاخيره.
2: المستوطنين صار حتى لحقت معه صار يجي، يعني انا حكيت لك اياها على المنطقه القريبه من حتى الدور السكنيه. فهل هي سياسه عندهم يعني انه كيف يعني كيف زي توسعيه بطريقه انه هيني قربت ما صار اشي. فالمره

0: يعني دائما انا بكون
1: بحكيها
0: والله خايف خايف الواحد يصحى الصبح يلاقيك فيه قاعد في جوا البيت عنده.
1: مش مستبعد يعني الهدف هو التأجيل وتخويف وترحيل كما يبدو.
0: فالامور مش سهله على الجميع يعني ما مش داري بذيع ولا كفر نعيم
1: لا كله يعني صحيح. اخي حازم بحاله انه ظلوا المستوطنين يعملوا هيك راح تنزل على الارض ولا راح تخاف يعني يروح عليك الموسم لا سمح الله؟
2: لا طبعا اذا بدنا ننزل احنا يعني مع اخونا مهند رئيس المجلس هو الجهه اللي بتنسق وبدنا ننزل مع بعض يعني بس زي ما قال اخونا مهند بدناش نعرض اي واحد للخطر يعني طبعا ولا بدنا ارضنا واضنا يعني بصل الدور كمان
1: نعم. والموسم هذا اعتمادكم على هذا الموسم جيد عندكم اللي بعرفه ولا لا الموسم
2: صحيح صحيح هو اعتماد الاهالي عليه يعني افضل موسم يعني
1: بنتامل انه يوجد يعني رئيس المجلس القاري حل مع الارتباط الاسرائيلي على الاقل تم حمايتكم يعني بتمنى لكم السلامه يا اخي حازم. انا اشكرك استاذ مهند تحياتي لكم شكرا الى اللقاء سلامات. لا يعقل نعود إلى واقعنا هنا في البلاد وكانت بشرى يوم أمس أو الأمس عمليا تم الإعلان والمصادقة على إقامة قرية درزية للمواطنين الدروز كجزء ربما من حل ضائقة الإسكان التي يعاني منها أبناء الطائفة وقضية عدم توسيع مناطق النفوذ وهذه البشرى لإقامة هذه القرية في منطقة يفور في منطقة الجليل الغربي. كان لنا حديث يوم أمس في البرنامج الإخباري حصاد اليوم مع الأستاذ أمين أبو حي مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان. تعالوا نستمع إليه.
3: طبعا أنا أول شيء جدا فخور هاي بشرة سارة جدا إن استطعنا بعد جهد طويل اللي مر علينا سنوات مش هوينة طبعا جدا عصيبة من عمل دؤوب طبعا بالحكومة ومع المشاركة البناءة مع السلطات المحلية ومع الوزارات الأخرى توصلنا لهذا اليوم اللي هو يوم طبعا تاريخي جدا مهم إنه أخذنا القرار طبعا من المجلس القطري إنه مع موافقة تامة بالكامل لجميع أعضاء المجلس القطري موافقة تامة على بناء القرية الدرزية.
1: البناء القرية بدها أرض طبعا ومسطح. عندك فكرة معلومات مثلا قديش راح تكون المساحة قديش المسطح منطقة النفوذ؟
3: طبعا إحنا طبعا في خلال عملنا بالسنوات الأخيرة فحصنا بشكل جذري وين ممكن نلاقي محلات اللي ملائمة لبناء قرية درزية من 5 أماكن اللي وجدناها اللي هي ملائمة. المكان اللي أخذ العلامة الأعلى أو المعايير الأعلى كان بتسمة يفور. إحنا بنحكي عن قرية درزية صغيرة على 600 دنم اللي تحتوي على 1000 وحدة سكنية.
1: أراضي خاصة ولا أراضي دولي أستاذي؟
3: فقط على أراضي دولي.
1: ومش أراضي مش أراضي قرى مهجرة
3: طبعا. إحنا كان شرط أساسي أولا مستحيل نقبل على أراضي مهجرين بالمرة وكمان أراضي خاصة ممكن فيها يكون عليها مشاكل مع مواطنين أو مع سكان أو مع
1: ممتلكين
3: كمان مش مقبول علينا. لذلك بحثنا على محل الأجود والأحسن.
1: قديش مفروض تستوعب هذه القرية؟
3: احنا بنحكي عن 1000 وحدة سكنية في أول المطاف.
1: 1000 وحدة خليها في 5000 يعني 5000 مواطن 6000
3: يعني 4000 مواطن.
1: السؤال انه هل هذا بيحل أزمة السكن في القرى ولا بده يكون على حساب مناطق النفوذ في القرى الدرزية؟
3: أولا خلينا سؤال جدا مهم خلينا نوضح الأمر. احنا بنحكي عن 1000 وحدة سكنية مع إمكانية توسيعها في المستقبل حسب الاحتياجات وحسب طبعا الوضع اللي بيكون بالقرية نفسها. هذا لا يحل 10% من مشاكل البناء والتخطيط والشقق الدرزية. احنا نحتاج بالعشر سنوات القادمة 10,000 وحدة سكنية قرى الدرزية. لذلك هذا لا يأتي بأي شرط ولا بأي طريقة على حساب توسيع النفوذ والخرائط الجوية بقرى الدرزية. احنا في عمل طبعا آخر نقوم بفحص لكي نجد أماكن لتوسيع الخرائط الهيكلية الدرزية على أراضي دولة. لازم نعرف إن إحنا في عنا مشكلة كبيرة جدا. القرى الدرزية موجودة كلها بالكرمل الجليل والجولان. هناك محميات طبيعية. هناك أراضي طبيعية أراضي خاصة كبيرة جدا. على سبيل المثال بيت جان فيها 92% من الأراضي أراضي خاصة.
1: صحيح.
3: كأنك توجد أراضي دولة بدك تتعب كثير. فلذلك نريد أن نوسع الخرائط الهيكلية على أراضي دولة بالقرى الموجودة طبعا وين في

0: الإمكانية. وهذا لا يقل أهمية من بناء القرية الدرزية.
1: من يعني يستمع من يستمع إلينا بحب يسمع منك بشرة مثلاً، إمتى راح يتم العمل تطبيق هذا الخطة الآن؟ هي مجرد خطة الآن ومصادقة الآن على أرض الواقع، وين تترجم راح؟
0: طبعاً إحنا أولاً كوزارة أو كمدير قسم مغليات معنا بالسنوات القادمة ثلاث مراحل جداً مهمات. أول مرحلة إنه مع وزارة المالية لازم نصادق بقرار حكومة على الميزانيات التي تخصص لهذه القرية. أولا بعدها ما يسمى شنو تمام، تغيير الخريطة أو المخطط من أراضي الزراعية لأراضي البناء. وثالثا التخطيط المفصل، يعني كيف تكون مي قرية، وين تكون الشوارع، شو هيكلها، أي بناء بكون، أي حدائق عامة، أي أماكن عامة. وطبعا رح نعمل الجهد الكبير أن تكون قرية حديثة جدا مع جودة عالية جدا لتعطي حل جذري في إحنا نحكي عن حضاري.
1: إذن كان هذا الأستاذ أمين أبو حي مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان عن المصادقة على إقامة قرية درزية في منطقة يبور جليل الغربي قريب من طمرة كابور. نحن بهذا نأتي لختام الساعة الأولى من جولتنا الصباحية برنامج أول خبر. يوسف نصر الدين العائد إلينا كان معي في الهندسة الإذاعية والإنتاج، زميلة ياسمين عابد في عدد فقرات هذه الساعة. أشكركم على المتابعة، نخرج للفاصل ثم أخبار الثامنة مع زميلة زهرة سعيد. لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جول 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل كيلو 90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عمر الويز، علامها كل نوع نحف، بتشرفونا.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الشؤون الحزبية. أظهر استطلاع انتخابي نشرته القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس حصول معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 55 مقعداً مقابل 50 مقعداً للمعسكر المناوئ له، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 15 مقعداً مجتمعتين من دون أن يتمكن أي من المعسكرين من بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة والبلغ 61 مقعدا. وأشارت القناة إلى أن هذا التوزيع للمقاعد يسجل للمرة الأولى في استطلاعات انتخابات 2026 في ظل تقدم معسكر نتنياهو وتراجع حزب يشار بقيادة غادي أيزنكوت الذي فقد صدارته وتعادل مع حزب الليكود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعرب خلاله عن تمنياته الطيبة له ولإسرائيل. ووصف ترامب هجوم 7 أكتوبر بأنه يوم مأساوي، معتبراً أن الطرف الآخر يدفع ثمناً باهظاً على ما جرى في ذلك اليوم على حد تعبيره. أفاد موقع ذا أتلانتيك الأمريكي نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع إعداد خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبحسب المسؤولين، يسعى الرئيس ترامب إلى خفض أسعار الوقود وإظهار تقدم في الصراع قبل الانتخابات، فيما لا يزال حجم الضربات المحتملة وأهدافها وقرار التنفيذ قيد النقاش. وأضاف مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ستتولى إعداد الخطة العسكرية. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بعدة مقذوفات شمال قطر، ما أسفر عن وقوع إصابات. وأوضحت الهيئة أن الحادثة وقعت على بعد نحو 94 كيلومترا شمال مدينة الشمال القطرية. أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف تبين أنه إنذار كاذب في منطقة تنشط فيها قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للسياسة

0: من. فيما أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، في السياق نفى المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أن تكون السعودية قد طلبت نشر قوات سورية على أراضيها أو في اليمن، وذلك ردا على تصريحات لمسؤول أمريكي لوكالة رويترز قال فيها إن الرياض طلبت من دمشق إرسال قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، فيما تسود أجواء شبه صيفية نهارا في معظم المناطق بما فيها الجبال والمرتفعات، وتكون صيفية حارة في المناطق الساحلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 29، حيفا والساحل 27، يافا والأبيب 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طاب صباحكم أعزائي، أهلا بكم مع ساعتين ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، زميل يوسف نصر الدين في الهندسة الإذاعية، نبيل سلامي وراء الميكروفون. ساعة أولى كانت قرأنا العناوين، وطبعا أيضا لقاء كان مع مواطن من دير بزيع الذي منع من قبل المستوطنين من الدخول إلى أرضه لقطف الزيتون. المجلس القاري هناك تحدثنا إلى الأستاذ مهند رئيس مجلس قروي بزيع، وطبعا استمعنا إلى تسجيلات وإلى أصوات، أيضا عناوين مختلفة. ويأتينا خبر عن جريمة قتل مزدوجة بلا اعتقالات في اللد واعتداءات عنصرية، طبعا كان معنا على قطف الزيتون في الضفة الغربية، والتحريض على المواطنين العرب في النقب، تصريح لافت كان لي مسؤول الجهاز الشباك دافيد زيني الذي يعني ألقى بقنبلة كما نقول، يمكن حتى صاروخ باليستي، عن وجود عصابات إرهابية مسلحة في منطقة النقب. طبعا هذا التصريح يعني أحدث غضبا لدى المواطنين العرب في منطقة النقب تحديدا. هذا التصريح كان للزيني دافيد زيني. نحن سنحاول أن نكون أيضا في هذا الشأن بعد لحظات، ونتحدث إلى الأستاذ المحامي شحدة بن بري عن هذا التصريح لجهاز الشباك. المحامي الأستاذ شحدة بن بري، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: فوجئت من هذا التصريح لرئيس جهاز الشباك، هاي المزاعم عن محاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع عسكري في النقب بالحرف الواحد.
1: لا، هذه خطوات تراكمية تقوم بها حكومة إسرائيل واليمين المتطرف في البلاد للانقضاض على عرب النقب، ربما لتفرير النقب من سكانه. يعني ما أراه لم يأتي من فراغ، هذا التقرير أتى ليكمل مشروع كامل صهيوني ترانسفيري بحق عرب النقب. هم يقولون بأن هنالك عصابات، ولكن العصابات الوحيدة المتواجدة في النقب هي عصابات بن غفير، عصابات الليكود والمستوطنين الذين يطلقون الرصاص يوميا على السكان العرب بحجج مختلفة وذرائع مختلفة. يعني أعتقد بأن هذا مؤشر إلى انتقال نوعي، يريدون أن يعدون العدة وتعطي وتقديم بيانات، يعني بيانات لا أساس لها.

0: ولكن هذه البيانات لتشرعن عملية خطيرة جدا بحق عرب النقب. هذا ما ألمسه.
1: التوقيت يعني التوقيت لا أعتقد فيه له دلالة يعني على معركة الانتخابية اللي احنا
0: يعني هو دلوقتي. اختيار هذا التوقيت سواء كان في أكتوبر بما يذكرنا بما حدث في قبل 3 سنوات أو قبل الانتخابات.
1: لا مش صدفة يعني التصريح هذا يعني ما جاء صدفة أكيد.
0: واضح أنهم اختاروا هذه الفترة الرهيبة التي عمليا يذكرها كل مواطن إسرائيلي بالنسبة له حول أحداث 7 أكتوبر ليذكر بأن هنالك عدو خطير جدا في النقب وربما عليهم أن يستعدوا أو ينقضوا على عرب النقب بهذا الشكل أو الآخر. هذا المشروع هو التقرير هو تقرير مبيت ليعطي غطاء وذريعة لما هو قادم.
1: يعني هذا زيني ما صارلوش يعني سنة في وظيفته صار مكشف انه في خلايا يا اخي يعني بهذه السرعة يعني تم اكتشافها بهذا التوقيت بالذات.
0: ما هو كمان التقارير هذه تخدم اجندة سياسية
1: اكيد.
0: هذه يعني التقارير يعني يطلعونها يخرجونها من الجرار ليقوموا بعملية لاحقة لهذا التقرير. هذا التقرير لم يأتي من فراغ ولن يؤدي إلى فراغ بالنسبة لهم، يريدون أن يصلوا إلى نقطة معينة.
1: نعم.
0: وهذه النقطة يخدمها هذا التقرير. لذلك أنا أشعر بخطورة جدية على عرب النقب من هذه التقارير ومن هذه التحريضات التي تستمر يعني مستمرة منذ السنوات، وقمتها ما يقوله رجل أمن. يعني رجل أمن عليه أن يكون في غاية من الموضوعية والنظر إلى عرب النقب طبعا. كمواطنين مواطنين يقومون بواجباتهم ويريدون الحياة على هذا في هذا المكان مكان أبائهم وأجدادهم.
1: اللافت أستاذ شحدة أنه ضابط كبير بالشرطة يعني نفى هاي المزاعم وبالحرف الواحد قال من لا أدري من أين أحضر رئيس جهاز الشباك هذه المعلومات، وإذا كانت معلومات استخبارية لدى الشباك حول التشكيل هاي الكتائب الخلايا العسكرية كان يعني على الأقل بتوقع الشرطة أنها تنقل إلى الشرطة والشرطة ما بتعلم بالموضوع. غريب الأمر.
0: يعني هم يستقون هذه الأمور من مخيلتهم وأفكارهم اليمينية ليخدموا ما يريدونه من أفكار ومن برامج ومن مشاريع تخدم الأجندة السياسية. يعني إذا بتذكر قضية أم الحرام عندما تم الهدم وقتل يعقوب أبو الفتاة.
1: صحيح.
0: قبلها بيوم كان نشر أن هنالك داعش في منطقة. يعني هذا يعني يعدون أحيانا الرأي العام
1: توطئة للأعمال هذه. نعم يعني
0: لما هو لاحق. ولذلك ولذلك أنا أشعر بأن ما يقدمه زيني هو ذرائع للانقضاض والهجوم على عرب النقب تحت هذا المسمى أو الآخر. يعني المواطنين العرب في النقب يعني يستنجدون ويستغيثون بأن تقوم الشرطة بواجبها لجمع السلاح.
1: نعم.
0: فكيف لا. تنظر الشرطة وكالسلطة إلى عرب النقب كأعداء؟
1: أنت ترى
0: من يدخل هذا السلاح هو إسرائيل نفسها.
1: نعم. وهذا التصريح بنظرك بنظر المجتمع العربي في النقب هو تحريض واضح ضد المواطن العربي. يعني كل مواطن عربي اليوم بعد التصريح وكأنه مشتبه أنه ممكن يكون عضو بخلية إرهابية.
0: أعتقد بأن الأمر ليس تحريضا بل إعدادا لما هو أسوأ. أعتقد بأن هذا الأمر هو يعني إعداد إلى ما هو أسوأ، واستخدام هذه التقارير لكي يقوموا بما يريدون القيام به سواء التركيز أو النقل أو الترانسفير أو حتى الإبادة. يعني أنا صرت يعني أخشى على أبناء شعبي من هذه التقارير وهذه الأقاويل وهذه التزييفات للحقائق واختلاق الحق والإبداع في استصدار تقارير من هذا الجانب من هذا النوع فقط لخدمة مشاريع يمينية متطرفة خطيرة. يعني ما قام به هذا المحاضر من جامعة بير إيلان وخص بالذكر البدو في النقب وفي هنا وهناك هنالك مشروع، وهذه لم تأتي من فراغ بل من مشاريع مخططة مبيتة في متواجدة لدى أجهزة السلطة والأجهزة اليمينية المتواجدة في هذه المقاعد الأمنية.
1: أستاذ شحدة يعني كيف يجب أن يكون الرد الآن كمجتمع كقيادات؟

0: السياسية هنا في البلاد برأيك؟
1: يعني أولا التحذير من هذه التقارير، هذه أخطر من عملية التحريض، لأن التحريض يبدي موقف موقف عنصري، ولكن عندما يكون هذا التحريض ضمن تقرير وكأنه وكأن هذا شيء موضوعي ومثبت علميا وإحصائيا وعلى وفي ساحة وفي الفقل، يعني هذه التقارير تعطي إضافة نوعية دعم نوعي للأفكار اليمينية. يعني هذه التقارير تساند المواقف اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى محاربة عرب النقب وكأنهم وجود هجوم وجودي على أو خطر وجودي على إسرائيل. وعندما يكون هنالك خطر وجودي على إسرائيل، فمن الطبيعي أن يقول أن على إسرائيل أن ترد بالمثل وأن تبعد هذا الخطر، أي أن تنقض وأن تقضي على عرب النقب في في في في. في, في.
0: أنا أسألك مرة أخرى، يعني كيف يجب أن نرد عليك كمجتمع؟ إيش لازم نعمل بهذا الموضوع؟
1: يعني الرد هو كما يتم نشر هذا البيان، يجب الرد عليه في كل مكان ومن كل منصة ومن كل بوق ممكن استخدامه، من سواء من الرأي العام. يعني لا يمكن أن نسمح بأن تكون وسائل التواصل الفيسبوك وإلى آخره ورخي للتحريض على عرب النقب أو على عرب على القليل العربية في البلاد، ونحن مشغولون أحيانا بأمور تافهة جدا، أحيانا هي في هامش ما يقلقنا، وعلينا أن ننظر إلى الخطر الوجودي الذي عمليا يهدد وجودنا في البلاد.
0: يعني هو لا شك أنه يعني بتوافقنا على أنه في عصابات الإجرام، يعني بيّنت الأشرطة والفيديوهات في الماضي قبل أشهر وسنوات عن وجود يعني عصابات اللي هي يعني من ضمن إطار الجنائيات فقط، يعني ربما يعني حولها هو إنه هاي العصابات قد تكون إرهابية، تقول تشكل خطر على الدولة، على مصلحة الدولة. يعني خلط هذا مع ذاك، يعني
1: لأنه يعني عصابات الإجرام أولا أكثر ما تهدد هي تهدد وجودنا كعرب في البلاد وكأقلية عربية. وعصابات الإجرام هي سيف ذو حدين، هي عمليا تستخدم من قبل السلطة لزعزعة السلم والأمن في مجتمعنا. هذه العصابات نفسها تغذيها حكومة إسرائيل بأنها لا تلاحقها، ثم تستخدمها أيضا من الناحية الثانية للانقضاض على الأقلية العربية بحجة أن هنالك عصابات إجرام. يعني هذا البعد وهذا الخطر هو تشكيلة من إحدى يعني إفرازات سياسة حكومة إسرائيل التي تنتهج بالنسبة للعرب في البلاد، الأقلية العربية، بإدخال إجرام وجريمة منظمة لخلق البلبلة وزرع الفتنة وتهديد السلم المجتمعي في لدى الأقلية العربية، وأيضا يمكن استعمالها أيضا من أجل الانقضاض واستخدامها كذريعة للهجوم على الأقلية العربية.
0: نعم واضح، الوضع خطير. أنا أقول يعني وأنت تؤكد على أن وضعنا خطير في هذه البلاد، قد موجة التحريض تتصاعد الوتيرة من يوم إلى آخر.
1: يعني ما إحنا مش شايفين أمل، مش شايفين يعني إحنا اليوم لازم نتأكد ونركن على أنفسنا، على على وحدتنا، على وعينا، على أبنائنا، أن نثقف أبنائنا أن لا ندخلهم إلى حالة يأس والانقضاض، طبعا استخدام كل الوسائل بما في ذلك الانتخابات التي على الأبواب، الدخول في هذا المعترك والمشاركة بكل قوة، وعدم الاستسلام وعدم اليأس والشعور بالإحباط والتراخي في هذا المجال.
0: المحامي الشحدة بن بري، أشكرك على هذا الحديث، تحياتي لك. شكرا شكرا،
1: يعطيك العافية.
0: كان هذا المحامي الشحدة بن بري حول تصريح جهاز رئيس جهاز شباك دافيد زيني في محاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع عسكري، هيك قال بالضبط في النقب. ولكن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية كما ذكرنا نفى يوم أمس هذه المزاعم وقال لا أدري، يعني إذا كان هناك معلومات استخبارية يعني لا ندري بذلك، كان متوقع أن تنقل هذه المعلومات الخطيرة أولا إلى الشرطة، والشرطة لا تعلم بذلك أبدا. نخرج لفاصل ثم نعود لنواصل.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف

0: 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشة هاوفين 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بال عبر الويز. مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
3: راخف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت، مجد كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راخف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24.90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22.90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24.90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9.90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89.90 90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
7: استنى استنى، وين مستعجل؟
6: رايح ابيع كيلوتي.
7: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
6: من وين؟
7: من طمرة.
6: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
7: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
8: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
9: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
10: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجليفيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
11: اثنتان وعشرون دقيقة تماما بعد الساعة 8، نواصل أعزائي في جولتنا الصباحية برنامج أول خبر. كنا مع الأستاذ شحدة بن بري حول مزاعم رئيس جهاز الشباك دافيد زيني عن وجود عصابات مسلحة إرهابية في النقب، تحريض اعتبره تحريض أرعن على المجتمع العربي وطبعا مرفوض تماما. نحن إلى باقة الغربية. في باقة الغربية، لتفادي المخالفات هناك يقوم عدد من الناس بتخريب إشارات المرور في باقة الغربية، قلعوا الإشارة وكأن القانون يقتلع معها. طبعا هذه الظاهرة أثرت استياء وقلق، حيث شهدت شوارع وأحياء في باقة الغربية خلال الفترة الأخيرة أعمال تخريب. طالت إشارات مرور وضعتها البلدية في باقة الغربية، الهدف منها كان تنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة المواطنين والسائقين والمشاة، كما يعني يجري في كل بلد متحضر، في كل مدينة يهودية أو أوروبية. التنظيم والنظام مهم جدا في باقة الغربية، لم يرق كما يبدو هذا الأمر لبعض المخربين. الأستاذ محمد رشدي مجال، نائب رئيس بلدية باقة الغربية. صباح الخير أستاذ مجد محمد.
12: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
11: ما شو اللي مش معجب المواطنين هذول؟ يمكن قلة هني بتصور، خاصة يعني من المعنيين بالأمر، يعني إن كان أصحاب سيارات أو الشاحنات اللي أنتوا كنت نظموا حركة المرور في البلد، في ازدحام هناك، شو اللي صار عندكم في المدة الأخيرة؟
12: نعم بالتأكيد كل قليل. في بلدية باقة الغربية قمنا مؤخرا يعني إعادة تركيب جميع إشارات المرور في جميع الأحياء والشوارع، وهدفها كما تفضلت يعني

0: تنظيم حركة السير والحفاظ على القانون، وذلك كله 100% منه يصب في مصلحة المواطنين.
1: أنا مش عارف إذا صاحب الشاحنة بالسرجي يصفها كيف ما بده. نعم. في بنتانيا أو بالخضيرة أو تل أبيب،
0: أو لكن للأسف بالأساس يعني بعض كل من سائقي الشاحنات كما يبدو اعتقدوا أنه إذا اقتلع إشارة المرور فهذا يعني يحميه من المخالفة، ولكن هذا غير صحيح. جميع الإشارات المرور موثقة ومسجلة ومصورة، وتخريبها لا يفيد أحد، فقط يكلف المال العام المزيد من التكاليف والباهظة، وبالتالي هذا التخريب لا يفيد أحد. في باقة الغربية وفرنا 5 مواقف شاحنات، أحد واحد مجاني وأربع مواقف خاصة تستطيع أن تحتوي جميع شاحنات باقة الغربية، وبالتالي بدأنا في تفعيل القانون المساعد لمنع الشاحنات الاصطفاف في أحياء باقة الغربية.
1: وين بدأت صوف الشاحنات؟ رتبت كبلدي أستاذ محمد، كبلدي رتبت محل باركينج للسيارات الشاحنات الكبيرة. وين في محل؟
0: 5 مواقف. مواقف شاحنات كبيرة. واحد منها مجاني وأربعة مبادرين يعني من القطاع الخاص قاموا بافتتاحها، ومئات الشاحنات في باقة الغربية تصطف في هذه المواقف وتتسع للجميع. ولكن هناك البعض يعني من يبحثون عن توفير بعض الشواكل، ما يزالوا يصرون على الاصطفاف في الأحياء وإزعاج جيرانهم وتشكيل خطر على طلاب المدارس وأهل البلد والبنية التحتية في
1: من البلد. إمتى صار مفعول هاي الإشارات المرور؟ وين تحطتوا وقتوا في البلدية؟
0: موضوع الشاحنات بدأ منذ أكثر من عام. أتممناه في قبل أسبوعين.
1: كان في مخالفات ولا كان في تحذير بالبداية؟
0: نعم
1: مثلا؟
0: لا مخالفات من البداية، لا طبعا كان فترة طويلة من التحذيرات ثم انتقلنا للمخالفات. وبدأنا بالتدريج يعني لم نشمل كل البلد مرة واحدة، كل 3 أشهر ندخل حي جديد. مؤخرا أتممنا جميع الإشارات، إشارات المرور في جميع أحياء باقة الغربية، وأعلننا لجميع المواطنين عن منع اصطفاف الشاحنات في باقة الغربية، وبدأت يعني عملية التنفيذ الإنفاذ والرقابة من وحدة الرقابة بلدية باقة الغربية. موضوع اقتلاع إشارات المرور إن كان للشاحنات وإن كان إشارات قف أو إشارة المثلث، يعني هذا عمل تخريبي جبان يطال الحق العام، ولا يهدف إلا للحفاظ على الفوضى وسريان الفوضى في هذا المجتمع.
1: يعني بدك تقول لي هذول، بدي أسألك سؤال أستاذ محمد، يعني في ناس من اللي ارتكب المخالفات تم تصويرهم، عالجتوهم، قدمتوا شكاوى ضدهم، غرمتوهم، ولا شو اللي صار؟
0: كل إشارة تم اقتلاعها والاعتداء عليها هناك مقابلها شكوى في الشرطة. ومركز الشرطة في باقة الغربية طلب الكاميرات المراقبة من جميع البيوت المجاورة، وأظن قريبا جدا سوف يعني يتم معاقبة المعتدين. وأنا أريد أن أشدد مرة أخرى، المسألة ليست مسألة يعني الجرائم في المجتمع العربي أكبر بكثير من إشارة المرور، ولكن عندما تسول نفس أحد المواطنين، تسول نفسه أن يقتلع إشارة مرور يعني لثني رقبة النظام والقانون بحسب مزاجه، هذا مع الوقت يربي أبناءه على أن يكونوا مجرمين مستقبليين. وبالتالي علينا جميعا أن يعني نعمل ونكافح ونناهض هذه الظاهرة. القانون والانضباط والنظام جاء فقط لحفظ أمن وأمان
1: حسيته المواطن. أستاذ محمد، حسيته في المدة الأخيرة لما كان في الإشارات شغالة وما شاء الله عنها، يعني كان في تنظيم لحركة المرور، الناس ارتاحت، كان في أصداء، كان في ردود فعل إنه يغلف عليك يا بلدية نظمتينا الحركة في البلد، صار في أمان أكثر للمشاة للسائقين؟
0: باقة الغربية تنتقل بخطى ثابتة من أن تكون قرية لأن تتحول لمدينة في يعني منضبطة ضمن القانون ومنضبطة ضمن
1: مدينة مع نظام المفروض.
0: نعم مدينة مع نظام.
1: طيب.
0: هناك مطلب جماهيري في باقة الغربية لأن يتم تنظيم حركة المرور وضبطها وفق القانون. الموضوع ليس فقط بلدية باقة يعني شافت من المناسب، إنما كان مطلب جماهيري في باقة الغربية لضبط هذا الموضوع، وموضوع الشاحنات بالأخص في باقة الغربية عشرات أو ربما مئات من الشكاوي كانت تصل لمركز توجهات الجمهور عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع هناك إجماع في باقة الغربية على إخراج الشاحنات من باقة الغربية، من اصطفافها ليلا من باقة الغربية.

0: وبلدية باقة الغربية يعني مشت في هذا المسار يعني استجابة للمطلب الجماهيري، وأنا أثق كل الثقة 99% من أهالي باقة الغربية يحترمون القانون، يحترمون إشارات المرور ولا يعتدون على الحق العام. ولكن هناك ثلة قليلة قليلة جدا موجودة في كل مجتمع، هؤلاء ضبطهم والتعامل معهم لن يكون إلا من خلال القانون. وأنا أشدد بكلمات قاسية، من يعتدي على الحق العام في باقة الغربية اعتدى على كل مواطن في باقة الغربية وعلى جيب كل مواطن، وسيعاقب بأشد العقاب. أي أحد تسول له نفسه أن يمد يده على الحيز العام في باقة الغربية ليعلم أن بلدية باقة الغربية ستلاحق حتى ينال عقابه الشديد. الحق العام في باقة الغربية مقدس، والحيز العام مقدس. هذا ملكنا جميعا، يخدمنا جميعا، يخدم أولادنا، ويضمن لنا مستقبل مريح ومستقبل منظم. وبالتالي أي مجرم تسول له نفسه أن يعتدي على الحق العام ليعلم أن بلدية باقة الغربية مصرة إصرار كبير على ملاحقته حتى ينال عقابه،
1: هاي رسالة،
0: وليفكر ألف مرة قبل أن يمد يده على الحق العام.
1: أنا أسألك، اللي خالفوا في حينه مثلا وما انصاعوا لأوامر الإشارات المرور، تم تغريمهم؟ قديش الغرامات كانت يعني باهظة ولا الناس بتجد؟ كيف الغرامات؟
0: غرامات الشاحنات في باقة الغربية تتعلق ب كيفية اصطفاف الشاحنة. هناك إذا اصطفت في مكان مسموح مسموح الاصطفاف فيه لسيارات الخاصة تكون الغرامة 250 شيكل، بسبب أن الشاحنة ممنوع أن تصطف. إذا صف على الرصيف وأغلق الرصيف يعني أربع عجال على الرصيف تكون الغرامة أعلى بكثير. إذا تسبب اصطفافه على الرصيف بتخريب البنية التحتية أيضا يغرم يعني الرصيف في خرب أحجار البلاط هناك أو كسر حجر الحافة يغرم أيضا في الأضرار التي تسبب فيها. بعض الشاحنات أثناء الرجوع يصطدم بالدربزين الأخضر الموجود لحماية ممرات المشاة فيكسرها، يغرم أيضا. باقة الغربية جميعها مصورة في يعني المركز توجهات الجمهور يراقب 24 ساعة جميع المفارق وجميع المراكز الحيوية في باقة الغربية وهي مصورة. وأنا للأسف يعني المزعج أكثر ما هو ما يزعجنا في هذا الظاهر أن أصحاب الشاحنات ليسوا من باقة الغربية. أهل باقة الغربية يعملون سائقين على هذه الشاحنات عند شركات خارج باقة، مدن بعيدة جدا. يعني معقول بلدك تصير فندق لشاحنة يملكها فلان وعلان ليوفر على نفسه في مدينته أن يدفع يعني أجار موقف؟
1: السؤال احنا بنحكي عن
0: وبيتك وتخرب بلدك. هذا الموضوع يعني تحدثنا فيه كثيرا بكفي. إذا كان ولا بد مجبر السائق على العودة في الشاحنة إلى باقة الغربية، يوجد في باقة الغربية خمس مواقف شاحنات تتسع لمئات ربما آلاف الشاحنات. كل صاحب شاحنة ليتوجه لأحد هذه المواقف يتعاقد معه وننهي هذه المشكلة. واسمح لي بكلمة أخرى، أنا يعني أريد أن أشدد وأريد أن أنوه، أغلب سائقي الشاحنات في باقة الغربية ناس كرام محترمين يكسبون رزقهم بالحلال، يعملون ليل نهار ليعيشوا بكرامة، نقدرهم ونثمنهم. جزء كبير منهم استجاب لهذه المناشدات وفعلا تصطف شاحنته في المواقف المخصصة مشكورين، ورغم تعبهم على المستوى الشخصي إلا أنهم خدموا بلدهم خدمة العمر. ولكن ما تزال ثلة قليلة يعني تصر على أنه لا، بده يحطها باب بالبيت ويؤذي جيرانه ويؤذي بلده ويشكل خطر على الناس.
1: سيد محمد، ومن كلامك بديش أنا يعني المستمع يفهم وكأنه الإشي فقط يتعلق بالشاحنات، أنا بدي أسأل كمان عن كل المركبات كمان الخاصة بتصور؟
0: نعم، المركبات الخاصة أيضا في باقة الغربية ممنوع أن تقف إلا في الأماكن المخصصة لذلك. باقة الغربية جميع شوارعها مدهونة، إن كان في أزرق أبيض أو أحمر أبيض وفيها إشارات مرور، كل سائق يجيد السياق يعرف أين مسموح له أن يصطف وأين لا. بلدية باقة الغربية باشرت في تحرير المخالفات للمخالفين بالتدريج طبعا بعد حملات توعية، نضع تحذير
1: وتحذير.
0: ثم نضع التحذيرات، ثم للمصرين على المخالفة يغرمون ماليا. في باقة الغربية قريبا جدا

0: نبدأ بجباية يعني تعال نقول رسوم الاصطفاف في بانجو وسيلو بارك. حتى الآن لم نشغلها، ولكن نحن جاهزون لذلك، ننتظر اتمام عملية إشارات تركيب جميع إشارات المرور وتجهيز مواقف السيارات. النظام في باقة الغربية الشارع الرئيسي فيه مئات المصالح التجارية والشريان حيوي جدا لأهل باقة الغربية، ويعتمد على القوة الشرائية من خارج باقة الغربية.
1: نعم بدون شك بدون
0: لذلك
1: شك.
0: نرى يعني قيمة عليا في أن يكون هناك يعني تجربة شرائية وتسويقية في باقة الغربية مميزة للقادمين من الخارج، والنظام أولها.
1: نعم.
0: في النهاية أي حد أجع باقة الغربية بده يشتري، هو بحاجة أنه يعيش محترم ويكون
1: بدون
0: محترم
1: شك أنا...
0: محل يصكف ويكون آمن، وهذه قيمة عليا في باقة
1: الغربية بدون شك. أنا أستاذ محمد
0: وإن كان الحركة
1: أنا بالعكس أنا بشد على إيديك، وفي باقة الغربية النظام نظام، يعني لازم النظام يكون عام وشامل، وفيش صغير وفيش كبير وفيش غني وفيش فقير، وبتمنى حتى يعني كل القرى والمدن العربية أيضا تحدو حذو باقة الغربية بهذا الموضوع. في صعوبة بالبداية ولكن لابد من تطبيق النظام في نهاية الأمر. أنا أشكرك عزيزي، بتمنى لك الخير والنجاح في باقة. شكرا. إذا الأستاذ محمد رشدي مجادي نائب رئيس بلدية باقة الغربية. 35 دقيقة تماما بعد 8 نخرج لفاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: شهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
5: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
6: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفن طمرة.
7: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
8: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء، بئر المكسور. اهلا وسهلا.
9: انسى كل اللي فات وهات شلخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
8: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر عشلخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتصيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشلخت كمان.
10: لبروف، تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه. برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
11: لبروف بفش غلك.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أربعون دقيقة تماماً بعد الساعة الثامنة، نعود ونتابع أعزائي في محور آخر يقودنا إلى مسلسل لا يتوقف إطلاقاً، يعني نتعامل مع هذا الموضوع تقريباً أسبوعين، قضية الاعتداءات المتكررة والمتواصلة على سائقي الحافلات العرب تحديداً في مدينة القدس تحديداً أيضاً، والبصق والإهانات، وطبعا اليوم يخشى أيضا من يعني تكرار هذه الحوادث، يعني في المدة الأخيرة كان 7 حوادث اعتداء، واليوم في مظاهرة للحريديم، يعني يخشى من أنه كمان يعني يطول سوء تصرف يعني السائقين مع ختام هذه المظاهرات أو هذه الاحتجاجات. مركز النقابة قوة للعمال طبعا هو الأخ مراد عطول معنا الخط الهاتفي. أخي مراد صباح الخير.
2: صباح النور للمستمعين.
1: هذا الموضوع مش يعني ما توقفنا عن معالجته، وكل مرة بتتكرر، يعني حليمة بتعود على عاداتها القديمة، وما فيش ما مش شايف أنا أنه في رد فعل وفي جواب يحمي سائقي الحافلات اللي بدوروا على لقمة العيش بكرامة، بروحوا بنهان وبتم الاعتداء عليهم، والخوف أنه بكرة ينزل القتيل لا سمح الله من سائقي الحافلات.
2: والله المخاوف تتزايد، والتحريض اللي اليوم اللي منشوف أسبوع المرك رصدنا 7 حالات اعتداءات ودخلت طريقة جديدة بأساليب الاعتداءات لرمي الحجارة على سائقي البساط والتكون موجهة بشكل مباشر باتجاه السائق. من جهة ثانية في تحريض كمان من اليوم دخل وسائل الإعلام
1: قناة 14 عمالي بنال 14 أشغر على الطلاب على الجامعيين على الأكاديميين على السائق يعني الحب، مش معقول
2: من المرة الثانية تطلع قناة 14 وبطلبوا فحص أمني لجميع السائقين. التحريض يعني مستمر. كمان نعرف احنا منكذب على الانتخابات، وأصبح التحريض على العرب وسيلة أو طريقة لجلب الأصوات ومن ضمنهم السائقين. من جهة ثانية التهاون وعدم المسؤولية الكافية من الشرطة لتوقيف الناس المعتدين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم يعني بزيد من حالات الاعتداء. نتصور أنه لو وكانت في القدس لو المعتدي أو اللي بزت الحجر
1: عربي.
2: وشخص عربي وعلى حافلة بساط كان بيعتبروه هذا.
1: لا أسألك سؤال ثاني، أنا أسألك سؤال ثاني، هل تم من تجربتك تم الاعتداء على سائقين يهود؟ في سائقين يهود بيتم الاعتداء عليهم يا أخي؟
2: عدد قليل جدا يعني، هم اليوم احنا
1: يمكن بالغلط يعني يمكن يعتقدوا انه عربي.
2: يعني كان في حالة اعتداء في المحطة المركزية، وخلال الاعتداء كانوا يقولوا لهم انه هذا مش شوفير عربي، فيعني موجهة بشكل مباشر للسائقين العرب. كان في يعني حدثنا عن وحدة الحماية اللي قامت في القدس، وهي لحد اليوم مش كافية من ناحية عدد الموظفين فيها تغطي منطقة القدس، مش معقول 6 رجال أمن يغطوا منطقة زي منطقة القدس فيها كمية.
1: أخي مراد ليش تحديدا ليش هالحوادث تتكرر تحديدا بمدينة القدس؟ هذا واحد. اثنين أعطيني فكرة بالضبط هذول الشكل، يعني هيئة هذول المعتدين من أي فئات، من نين جايين هذول
2: المعتدين؟ يعني احنا بنرصدهم انهم هم الناس معظم الحالات بتكون يعني معروفين بالمستوطنين او المتدينين الوطنيين، شباب تتراوح اعماره بين 14 سنه ل 20 سنه تقريبا معظم الحالات، فمعروف طبيعه مدينه القدس وجود كميه سائقين عرب كبيره وهي بتغطي جميع الشركات، وجود هذه الفئات اللي زادت في الفترة الأخيرة في منطقة القدس وتواجدهم في منطقة القدس بسهل لهم أنهم يقوموا بهذا العمل والاعتداء على السائقين.
1: أنا عندي شعور أخي بعرفش اللي بتوافقني عليه، وكأنه الشركات اللي بيشتغلوا معها مش حضنتكم بما فيه الكفاية.
2: الشركات مش بدور كامل اللي احنا يعني حتى اللي اعطته اياه وزارة المواصلات انه يقوموا بايقاف الخط بشكل مباشر اللي صار في الاعتداء. ويعني في الاخر هذه شركات ربحيه
1: ما يكون يا اخي حقه انتم حقه عند الشركه يا اخي ما بيضبطش.
2: احنا حقنا انه هذا يعني هذا مطالبنا وحقنا, بس طبيعه كمان المناقصات اللي ما فرضت على الشركه انها توفر الحمايه. ففي المناقصه يعني اهتموا انه يبقى في انه الخطوط تطلع يعني يكون في خدمات للجمهور, وما فرضوا على الشركات كمان البند اللي يطلبوا فيه انه يكون في حمايه كافيه للسائقين. بقول والشرطه اللي هي يعني الجسم او المسؤول عن يعني انفاذ القانون والتعامل مع الحالات هذه, يعني للاسف طريقه تعاملهم تختلف 180 درجه حسب مين المعتدي ومين المعتدى عليه.
1: عادة يعني لما واحد بيشتغل بعمل اللي فيه رزق يعني فيه خطورة المفروض انه يعني يكافأ بأجار عالي على الأقل, لأنه مش كل شوفير مستعد يشتغل هذا الشغل ففيها خطورة عمليا. هل بتطالبوا برفع رواتب على الأقل بهذا الحال؟ يعني يا من تعطونا يا بدنا نفرق
2: رفع يعني مشاكل السائقين من الضغوطات في العمل والأجور و توفير الحماية, يعني هذه المطالب دائما احنا بنرفعها. الفترة الأخيرة يعني في اتفاقيات العمل الإضافي حسب الأقدامية وحسب غلاء المعيشة, ولكن هذا مش كافي. احنا بهمنا الحماية, يعني صراحة الحماية أكثر من في المرحلة هذه من الزيادة, يعني مطالبنا انه نزيد, بس احنا بدنا الحماية تكون متوفرة للسائقين.
1: ذكرت لي انه ست مفتشين هذول من قبل الشركات, في ست ما بقدرش يغطوا كل مناطق القدس
2: تحديدا. اخي مراد,
1: اخي مراد يعني في مناطق معينة في مناطق معينة اللي هي معرضة دائما للاعتداءات؟
2: نعم
1: وين يعني في اي مناطق؟ اعطيني فكرة.
2: في منطقة القدس تقريبا 3-4 مناطق اللي معروفة, منطقة جيل ومنطقة رموت ومنطقة بيت
1: يعني بقان. وين ملعب بيطار, جمهور بيطار وجماعته
2: بالضبط. يعني غادي صار الأسبوع المرك انهم زدتوا حجار على بصين في نفس الخط يعني ورا بعض, فيعني المناطق معروفة. ده
1: اليوم في مظاهرات فيه. اليوم الحريدية معلين مظاهرة طويلة عريضة يمكن يكون فيها مش ألاف حتى عشرات الألاف, ألا تخشون من تداعيات هذه المظاهرة بعد ما تنتهي وتم الاعتداء؟ لما بدي يجوا على أكيد يركبوا حافلات, يعني كمان في خوف اليوم أتخيل.
2: أكيد دائما لما يصير أي مناسبة أو أي حدث في منطقة القدس تداعياته بتصل كمان للسائقين, لأنه السائق هو الموجود على الشارع, هو اللي بيواجه الأزمات, بواجه الناس اللي بيبقوا في مسكرين المفارق. يعني التوجه والاعتداء بيكون عليهم.
1: أخي مراد من لكم السلامة, شكرا لك عزيزي مركز
2: شكرا
1: طبعا سائقين. مركز النقابة قوة اسمها النقابة قوة للعمال لسائقي الحافلات في مدينة القدس تحديدا, 7 اعتداءات كانت خلال الأسبوع الأخير. موضوع بعيد كل البعد عن ما يجري لأسواق. السكرتير العسكري السابق لنتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن 7 أكتوبر, هذه قنبلة. أنا أعتقد ما حدث لم يكشف للجمهور, ما يكشف لم يكشف للجمهور. وبقول آفي جيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء بعد ما اعتزل كمان مهنته أو وظيفته في الجيش, يقول بأن هناك الكثير من الأكاذيب وأن ما قدمه نتنياهو إلى مراقب الدولة لا يعكس ما حدث بالفعل, وقال هذا جزء من الحقيقة لكنه ليس الحقيقة كاملة. زميل أدهم حبيب الله يسعد صباحك أدهم.
3: صباح خير لك نبيل ولكافة المستمعين.
1: تطلع التوقيت كثير مهم والتصريح لأقرب المقربين على الإطلاق لنتنياهو أنه يقوم بتصريح عن الشكل بمقابلة مع ليمور بصحيفة إسرائيل هيوم ليه محسوبة وكأنه على نتنياهو. أنا أعتقد هذا تصريح كثير مهم راح تكون له تداعيات اليوم.
3: تداعيات كبيرة وانعكاسات كبيرة جدا, لا نعلم إذا كانت ستؤثر على جمهور وناخبيه

0: بنيامين نتنياهو الذي يحاول التغاضي وايضا الترافع عن الحقيقه في نهايه المطاف.
1: التوقيت لا توقيت الاعلان 7 اكتوبر وامبارح كان عشرات الالاف في تل ابيب، كان كل المعارضه كانت هناك والكل بيطالب تقريبا كل عمليا بدون استثناء نعم. باقامه لجنه تحقيق رسمية.
0: كل التصريحات حتى التسريبات الامنيه حتى بما في ذلك كل قضيه يعني وصول معلومة كانت من مصر قبل 7 أكتوبر تفنيد هذه الرواية.
1: قال بالحرف الواحد طائرة هبطت في بن غوريون من مصر.
0: نعم نعم هذا هذا هذا هذا الأمر هذا الأمر يعني يوجد ما خرج به بالأمس أفيجيل وهو قائد يعني وكان من المقربين لبنيامين نتنياهو سكرتيره أحد مقربيه حتى في السنة التي كانت فيها عمليا الخطة القضائية التي باشر إليها وقال هناك تحديات أمنية وهناك إنذارات ويأتي ويقول هبطت طائرة مصرية في إسرائيل وحذرت منها 7 أكتوبر وقامت بإبلاغ نتنياهو والأجهزة الأمنية بأن هناك شيء ما سيحصل بما في ذلك استعدادات حماس للحرب. هذا يؤكد عمليا ويفند كل الرواية التي بثها نتنياهو وغيره في هذه المرحلة بأن لم يحصل أي شيء. الآن حاولت مصر أن تترافع في الفترة الأخيرة عن هذا البلاغ، حاولت الإمارات أيضا أن تنفي البلاغ رغم كل عمليات النشر، ولكن هذا لا يلغي بأن مقربي نتنياهو ومن كان من الدائرة الضيقة. الآن فقط أريد أن أنوه أفيجيل والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفتالي بنت وأيضا يائير لبيد خلال الفترة الأخيرة واستقال أو أنهى مهامه في الجيش قبل نحو 2 يقول انتظر كثيرا حتى يتم إقامة لجنة التحقيق ولم تقام لجنة التحقيق هذه، وعليه هو كشف هذه الليلة عمليا في تصريح لافت في توقيته ودلالاته 7 أكتوبر بأنه تم تقديم هناك بلاغات.
1: الأخطر ربما الأخطر أدهم أنه جيل يتحدث كمان عن قضية تغيير المحاضر البروتوكولات الاجتماعات لمجلس الوزراء والتسجيلات بالأيام الأولى للحرب، وقال أنه مقربين لنتنياهو يعني جمع غير متناسب للمواد.
0: الآن هذا يأخذنا إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى نتنياهو قال بأنه لم يتلقى أي إنذار أو أي بلاغ.
1: لا يعرف.
0: نعم. ولو استيقظ في الصحات الباكرة لما كان يحصل 7 أكتوبر. مضح. الآن هذه جملة كبيرة جدا تأخذنا إلى النقطة التي ذكرتها، ولكن قبل ذلك يقول جيل بأن الهاتف الأول الذي أجراه أو الاتصال الأول كان في 6:29. الاتصال الثاني في 6:40، وهو كان إلى جانب نتنياهو في الأشهر الأولى من الحرب. كانت لديه تخبطات وعدم اتخاذ قرارات، وأيضا في قضايا التزييف التي حصلت والتي هنا عمليا تم اعتقال رئيس مكتب نتنياهو في قضية التزييف وتغيير الحقائب. هذا كله ينطبق على الضرورة التي تطالب وما رأيناه بالأمس في إجراء لجنة تحقيق رسمية في كل أحداث 7 أكتوبر. يعني هناك معلومات تم إخفاؤها. الأجهزة الأمنية في نهاية المطاف استقالت أو أنهت مهامها. رئيس الشباك، رئيس الموساد تحدثنا عن أيضا، رئيس أمان، رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان، الكل استقال، الكل أنهى مهامه وتحمل المسؤولية إلا شخص واحد حتى الآن لم يتحمل مسؤولية 7 أكتوبر، بل عمليا حمل الأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل في أحداث 7 أكتوبر كان بنيامين نتنياهو. لذلك هناك مطالبات. الآن يطل أفيجيل ويقول لا، أنا أريد أن أكشف معلومات، كنت أنتظر حتى تقام لجنة التحقيق وهذه اللجنة لم تقام. الآن دعني فقط سأكشف. أريد أن أعود إلى الوراء قليلا. الكشف ليلة أمس أيضا لم يقتصر فقط على قضية يعني مستشار العسكري الذي السكرتير العسكري، القضية أخذت بعد آخر حيث تلقى نتنياهو بلاغ في شهر مارس قبل نحو 6 أشهر من الحرب، في شهر 3 مارس 2023 عندما غادر إلى روما إلى زيارة كانت مقررة هناك. نتنياهو تلقى اتصال من الأجهزة الأمنية طالبوا بجلسة طارئة. هذه الجلسة كان هدفها عمليا إطلاعه وفق بعض التسريبات على تطورات أمنية لافتة. الآن ماذا قال نتنياهو؟ قال لهم بأنه لا يريد الجلوس مع الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة واعترض على الجلسة. هيرتشهليف اتصل به مرة أخرى قال نريد أن نجلس معك، هناك تطورات لافتة يجب أن نطلعك عليها. هذا كان في 9

0: من مارس 2023، ولكن نتنياهو قال سأفكر وبعدها اعترض على هذا اللقاء. الآن منها وحتى نحن نذكر كل الخطابات الشهيرة التي كانت ليؤاف جالانت الذي كان وزير الأمن آنذاك، قال هناك تحديات أمنية تواجهها إسرائيل خلال فترة ما سمى بالانقلاب القضائي، لم يستجب إليه أحد. خرج أيضا هيرتسي ليفي قال الجيش يعاني وعلينا أيضا تحديات أمنية كبيرة. إلى جانب ذلك كل التصريحات كانت علنية، حتى يائير لابيد زعيم المعارضة آنذاك عندما خرج قال إسرائيل تواجه تحديات أمنية، قد استمعت إلى التوصيات وإلى التحديات وعليه نحن نحذر. كل هذه الأمور يعني كانت واضحة. السؤال نبيل وهذا اللافت بأن كل هذه التسريبات وكل هذه المعطيات وكل هذه الأرقام وكل هذه المؤشرات وكل هذه التحذيرات، نتنياهو في صعود باستطلاعات الرأي وأيزنكوت في تراجع.
1: هذا هو. أنا أشكرك أدهم، تحياتي لك. ونشير فقط إلى أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيان مقتضب قال أنه كل ما ذكر على لسان جيل هو سبين، هو أكاذيب من مسلسل الأكاذيب التي تطار رئيس الوزراء. أدهم تحياتي، شكرا لك. كنت داعيات أعتقد لهذا التقرير وهذا المقال وإلى ما كشفه آفي جيل المستشار العسكري رئيس الوزراء. أشكر عمليا يتهم رئيس الوزراء بأنه كان يعرف كل الأمور في قبل 7 أكتوبر. أنا بتصور يعني هذا النشر في صحيفة إسرائيل اليوم سيثير ردود فعل صاخبة في المجتمع الإسرائيلي، وستكون له تداعيات ذات تأثير كبير ربما على ربما المعركة الانتخابية أيضا لليمين بشكل عام ولحزب الليكود ولنتنياهو بشكل خاص. أشكر الزملاء ياسمين عابد كانت في الإعداد والإنتاج، زميل يوسف نصر الدين في الهندسة الإذاعية، زميل زهرة سعيد في مديرية الأخبار، كنت أنا معكم نبيل سليمان. أشكركم. بعد 9 نلتقي الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد، إلى اللقاء.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراج ناري تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحد بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: الشمس دائما.
8: صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته العاملة جنوب قطاع غزة رصدت يوم أمس فلسطينياً، قال إنه تجاوز الخط الأصفر وحاول تخريب بنية تحتية عسكرية، ما شكل بحسب الجيش تهديداً فورياً لقواته. وأضاف بيان الجيش أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطيني وقتلته بهدف إزالة التهديد. بقاء في شؤون غزة، أكدت تقارير محلية أن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة جنوب خان يونس، إضافة إلى قصف مدفعي شمال مخيم البريج بعد انتصاف الليل. أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بأن موظفين في القنصلية البريطانية في القدس بدأوا بإزالة اللافتات التعريفية عن مبنى القنصلية مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها. وتأتي الخطوة على خلفية مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف عمل القنصلية. في حوادث الطرق أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجراح متوسطة إثر حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية على شارع 65 قرب كفار تافور. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج للمصاب قبل نقله إلى مستشفى عامك في العفولي، وهو يعاني من إصابات في الأطراف، فيما نقل مصاب آخر وصفت إصابته بالطفيفة. في الشؤون الحزبية، أظهر استطلاع انتخابي نشرته القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس حصول معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 55 مقعدا مقابل 50 مقعدا للمعسكر المناوئ له، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 15 مقعدا مجتمعتين، من دون أن يتمكن أي من المعسكرين من بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة والبلغ 61 مقعدا. وأشارت القناة إلى أن هذا التوزيع للمقاعد يسجل للمرة الأولى في استطلاعات انتخابات 2026 في ظل تقدم معسكر نتنياهو وتراجع حزب يشار بقيادة غادي أيزنكوت الذي فقد صدارته وتعادل مع حزب الليكود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعرب خلاله عن تمنياته الطيبة له ولإسرائيل. ووصف ترامب هجوم 7 أكتوبر بأنه يوم مأساوي، معتبرا أن الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا على ما جرى في ذلك اليوم على حد تعبيره. أفاد موقع The Atlantic الأمريكي نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع إعداد خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبحسب المسؤولين، يسعى الرئيس ترامب إلى خفض أسعار الوقود وإظهار تقدم في الصراع قبل الانتخابات. وأضاف مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ستتولى إعداد الخطط العسكرية. في سياق ذي صلة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة نفط بعدة مقذوفات

0: مخزن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يثر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، وتسود أجواء شبه صيفية نهارا بما في ذلك في الجبال والمرتفعات، فيما تكون صيفية حارة في المناطق السهلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. ختام النشرة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: وستم أوقاتا طبعا نهاركم إذاعة الشمس يوم جديد في عدد رابع لهذا الأسبوع. زهرة صباح الخير.
1: مصطفى إلك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: 19 يوما على موعد الانتخابات، حتى الآن لا يمكن أن نقول بأنه هذه الانتخابات عاصفة، هناك نوع من الهدوء النسبي، ربما أحداث أكتوبر خلقت نوعا من الهدوء النسبي في حملة انتخابية توقعنا أن تكون أكثر عصفا.
1: نعم، إلى يعني ممكن هدوء ما قبل العاصفة مصطفى، لكن إن كنا نتحدث عن الشؤون الحزبية من المهم الإشارة إلى الاستطلاع الأخير الذي نشرته القناة 13 يوم أمس، والذي يظهر تعادل حزب الليكود مع حزب يشار غادي آيزنكوت، بعد أن كان في الأسابيع الأخيرة تصدر حزب آيزنكوت معظم الاستطلاعات، كان يعني فارق 5 مقاعد، 55 لحزب نتنياهو و
0: الكتل. نحن نتحدث نعم. زارة بالأساس عن الكتل، الأحزاب في داخل الكتل أحجامها تتغير، مؤيدوها عدد مقاعدها يتغير، والمسألة المركزية التي تشغلنا في نهاية المطاف الكتلتين، أي كتلة ستكون الراجحة وأي منه أي من هذه الكتل ستكون الأقرب إلى تشكيل الحكومة؟
1: نعم هذا صحيح، لكن المهم والذي تم الإشارة له في هذا الاستطلاع بأنه هذا التوزيع للمقاعد ويسجل للمرة الأولى في الاستطلاعات أو كل الاستطلاعات التي تتعلق بانتخابات 2026.
0: المثير هو عدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليه حزب فينتر.
1: نعم.
0: وهنا ربما نسبة الحسم واجتياز نسبة الحسم للأحزاب الصغيرة هو الذي قد يحدد حجم كل كتلة وكتلة، ومن هنا الحديث عن نسب التصويت. كلما ارتفعت نسب التصويت كلما صعبت إمكانية الأحزاب الصغيرة اجتياز نسبة الحسم، وربما الآن الجميع يعمل ويبذل جهود كبيرة في كل ما يتعلق برفع نسب التصويت على الأقل في الأحزاب الكبيرة.
1: نعم.

0: عابد يوسف، نصر الدين، زهرة سعيد، ومصطفى شلاطة، صحفي الأستاذ باسل خلف، التلفزيون العربي. صباح الخير.
1: صباح الخير باسل.
2: صباح النور لكم.
0: فثلاثة أعوام ويوم على 7 أكتوبر، والحال في غزة لا أقول يروح مكانه بل يزداد سوءا.
2: تماما، يعني بالقراءة النتائج الوقاع على الأرض نجد أنه الكلفة البشرية، الكلفة الإنسانية، حتى الوضع السياسي بات أصبح أو أصبح يعني معقدا ويشوب مزيد من التعقيد. إذا انطلقنا من الأرقام فتجد أنه أعداد الشهداء في ارتفاع، وبعد وقف إطلاق النار نحن يعني عام تقريبا على وقف إطلاق النار نتحدث عن أكثر من 1440. إذا كنا نتحدث عن معابر قبل قليل، يعني كنت أحرر خبرا متعلق بمعبر رفح هو مغلق دائما مفتوح قليلا، هذه الأشياء التي كان ينتظر الفلسطينيون حينما أعلن عن وقف إطلاق النار أن تجد حلحلة من نوع ما، سواء فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار أو حتى الاتفاق الأول الذي سبقه بعد تسليم حماس الأسرى الذين كانوا بحوزتها والمقاومة، وبعد ذلك يكون هناك شيء من الانفراجة فيما يتعلق بحياة الفلسطينيين، لكن شيئا لم يحدث من ذلك. ودعني أقول لك أنه ما رأيناه بالأمس من بيان لمجلس السلام يشير إلى أنه الأفق السياسي المرتبط بالفلسطيني أو حياة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة هو أفق يعني ضبابي، وأيضا أكثر من ذلك هو نحن نتحدث عن إطار سياسي يراعي المواصفات الإسرائيلية فقط
1: وبالرغم من ذلك، يعني حتى إن كنا نتحدث عن المرحلة الأولى من خطط ترامب لم تطبق على أرض الواقع في غزة، إن كنا نتحدث عن المساعدات الإنسانية بمعدل 500 شاحنة كل يوم، أو حتى إدخال كرفانات أو حتى خيام تقي الناس من المطر القادم، ليش لا شيء، ولا يبدو أن هناك ضغط حقيقي حتى على إسرائيل سواء من الإدارة الأمريكية أو حتى الوسطاء.
2: هم أقصد إسرائيل وأمريكا يعني يحاولون اللعب بالأوراق جيدا في المنطقة، يعني حينما كان هناك اتفاق وقف إطلاق النار قريبا من ذلك حدثت الأزمة المنطقة، إيران الخليج ثم إيران العالم هرمز، والته العالم دعينا نقول بتفاصيل ما يحدث هناك، وأصبح هذا الملف يتصدر ما يتم نقاش على طاولة السياسيين ويتصدر المشهد الإعلامي،
1: والآن يعود ليتصدر مع كل التقارير حول استعدادات البنتاغون لشن ضربات على إيران مجددا.
2: تماما، وهذا لا يعني فقط أنه هناك إهمال بين مزدوجين لملف غزة، وإنما أيضا الفلسطينيون الذين يعيشون داخل القطاع لم يتغير عليهم شيء كما تفضلتي، الماء، طوابير المياه ما تزال قائمة، المعابر ما تزال، عدد الشاحنات قليلة، الاحتلال الإسرائيلي، وبالأمس سئلت عن هذا الموضوع، هناك ماكنة إعلامية إسرائيلية تعمل فقط فيما يتعلق بإظهار صورة إسرائيل الجميلة التي تدخل المساعدات، تدخل الشاحنات، يقف متحدثون إعلاميون من الجيش وصحفيون حتى يعملون لصالح جيش الاحتلال أو بعض وسائل الإعلام العبرية يقولون لنرى هذه الشاحنات التي تدخل، بينما حينما نتتبع أرقام أعداد وحتى كمية والأكثر أهمية نوعية ما يدخل نجد أنه لا يتناسب واحتياجات الفلسطينيين. ذكرت مثالا مهما، نحن مقبلون على فصل الشتاء، كم خيمة دخلت تؤول إلى صفر، كمية الخيام التي دخلت هل تكفي لحارة لشارع لزقاق في مخيم البريد ولا المصيرات ولا دير البلح؟ بالتأكيد لا، وهذا ما يتحدث عنه أنا أتابع بشكل يومي بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يقولون إسرائيل نقدم لها 10 طلبات من أجل تحركات استجابة من نوع ما في مناطق قطاع غزة، القبول 2 أو 3، وفي أغلب الأحيان يتم رفض أو تأجيل أو تعليق الطلب. نعم. هذا يعني أن هناك تعمد في التلاعب فيما يتعلق بالوضع الإنساني، ومرة أخرى الوضع السياسي هو منغلق أو يكاد ويريد الاحتلال الإسرائيلي، هو ليست لديه كلفة كبيرة بالمناسبة، الكلفة الأكبر الآن مع هذا الشكل من الحالة هو على المواطن الفلسطيني الذي
0: نعم. باسل، تحدث عن ماكنة إعلامية تحاول بشكل أو بآخر أن تحسن صورة إسرائيل بالتوازي، هذه الماكنة تعمل على أن تبقي ربما

نحن في يوم جديد 8 أكتوبر، عدد آخر إذاعة الشمس 191.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما كنتم. ياسمين

0: فكرة هيمنة حركة حماس على ما يحدث في غزة أو الحديث عن قوة حماس وحجم قوة حماس لأغراض أخرى.
1: وإذا نظرت في الدعاية الانتخابية أو يعني في سياق الحالة الانتخابية التي تمر بها إسرائيل، نجد أنه كاتس يصرح، بنيامين نتنياهو يصرح، بعض المسؤولين العسكريين الذين تحدثوا خلال الأسابيع الماضية بأنه حماس لديها تعظيم قوة، حماس تحاول إعادة ترتيب أوراقها، حماس وهذا من شأنه أن يؤثر على من يتابع من خارج قطاع غزة. يحاول الإسرائيليون أن يتلاعبوا في هذه الصياغات، بينما الذي عرفناه وهو يعني ما أعلن عنه أنه الفصائل الفلسطينية وافقت في القاهرة على ما يشبه صيغة تسليم، جمع حصر سلاح مقابل أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي، تلتزم إسرائيل بما تم التوافق عليه.
0: وكان هناك فجوة باسل، وكان هناك فجوة في مستوى ما وصف إسرائيل لقدرات حماس أو قدرات الفصائل وما هو وما يحصل على أرض الواقع.
1: عزيزي، أنا أعتقد أنه يعني لدينا مساران. المسار الأول، ما فعلته الحرب هو خلق وولد دوامة عنف. هذه دوامة العنف معناها أن هناك قابلية عند الشارع، الشباب تحديدا، فئة الشباب، أن يكون لديهم إمكانية للانخراط في أي فصيل فلسطيني. أنا أقول لك حقائق وفق ما رأيت، يعني شاب كان يتابع أخبار رياضة ولا يتابع يعني حياة عامة مدنية، الاحتلال قتل جد وجدته ووالده ووالدته، هذا الآن أصبح بالنسبة للفصائل الفلسطينية وحتى على الحال الوطنية الفلسطينية لديه رغبة بالانتقام ممن فعل ذلك. وبالتالي هذا المسار الأول، هناك إمكانية للفصائل الفلسطينية لتجنيد عناصر أو يعني مقاومين، أو لأنه الاحتلال الإسرائيلي هو الذي تسبب بذلك بفعله بالقتل وحالة الانتقام التي مارسها منذ بداية الحرب. المسار الثاني وهو الأكثر أهمية وهو الذي تلعب به إسرائيل هو التسليح، وهذه هي المشكلة. حماس ليس لديها الآن، وبقية الفصائل الفلسطينية، في اعتقادي، وأنه عشت فترة طويلة في قطاع غزة وكنا نعرف كثير من التفاصيل، ليس لديها الآن تلك المصادر، النوافذ، الشبابيك، الأبواب، ولا حتى الثغرات التي كانت يمكن من خلالها أن تسلح نفسها. وبالتالي المسار الأول مسار التجنيد، قد يكون هناك من يرغب، قد يكون في الشارع الفلسطيني رغم كل ما حدث أن يرغب بمقاتلة الإسرائيلي حينما يدخل إلى قطاع غزة. بمعنى نحن لا نتحدث عن حالة هجومية، نتحدث عن أنه قد يكون هناك شبان ينخرطون في أي عمل عسكري إذا ما توغلت يعني قوات الإسرائيلية إلى داخل وعمق قطاع غزة. لكن على الناحية الثانية، المشكلة الأساسية بالنسبة لحماس، الفصائل الفلسطينية المسلحة، المقاومة، التسليح، وهذه ستبقى لوقت طويل، لأنه الإسرائيلي لا يحد فقط بالاستهدافات المباشرة، هو يجفف منابع الأموال من الداخل والخارج، هو يراقب بشكل كبير.
2: والاغتيالات بالفعل مستمرة، يعني وكل بيان يقول بأنه اغتلنا
0: فلان وعلنتان،
2: نعم، مسؤول الـ يعني تسديد الموارد والمالية وليس فقط الـ يعني العسكريين.
1: نعم تماما، هذا ما قلت لك، انه نحن نتحدث عن يعني امكانيه تجنيد واستحاله او صعوبه بالغه في التسليح.
2: برايي نعم نعم، برايي يعني باسل، واحد من اخطر التعليقات، التصريحات اللي قراتها من يومين، هو كان لوزير الامن اسرائيل كاتس، اللي بيقول انه تبقى تقريبا 1000 عنصر يجب القضاء عليهم بحماس، وانا يعني احاول 2000 نعم 2000 عنصر يجب القضاء عليهم. وأنا أحاول يعني أنا فقط أن أفكر بأنه يعني نقتل كل عنصر، كم أيضا من المدنيين، بحال طبعا نتحدث عن عسكريين أصلا سيقتلون يعني مع كل هذه النوايا المعلنة.
1: 100%، وإذا تبعنا مسار الحرب نجد أنه منذ بداية الحرب يعني الإسرائيليون تعمدوا القتل، حتى لو كان يعني لدينا مثال مثل النازع وما رأيناه في هذا الفيلم، لكن بكل الأحوال ليست هذه وحدها، ليس نازع وثائقيا، نحن نتحدث عن تقارير منظمات دولية تقول إنه يتم استهداف شخص يقتل مقابله 5 أو 6 في الفترة الأخيرة أو يصابه، لكن في بداية الحرب كنا نقول إنه إذا كان هناك هدف يقتل مقابله 100 أو أكثر في المنطقة. بالتالي إذا كنت تتحدث عن 2000 نضرب بثلاثة وأربعة في محيط كل واحد، إذا نحن نتحدث عن أيضا محيط 10,000 فلسطيني مصاب
2: وهذا
1: أو شهيد.
0: جملة أخيرة باسل، تدخل غزة سنة رابعة، نحن في 8 أكتوبر، حتى وفقا لتصريح مجلس السلام لا نرى أفق.
1: أنا رأيت البيان منحازا بالأمس وقرأناه على الهواء مباشرة، هو صدر باللغة الإنجليزية ولم يصدر باللغة العربية، لكنه كان منحازا. هو تحدث في البداية عن مجزرة، ولم يعني ما فعلته حماس ب 7 أكتوبر قال إنها مجزرة، ولم يتحدث عن ما حدث بالفلسطينيين. هو عبر عن وقوفه وتضامنه إلى جانب الضحايا الإسرائيليين وفق تعبيره، وحتى الرهائن ونفسياتهم وما إلى ذلك، وتجاهل كل ما حدث بالأرقام، حتى ذكر أنه قتل كذا واعتقل كذا أو يعني أسر كذا من الإسرائيليين، بينما تجاهل 10,000 أسير فلسطيني، 74,000 ويزيد من الشهداء، أكثر من 100 ويزيد 1,000 من الجرحى. وبالتالي نحن نتحدث عن ازدواجية معايير تمارسها حتى هذه المؤسسات الدولية المعنية التي كان يفترض أن تقدم حلولا وتطرح خارطة طريق سلام، هي لم تفعل ذلك حتى اللحظة، وهو ما يجعلنا مرة أخرى في ضبابية فيما يتعلق بالأفق والمشهد السياسي.
0: ياسر خلف، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
1: شكرا شكرا.
0: إذن زهرة، 8 أكتوبر، سنة رابعة، هناك من يحاول أن يعلق أمالا ربما على تغيير نظام الحكم في إسرائيل، علّه يخلق أفقا جديدا، ولكن مرة أخرى غزة تعيش نوعا من انعدام الأفق في ظل المآسي والكوارث التي تعيشها غزة، وفي ظل يمكن أن نقول الشلل في مختلف مرافق الحياة، الصحي، البيئي، الاقتصادي، المعيشي والإنساني، هذا ما يعيشه قطاع غزة.
2: هذا صحيح مصطفى، يعني ومن جهة أخرى أي أصلا من البدائل المقترحة لنتنياهو صرحت ولو مرة واحدة يعني عن رغبتها عن نيتها في وقف كل ما يحدث في هذه البقعة الجغرافية.
0: يقولون هناك من يقول بلا أهم من بلا، نحن ننتظر ونرى كيف ستمر،
2: يعني حتى ما نرصده وما نتابعه مصطفى، والمزيد من الحروب وفتح جبهات جديدة سواء على تركيا أو حتى على قطر، فيعني لا أجد هذا البديل الذي أصلا يعني وضع قضية غزة على أجندته.
0: إعلانات ونعود لنواصل يوم جديد.
3: شهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، أهلا وسهلا. معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور، اهلا وسهلا.
5: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو 1 ب24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي. انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربيه بالذات.
4: بكل الحالات في شغله مضمونه واكيده عند طه عربيه، احسن سعر على شليخت. اتصلوا الان 64 64 890 عبر الويب طه عتصيم الناصره. طه عربيه اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان. الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299

0: 20 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال الاختيار الأفضل.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: سيل غير شيكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
4: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
5: على الشمس دائماً.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: زارا مثير كمية الانتخابات التي سنرقبها خلال الفترة القادمة، انتخابات في إسرائيل بعد يعني في 27 من أكتوبر، انتخابات الكونغرس الأمريكي في 3 من نوفمبر، انتخابات إسبانيا المبكرة التي ستكون في 29 من نوفمبر، انتخابات رئاسية في فرنسا بعد 6 أشهر، وكأنه العالم كله رايح باتجاه انتخابات.
1: صحيح.
0: ربما الطرف اللي كان مفروض يكون رايح لانتخابات ويبدو بأنه لن يذهب إلى انتخابات هو الطرف الفلسطيني. أستاذ محمد الرغمي صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباحكم، أهلا بكم.
0: يبدو أنه وجد السلم.
2: نعم صحيح، واضح بأنه وجد السلم. هنالك توافق فصائلي على تأجيل الانتخابات تحت عدة ذرائع، أهمها بأنه أولا في صعوبة أنه تحدد موعد الانتخابات أيام ما كانت لجنة غزة وتتشكل، وفي اتفاق وقف اطلاق النار، واتفاق وقف اطلاق النار لم يصمد، وفي عمليات عسكرية كل يوم، إسرائيل تحتل 70% من غزة، ويعني في صعوبات لوجستية. لكن وفي سبب ثاني بيحكوه السياسيين إنه بدنا توافق فصائلي على الانتخابات حتى نعمل شراكة سياسية، بلاش نروح احنا منقسمين وبعدين نأدي لانقسام غزة مرة ثانية، لأنه في تطبيق للخطة، وبالتالي يعني عندهم مبررات، لكن الحقيقة هي غير هيك، لكن بدنا نمشي معهم زي ما
1: وهذا بدأوا. ضرب من الجنون أستاذ محمد، بعد 3 سنين حرب طاحنة مازال يعني الانقسام سيد الموقف، وكأنه يعني وصلنا لحالة يعني مش قادرة أوصفها حتى أعطيها توصيف للحالة السياسية الفلسطينية.
2: هي مشكلة الحالة السياسية الفلسطينية الفصائل، القوى السياسية، القوى السياسية للأسف لغاية الآن عندها حسابات تتعلق بمصالحها السياسية أكثر من الحسابات الوطنية. يعني المصالح السياسية دائما بتأثر، وهي شيء طبيعي.
1: يعني البقاء السياسي للفصائل أهم من المصلحة الوطنية وأحوال الشعب اللي يعني المنكوب.
2: هذا مرض للحقيقة، مرض حقيقي. يعني في حماس مثلا وفي فتح، هذول الطيارين الرئيسيين في الشارع الفلسطيني، حركة حماس عندها دائما حسابات، ودائما حساباتها بتكون ملهاش علاقة بالواقع وبتخطئ، وبنتائجها بتكون وبال على الشعب الفلسطيني. شوف يعني 7 أكتوبر نكبة جديدة للشعب الفلسطيني في غزة، محو كامل، يعني 82% لما في بلد 82% منها بنهدم، وشوف بقية الإحصائية عدد الشعر. هلأ ومع ذلك لا تنتبه أو وتبقى تدافع عن بقائها حتى اللحظة الأخيرة. بالنسبة لحركة فتح صار عندها مشاريع شخصية عند المسؤولين، كل واحد عنده مشروع شخصي، هذا صراحة حساباتهم السياسية تطغى على الحساب.

0: الاقتراضات الوطنية. لكن
1: مشروع شخصي يعني مشروع سياسي ولا مشاريع تاني بزنس؟
0: مشاريع شخصية تتداخل فيها السياسي، هذا بده يكون رئيس وهذا نائب رئيس و... وبالتالي يعني فتح مثلا تسيطر على النظام السياسي، إذا شعرت بأنه الانتخابات ستغير موازين القوة بتلغيها يعني، أو بتعمل يعني.
2: وهذا خوف قائم أستاذ أحمد عندما تحدثوا عن نوع من التحالف ربما مع التيار محمد دحلان وحماس
1: حتى الجهاد.
0: نعم صحيح، نعم صحيح، بيبقى فيها الجهاد، لكن اليوم يعني هذا التيار هذا التحالف واجه صعوبات، لكن بنفس الوقت شكل تحدي للسلطة، ولغاية الآن يعني السلطة الفلسطينية مش مستقرة تماما. أي تغيير يعني شفنا بال 2006 لما فازت حماس حدث انقسام وحدث انهيار في السلطة، لأنه العالم قاطعها، إسرائيل وقفت الجمارك والحكومة انهارت فصار الانقسام. لذلك في هنالك قلق حقيقي بأنه لازم يصير في توافق سياسي، بدون توافق سياسي ما رح تصير انتخابات، هذا أولا. ثانيا الشارع الفلسطيني كان بيسخر من دعوة للانتخابات، لأنه اليوم إحنا في حرب إبادة، غزة تعاني يعني تبع المواطن يفيق من نومه في غزة بده قطرة ماء، هلا مش فاضي لصندوق الاقتراع، وإذا تغير الحكم ما في يعني ما في أمل إنه يتغير الواقع. ما في الضفة الغربية إحنا بنعاني من المستوطنين، المستوطنين اليوم يسيطروا على الضفة الغربية. على
2: من أعلن عن هذه الانتخابات لم يعي كل هذه الظروف المحيطة، أم أنه أعلن
0: كان عندهم
2: عن
0: تصور
1: رفع عتب بلكي
0: هو لا كان عندهم تصور إنه الآن نتائج الحرب تخدم النظام السياسي. إذا ذهبوا إلى انتخابات اليوم وحركة حماس مهشمة لا تشكل تحدي لها، ونتائج حرب غزة يعني وبال على الشعب الفلسطيني، فأهل غزة الغالبية العظمى ما رح يصوتوا لها، فكان عندهم تقديرات هيك. هلا لاحقا ظهر تحدي جديد، ظهر طيار دحلان اللي اشتغل في الإغاثة وشكل تحدي لحركة فتح في غزة، فبالتالي ظهر في يعني توازن قوة جديد. فهذا التوازن القوى الجديد، لأنه النظام السياسي الفلسطيني هش والتجربة الديمقراطية هشة، مش زي الدول الراسخة في الديمقراطية زي السويد والنرويج، في موعد في موعد ما حدش بقدر أجله، في برلمان بمنع التأجيل، في محكمة عدل عليا بتمنع، لكن احنا لا عنا لا برلمان ولا محكمة عدل عليا، فبالتالي النظام السياسي نظام فصائلي وأي توافقات فصائلية بتمشي، وبالنهاية الناس بتدفع الثمن، لكن احنا في أزمة سياسية حقيقية.
2: وأخيرا وجدوا سبب وكأنه يمكن من خلاله تبرير إرجاء الانتخابات من خلال عدم السماح للجنة الانتخابات من دخول القدس، وكأنه سبب نزيه.
0: لا هو الحقيقة لجنة الانتخابات قادرة، لكن هم يبحثوا عن سبب، لكن الباد نيوز الأخبار السيئة أنهم أجلوا الانتخابات، لكن الأخبار الجيدة أنه بدون ليس إلغاء، لا السلطة الفلسطينية لم تعد قادرة على إلغاء الانتخابات، لأنه المجتمع الدولي تحديدا الاتحاد الأوروبي بلغهم رسالة واضحة، أنتم لستم شركاء إذا ألغيتم الانتخابات، سنبحث عن طرف فلسطيني آخر، بالتالي عليكم أن تحددوا موعد جديد. واليوم النقاش في المؤسسات أنه نحدد موعد جديد، هل سيكون بشهر 6 بين شهر 6 و 7 العام المقبل أم بشهر 11
1: العام المقبل؟
0: العام المقبل، فهو تأجل لسنة تقريبا حوالي سنة، لكن وأعتقد ما رح يقدر يأجله مرة ثانية، فلذلك هذا مطلوب من كل واحد يعمل الهوم ورك تبعه، الوظيفة المنزلية، حتى يحضر حاله، لأنه بدون ذلك السلطة راح تنهار، يعني هذا الكيان السياسي راح ينهار والعالم يقاطعه، فبالتالي غير قادر على البقاء. فصارت الانتخابات يعني طريق إجباري لإعادة بناء النظام السياسي، أجلوها صحيح لكن لم يلغوها ولا يستطيعوا إلغاها،
1: لكن يمكن تأجيلها مرة أخرى، وربما هذا بده يكون الروتين يعني.
0: لا هذا وارد، هم الفلسطينيين بارعين في اختراع الأسباب، لكن الحقيقة الواقع السياسي يمكن يكون يختلف، الديناميكية السياسية يمكن تكون، إذا بك الوضع زي ما هو في غزة أنا بقول لك راح يتأجل مرة ثانية.
1: نعم.
0: لكن إذا صار في تطور معقول وطبقت خطة غزة و نعم. وأدت حكومة جديدة في إسرائيل ووقفت عنف المستوطنين. يعني يعني إحنا اليوم ندافع عن حقنا في إنه نقطف شجرة الزيتون، بكرة كيف نروح لصندوق الاقتراع؟
1: وهذا ما يعني بالحقيقة

0: أردت أن أسأله، يعني لربما يعني تغيير النظام الحاكم في إسرائيل سيؤثر بطريقة أو بأخرى على إجراء الانتخابات الفلسطينية.
1: نعم، شوفي، الانتخابات الإسرائيلية حاسمة بالنسبة للفلسطينيين. كيف هي حاسمة للإسرائيلي؟ حاسمة للفلسطيني. يعني أنا بقول لك، إذا نجح نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وشكلوا حكومة، لا، السلطة الفلسطينية راح تنهار، راح تصير انفجار هون في الضفة الغربية، مواجهة يومية مع المستوطنين، راح تصير، راح يمكن تنتقل حرب غزة للضفة الغربية. لأنه اليوم المستوطنين كانوا في الصالون، اليوم في غرفة النوم، اليوم بيشاركونا. يعني بدأ من يومين كان في مستوطنين في إحدى القرى، مرعوا واحد ببني في بيت، قالوا له استعجل، بقول لهم ليش استعجل؟ فقال لهم لا، فقالوا له بدنا إياه البيت، خلصوا بسرعة عشان نيجي نسكن فيه. لهالدرجة صارت بيسيطروا على البيوت، حقول الزيتون، فتحوا معصر الزيتون، بيروحوا بلموا بشركوا الزيتون من الفلاحين، وآخر النهار بيروحوا بعصروه وبرشروا فيديوهات.
0: نعم، يعني شاهدنا ذلك
1: تحت سمع وبصر الحكومة. فبالتالي إذا رجعت هاي الحكومة رح يصير انفجار. إذا صار تغيير في إسرائيل ربما يصير استقرار، لكن بقاء الحكومة هاي حتما سيؤدي إلى انفجار في الضفة الغربية.
2: بجملة أخيرة، في عالم التطور التكنولوجيا سيد محمد الرغمي، لو كانت هناك نية حقيقية لإجراء انتخابات كان بالإمكان التغلب على الظروف.
1: طبعا، وين دير زويل دير زويل زي ما بيقولوا الامريكان، لما في اراده في طريقه، بس لا في هذه ولا في طريقه عند السلطه الفلسطينيه. لكن مش دائما السلطه الفلسطينيه بتعمل شو ما بدها، احيانا تضطر. وانا بقول لك اليوم في ضغوط دوليه على تحديد موعد جديد للانتخابات، وسيتم تحديد موعد جديد للانتخابات، و إن غدا ننظر قريب نشوف السنة القادمة كيف الأجواء. يمكن إسرائيل ما تخليش سلطة فلسطينية، لأنه إذا رجع سموتريتش وبن-غفير ونتنياهو بدهم السلطة تنهار.
2: أضف إلى ذلك وضع السلطة الاقتصادي المنهار، هذا بحد ذاته قد يؤدي ربما إلى تفكك السلطة.
1: هذا صحيح، في أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وفي إجراءات إسرائيلية وفي صمت دولي، السلطة مهددة بالانهيار، وهنالك قلق بأنهم عملوا لجنة في غزة، يعملوا لجنة في الضفة، أو حتى يعني نظرية سموتريتش أنه الكيانية السياسية الفلسطينية يتم شطبها ويتم استبدالها بمجالس محلية. هذا خطة إسرائيلية يجري تطبيقها، مش أنه يعني إحنا شايفينها بتطبق. أبو مازن أكثر رجل سلام في العالم، ومتعاون مع الإسرائيليين بكل أوجه الحياة وفي تنسيق أمني، ومع ذلك بحاربوا وبيقطعوا عنه الأموال ومش قادر يوفر
0: رواتب. وكل يوم والتاني بيطلعوا بتصريح بمعنى أنه إحنا منشك أنه يصير في انقلاب من بعض العسكريين داخل أجهزة الأمن التابعة للسلطة، وبالتالي يعني سنعلن الحرب عليها.
1: يعني هم انقلاب بالفوهات بسموها. يعني أنا بتخيل لو رجل أمن فلسطيني يطلق نار على سيارة مستوطنين أو يدافع عن حاله، يمكن يجتاحوا مقرات الأمن ويصادروا كل سلاح السلطة، هذا مؤكد. يعني ويمكن بدون هذا المبرر هم بيعلنوا، يعني بيسربوا للإعلام أنه هذا خطر علينا سلاح السلطة، وهو سلاح يعني فردي، بس مش مستبعد أنهم يجردوهم من السلاح زي ما جردوهم من المال، تمهيدا لأنه يحتلوا الرئاسة ويقولوا اتنحى أبو مازن، احنا نصبنا الإدارة المدنية من جديد.
2: سيد محمد الرغمي، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا بكم، شكرا لك. نعم.
2: يعطيك العافية،
1: شكرا
2: جدا. نعم، للأسف الواقع القاتم وإرجاء الانتخابات الفلسطينية. شكرا أستاذ محمد دراهم.
1: أهلا بكم.
2: فاصل زهرة ونعود. نعم.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و 90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و 90، سائل غسيل كفيسكول 2

0: لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692. مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بذباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
7: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
8: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
9: نظارتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بذباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: نحن نبقى في غزة أو نعود إلى غزة وإذا الواقع الإنساني الصعب وهذه الكارثي صحيا في هذه المرحلة. من الأنصاري صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: أهلا. صباح النور.
0: أطباء لحقوق الإنسان أصدرتم تقريرا يمكن الحديث عنه هذا الصباح، سنة بعد الاتفاق في غزة، صورة الحال حسب ما أصدرتموه.
2: يعني عندما تم إعلان وقف إطلاق النار عم نحكي عن سنة بعد، قبل سنة، لوهلة قصيرة جدا. يعني في أطباء لحقوق الإنسان أنا بصيص أمل أن وقف إطلاق النار سوف يجلب الإغاثة للفلسطينيين وتخفيف عن معاناتهم وإتاحة تعافي النظام الصحي الذي دمرته السلطات الإسرائيلية في سنتين من الإبادة الجماعية المستمرة. ونحن نواصل، كنا على مدار العام رصد نقص في المستلزمات الطبية التي تعطل خدمات الرعاية الصحية، ونقص في إمكانيات التشخيص والعلاج، وبطء وتيرة ومحدودية الإخلاء الطبي للمرضى ذو الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة. وكملت السلطات الإسرائيلية بمنع الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية. يعني حتى عام من وقف إطلاق النار لا يوجد مستشفى واحد من بين 36 مستشفى في قطاع غزة يعمل بشكل كامل. جميع المستشفيات تعتمد على جنريترز ولا يوجد لها

0: تواصل على الكهرباء ونقص في الغاز والسولر الذي يعتمد عليه جميع أطراف المستشفى في غزة.
1: السؤال يعني كي لا تذهب هذه التقارير المهمة إلى الرفوف، يعني ما الذي يمكن فعله من أجل الضغط لتحسين ولو يعني بشكل جزئي المنظومة الصحية في القطاع؟
0: يعني بالبداية نحن نشدد، وهذا ما يقول لنا الأطباء في قطاع غزة الموجودين على أرض الواقع، يقول لنا أنه لعبة عد كم مساعدات إنسانية تدخل غزة لا يعني شيئا في أرض الواقع إذا لا يوجد كهرباء ولا يوجد استخدام للمياه المنطقي بالضبط. البنية التحتية كاملة تحتاج إعادة تأهيل، ومن ثم يتم إدخال، ليس لكن ومن ثم بنفس الوتيرة يتم إدخال المساعدات. ولكن ما نراه الآن، السلطات الإسرائيلية ما تزال تحد إمكانية تعافي البنية التحتية، تحد إمكانية دخول المعدات الكبيرة لرفع الأنقاض وإعادة تهيئة البنية التحتية والمباني. ونحن الآن آتونا على الفصل الشتاء وسوف يكون هناك أمطار غزيرة، وكما شفنا في السنين القابلة في السابقة العديد من الأطفال ماتوا من البرد لأنه صحيح. البنية التحتية غير مؤهلة حتى لفصل الشتاء. ولذلك النقطة الأولى يجب الضغط على إعادة الكهرباء إلى غزة، إعادة وصول المياه بشكل كامل ومتكامل، وإعادة تهيئة المصارف الصحية أيضا.
2: في فترة ما كنا قد تحدثنا مثلا أن هناك نوعيات أمراض في غزة لا يمكن مداواتها، لا يمكن إعطاء المعونة الطبية لمن يحمل هذه الأمراض، وعلى سبيل المثال وتحدثنا بشكل كبير جدا عن مرضى السرطان وانعدام إمكانيات علاجهم. هل تغير شيء خلال السنة الأخيرة؟
0: للأسف لا، ونحن في منظمة أطباء لحقوق الإنسان رفعنا التماس للمحكمة العليا بفتح الممر الطبي الذي كان يتيح لمرضى غزة الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية. وحتى الشهر القابل المقبل والسلطات الإسرائيلية والمحكمة والقضاء وهم يتعذرون النظر في هذه القضية، ونحن نقول لهم
2: كم مر وقت من منذ أن قدمتم الالتماس للمحكمة العليا ولم ينظر فيه بعد؟
0: الالتماس تم تقديمه في شهر 11 2025، يعني نحن
2: حوالي سنة تقريبا
0: ندخل بالضبط حوالي سنة. والصدمة في الموضوع أنه في آخر محكمة قال القضاء لنا بشكل واضح وصريح أن المشكلة هي الدول الثالثة التي لا تقوم بطلب إخلاء الفلسطينيين، وهذا يعني كارثة جدا في القانون، لأنه إسرائيل تعد دولة الاحتلال، هي من توافق على خروج المرضى أو عدم خروجهم، هي التي تحكم جميع الممرات والمداخل من وإلى قطاع غزة، ونراها في المحكمة تحمل المسؤولية على الدول الثالثة. وهنا يجب أن أكرر وأوضح أنه الإخلاء الطبي للدول الثالثة هو مسار لا يلبي حجم الاحتياجات على أرض الواقع. نعم. يعني هي أيضا تعد ليست باهظة الثمن وبطيئة، نحن نتحدث عن 20,000 مريض بحاجة إلى علاج منقذ للحياة.
2: هذا ما كان، يعني منذ ذلك الحين نحن نتحدث عن أشخاص لم يعودوا على قيد الحياة، وهناك أشخاص لا يشخصون أصلا، لا أحد يعرف الصورة بشكل،
0: وهناك أشخاص تتزايد الحالات فيصبحون على اللائحة للإخلاء، وهذا التزايد واضح. يعني أنا أتحدث مع مريض سرطان في غزة هو موجود على لائحة الإخلاء منذ شهر 12 2025، متأسفة 23، منذ ديسمبر 23، أكثر من عامين وهو ينتظر، وهو مريض سرطان يتحدث لي عن آلام عدم وجود أكياس الكولوستومي للبراز ولقضاء حاجته، وهو على مدار سنتين في بنية تحتية مدمرة في قطاع غزة لا يجد أي كولوستومي الأكياس لتغيير الأكياس التي لديه. ويقول لي حتى دواء كبارسيتامول أو أكامول الذي هو من أوائل الأدوية في تاريخ الطب البشري.

0: لا يوجد في قطاع غزة أو يوجد بكميات محدودة جدا.
1: وين منظمة الصحة العالمية؟
0: سؤال محرج جدا، ولكن منظمة الصحة العالمية تعجز عن إدخال المعدات والأدوية المتاحة، لأنه بشكل واضح وصريح السلطات الإسرائيلية تمنع وتقوم بحسبان يعني شاحنة شاحنة ودواء دواء.
1: لا نراها تقوم مثلا بحملة عالمية أو بمواجهة واضحة، يعني هي تحاول ولكن لا نراها تخرج بشكل علني
2: من منطقة الراحة. يعني أنا بيانات هنا وهناك خجولة. يعني
0: أنا فاهمة جدا الموقف تبع منظمة الصحة العالمية، ولكن أنا معكم أشد على منظمة الصحة العالمية بأن تكون جريئة أكثر في التعامل مع السلطات الإسرائيلية. ولكن للأسف نحن نعيش في جو السلطات الإسرائيلية تقوم بإقفال أعمال المؤسسات الإنسانية التي تقوم بجراءة الطلب من السلطات الإسرائيلية أن تغير أعمالها، كما حدث مع وكالة الغوث الدولية الأونروا التي تعتني بخدمات اللاجئين. قامت السلطات الإسرائيلية بإنشاء قانون التي تمنع عمليات الوكالة الغوث، وهذا ما نراه مع أيضا المؤسسات الإنسانية مثل أطباء بلا حدود. قامت السلطات الإسرائيلية بعمل قانون الذي يعيد تسجيل هذه المؤسسات ويضيف عليهم إجراءات بيروقراطية وقيود. حتى من المؤسسات الإسرائيلية لحقوق الإنسان هناك قيود بما نحن نطالب، وقف إطلاق النار، عدم إمداد السلطات الإسرائيلية بالأسلحة. يعني تقوم كما ترون، يعني هناك جو كتير سلبي ويعني مظلم بحق المؤسسات الإنسانية. ولكن كحقوقية أقول يجب علينا الوقوف بالحق وإعلاء صوتنا في هذه الحالات. لا يجوز الانحناء للسلطات الإسرائيلية عندما تقوم بجريمة كإبادة جماعية.
1: ونحن سنتابع من الأنصار. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
1: يعطيك العافية.
0: تحياتي.
1: شكرا جزيلا زهرة. هذه قضية أن لا تبقى هذه التقارير على الرف. هذا يحتاج من العالم جهود، يحتاج من العالم اهتمام، يحتاج
2: وجرأة.
1: من العالم جرأة، ويحتاج من العالم أيضا مثابرة ومواصلة. يعني أحيانا تلحظين نوع من الحراك، هذا الحراك يفتر ثم يعود ثم يفتر. الأمور الإنسانية تحتاج أيضا متابعة ومواصلة وجرأة، ولا يكفي فقط بيانات هنا وهناك.
2: نعم.
1: بعض النغمات.

0: إذا زهرة، ثامن من أكتوبر، ربما في قراءات لواقعنا المحلي والإقليمي بعد 3 أعوام دامية ضارية كارثية في كل هذا الإقليم. للأسف الأمور الكارثية لا تزال مستمرة ولا تزال متواصلة، ونحن يعني منذ عدة أيام في محاولات لقراءة الصورة من جوانبها وأبعادها المختلفة.
1: والصورة قاتمة مصطفى، يعني قاتمة جدا، وبحاجة لتحرك فوري وعاجل من المجتمع الدولي. يعني نحن مرة أخرى يعني نعول على هذا المجتمع، لكن ماذا بيد الفلسطيني أن يفعل في هذه المرحلة؟ يعني حتى الاحتياجات الأساسية كالماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي غير متواجدة.
0: كل هذه الظروف القاتمة لا نزال نبحث عن أفق وعن ربما نقاط أمل حتى يمكن حتى يكون بالإمكان المتابعة والمواصلة والاستمرار. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نطوي ساعة أولى نعم. من يوم جديد بعد هذه النغمات، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، نعود بعدها لنلتقي في ساعة ثانية. ياسمين عابد، يوسف نصر الدين، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: إذن نحن وإياكم في ساعة ثانية من يوم جديد، أسعدتم أينما كنتم. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على النغمات والتقنيات يوسف نصر الدين. زهرة، صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا إليك مصطفى ولكافة المستمعين والمستمعات.
0: نحن إلى دبوري الآن لنستطلع ما كان من عملية هدم. أحمد عزيزي، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: ماذا حصل في دبوري هذا الصباح؟
2: هذا الصباح حدث في دبوري استعراض شرطي لا داعي له ولا يعني خلفية له في مصلحة تجارية ضمن حيز التخطيط مصادق عليها ولكن فيها مخالفة. تم إخطار صاحب المصلحة في شهر 8 بضرورة الهدم. صاحب المصلحة كان من شهر 8 اليوم عم بيت التارس مصلحة تجارية كبيرة. عن ازاي هي مصلحة تحتوي شاحنات وتحتوي مواد بناء. الإخلاء ما بيصير في يوم وليلة، وفي هناك يعني بسموها أرضية كهرباء في فإذا بتأتي أهدم بضربة واحدة ممكن أعمل ضرر اللي بتسبب أذى لكل المنطقة المحيطة. وهي المصلحة العام صار فيها بحكم الحرارة، درجة الحرارة العالية صار فيه هناك حريق، فصاحب المصلحة آثر إنه ما يتكرر الحادث.

0: مشي بخطوات يعني. في عمال كانت عمال تخلي يوم بيوم. امبارح مثل ما الكل بيعرف انه دبوري اجت عليها مأساة وفقدان الشاب.
1: نعم.
0: في آلاف الزوار، المصلحة بجوار المقبرة. اضطر صاحب المصلحة انه يوقف العمل. بإمكان الدراسة. واحنا بمرحله
2: انتخابات. نعم احمد، بس اذا ممكن تحسن موقعك لانه هيك عم نسمعك بشكل متقطع.
1: من فضلك
2: يعني.
1: نعم.
2: اذا بنفع هيك
0: تغير
2: يعني نجرب.
0: اسا احسن.
1: نعم افضل. نعم افضل.
0: تمام. فاللي صار انه لجنه التنظيم واللجنه اللوائيه اللي موجوده في المنطقه كانت عم تطلب يعني الامر واستغلوا فرصه لزياده نوع من الكامبين لوزير التيك توك، الوزير المنفوخ كبير كبير، على أساس إنه يلاقي سبب إنه يعمل كمان دعاية انتخابية إضافية إله. صاحب المصلحة بتواصل مستمر مع لجنة الهندسة في المجلس المحلي، رئيس المجلس على اطلاع بالأمر، وكانوا مطلعين على عملية يعني رفع البناء وإزالته بشكل شخصي. كان لهم هدفين طبعاً، واحد استعراض انتخابي، والهدف الثاني طبعاً تثبيت صاحب المصلحة خلوة بتكاليف الهدم والقوات الشرطية اللي أجت صبا عليهم يعني. وصاحب المصلحة وقف وقال لهم، قال لهم يعني أنتوا لو أجت ربع هاي القوات على واحد من المشاكل الموجودة في البلدة وقبضت على المجرمين كان إحنا اليوم بألف خير. أنت اليوم تحكي مع واحد اليوم، قال له يعني صاحب المصلحة ورجاني مستندات اللي بتواصل مع اللجنة الوئية يوم بيوم، بورجيه شو قاعد بيشتغل، شو قاعد بيزيل، ببعث له رئيس اللجنة
2: أحمد. هاي المصلحة شو كان نعم هاي المصلحة شو كان فيها؟ هي مصلحة إيش؟ تجارية، صناعية، زراعية؟
0: مصلحة تجارية،
1: مواد بناء.
0: إيه
1: كما ذكرت
0: في البداية فيها مواد بناء، فيها شاحنات نقل يعني زي شبه بين مصاف سيارات وبين كمان مواد بناء اللي تنقل من هناك، وأخشاب وما شابه، أخشاب وقرميد وما شابه. فيعني بالملخص يعني العملية فقط استعراضية لا غير. يعني احنا عارفين ان في مخالفة، صاحب المصلحة عارف ان في مخالفة وامتثل لأمر الإخلاء، كان عم بيخلى أول بأول، ولكن دفعا للضرر انه يضر سلامة الناس لتكرار اي شيء من عملية الحريق والضرر اللي صار في السنة الماضية في شهر 5. كان عم بيشتغل بروية بمراقبة مهندس المجلس، بمراقبة اللجنة اللوائية، وكان عم يبعث لهم يوم بيوم. استغليت ظرف تراجيدي آلاف الزوار امبارح كانت في دبوري جاي توسع عائلة الفقيد، استغليت هذا اليوم عشان تطلع الضريعة من 5 الصبح جايبين قوات مدججة عشان تهدم مصلحة قاعدة في السهل أصلا مش ضارة على حدا، والزلمة ماشي بالإزالة يعني وصلت ذروتها. يعني وصلت ذروتها يعني هذا الوزير لو ضايل في عمر الحكومة يوم بده يستغل آخر بيت عربي بغضرية مو عشان يهدمه.
2: كيف الوضع بدبوري الآن؟
0: يعني على قدم وساق. أنا قبل شوي تركت الموقع، كان الأهالي عم تتوافد عشان يتواصل صاحب المصلحة تشد من أزره، كان رئيس المجلس هناك، كان أعضاء المجلس هناك، كان ممثلين العائلات، كان من كل أطياف البلدة هناك موجودين. يعني موقف يشرف يعني وبرتفع فيه الرأس. وأهم رسالة وصلت من صاحب المصلحة من المثلين الجمهور إنه الرد في الصندوق، الرد في 27/10. لن يتغير الواقع إلا إذا غيرنا واقع هذه الحكومة التي جاءت يعني لتجلس على صدور المواطن العربي في هذه البلاد.
1: لكن يعني قد يقول قائل بأنه أو حتى القانون بأنه البناء حتى على أراضي الزراعية هو مخالف للقانون، لا ولا يتعلق بالوزير.
0: البناء مش على أراضي زراعية، البناء على أرض ضمن دائرة التخطيط. وأنا جلست مقابلة مع رئيس المجلس وأكد لي هاي المعلومة.
1: نعم.
0: قال لي البناء على دائرة التخطيط. اللي صار هو لما صار إعادة البناء ما بعد الحريق صار في نوع من المخالفة. صاحب المصلحة أقر، قال لي عمي أنا معترف وأنا قاعد بشيل بإيدي، بدي أهدم أضبط أوراقي وأرجع أبني من جديد.
2: وكانوا أحمد الشرطة تقول بأنه عملية إخلاء المبنى كانت بوتيرة بطيئة جدا، أقل بكثير من المتوقع. هذا ما يقولونه
0: هن، يعني بدعوا هذا الإشي، ولكن يعني كل مرة اللي توقف فيه واحد امبارح بسبب الجنازة لأنه موقع المصلحة نفسها مجاور للمقبر. يعني هناك ما كان في بالإمكان، شوف امبارح بالفيديوهات تاعت الجنازة سيول بشرية.
2: سؤال يعني أحمد، فاهمين بس سؤال عملية الإخلاء يعني بدأت من

0: عدة أشهر، عدة أشهر أنت تستطيع أنت تخلي يعني بلدي كاملة، مش مصلحة.
1: تسمع يا أخونا مرة كمان مرة، يعني هن حتى في موعد معطيناه، أقصى موعد معطينه مش لليوم، في مع للأسبوع القادم، وجماعة كانوا شغالين، ولنفرض إنه في تأخير، ولكن أنت منطي موعد.
2: نعم.
1: ليه تيجي بهاي الصورة الاستعراضية قبل الموعد المحدد وتباشر بالهدف؟
2: نعم، للأسف هذا أمر يعني يتكرر في الآونة الأخيرة من خلال تغطياتنا أيضا يوم أمس أو حتى قبل أمس في القدس، يعني 10 شقق سكنية تماما في جبل الطور تم هدمها يعني بدون حتى إعطاء نصف ساعة لإخلاء الأغراض الشخصية حتى
1: الهدم اللي صار في وادي عرفة، مش أذكر البيت اللي صارت عليه القضية.
2: صحيح.
1: كيس دواء لامرأة عاجزة ما أعطوهاش تطلب محاكيس دواء.
0: أصحاب المصلحة.
1: نعم. طبعا على صاحب البيت وابن صاحب البيت. يعني إجراءات كل يتهلك، كل قاعد بتستمر.
0: نعم. من أحمد.
1: من جريمة ومن كل ما يجري. نعم. اسمح لي أستاذ مصطفى، يعني من كل ما يجري هو استفزاز للمجتمع العربي. يعني وصلت فينا الأمور حتى للأعراف للكليات.
0: يعني احنا يعني
1: احنا نعتمد عليه. نعم. بمجتمعنا العربي.
0: هذه صورة الحال في دبوري أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. إذن الحديث عن مصلحة تجارية تم هدمها هذا اليوم، الادعاء وكأنه وتيرة الإخلاء. صاحب المصلحة يقول بأنه كان بعملية إخلاء ذاتي أو محاولة هدم ذاتي، إخلاء ذاتي. الشرطة تتحدث عن أن هذه العملية لم تتم بالوتيرة المتوقعة، كان هناك نوع من التلكؤ، ولهذا جاءت قوات الهدم لتهدم هذه المصلحة. نحن في يوم جديد زهرة، نتحول لفاصل قصير.
2: نعم.
0: ونواصل وإياكم محاور أخرى في يوم جديد.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوذة ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد، بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026 احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوذة ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: الشاعر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و 90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، شاي أسود لتر 100 كيس 1 ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و 90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل كيلو 90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: إذن زهرة، تحدثنا عن إدانة نائب عوفر كسيف، ونحن نتحول لزميل ينال جبرين. صباح الخير ينال.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير لكما.
0: كنت في جلسة المحكمة.
2: بالفعل يعني الآن نتحدث في المحكمة، وخرج النائب عوفر كسيف المرشح للقانون المشترك من جلسة المحكمة، وهو يعني غاضب على قرار المحكمة الذي هو كان متوقعا، حيث تحدثت يوم أمس أيضا مع المحامي داني الحتلاي الذي ترفع عن النائب عوفر كسيف. هذه القضية تعود إلى عام 2022 من مسافر يطلع، حينما تم يعني اعتداء ومنع النائب عوفر كسيف من قيام مهامه البرلمانية من الوصول إلى قرية مسافر يطلع التي كانت معرضة للتهجير في حينه. وبالفعل يعني كان هناك مشادات وكلامية وجسدية ما بين النائب عوفر كسيف والشرطي الذي ادعى على عوفر كسيف أنه اعتدى عليه. وبهذا الأمر يعني وصلنا إلى هذه المرحلة، حيث تم يعني إقرار وإدانة النائب عوفر كسيف بالاعتداء على شرطي أثناء أداء عمله.
0: حتى قراءة مثل هذا الحكم ينال، عادة في هذه الظروف لا يمكن أن نحررها من الآثار الانتخابية السياسية الحزبية.
2: بالفعل يعني طبعا يعني الشرطي تم يعني دعمه والتضامن معه من قبل شرائح واسعة وقطاعات واسعة من قبل اليمين، وخاصة الوزير إيتمار بن غفير والذي حضر إلى جلسات سابقة من هذا الملف، ومتوقع أن يحضر إلى الجلسات التي ستكون في الأشهر القريبة. وبالفعل يعني نحن 3 أسابيع قبل الانتخابات هناك ملاحقة سياسية مستمرة حسب ما قال يعني النائب عوفر كسيف تجاه يعني كل من يمثل المجتمع العربي والقوى الديمقراطية اليهودية الإسرائيلية في إسرائيل. وبالفعل يعني ملاحقة سياسية مستمرة ما بين المحكمة العليا ومن يقودها هم أبناء كهانة الذين هم أكثر من يعني حرضوا على المجتمع العربي والشعب الفلسطيني. وهذه الحكومة حسب ما قال عوفر كسيف هي الحكومة التي يجب وضع أمامها ملف اتهام كامل تجاه ما فعلته في كل ما هو فلسطيني وعربي في هذا البلاد.
1: نعم، ويبدو أيضا يعني هذا جزء من الملاحقة السياسية أصلا يعني المستمرة بحقه كونه أيضا مرشح للانتخابات القريبة.
0: لا لا، إذا الجلسة مرت بهدوء ينال.
2: الجلسة مرت بهدوء، طبعا لم يكن يعني حضور من أطراف أخرى، فقط كانت النيابة العامة وصحافة التي سمحت بالدخول للجلسة. ستكون هناك جلسة أخرى في مطلع العام القادم عام 2027، وهناك بالفعل سيتم تحديد يعني الادعاءات المختلفة وماهية العقوبة المتوقعة على النائب عوفر كسيف. وهناك بالفعل سيتم أيضا وضع احتمالية أن يكون هناك كلون، وهو بالفعل الذي سيسمح للنيابة العامة أن تفرض على النائب عوفر كسيف يعني إنهاء عمله البرلماني في الكنيست فوريا ما بعد إقرار هذه الخاصية، وهي بالفعل يعني متبعة في العالم السياسي الجماهيري في إسرائيل. في السابق كانت مع نواب آخرين من مثل أري درعي، وهذه المرة بالفعل بإمكانها أن تنهي العمل البرلماني للنائب عوفر كسيف حتى لو يعني ما بعد يعني انتخابه في 27/10.
0: نستمع إلى ما قالوا.
1: نعم.
0: عوفر كسيف يعني في رد فعل فوري بعد الإدانة.
3: أنا لا مفتع كمובן، لا خشف شي مش وصري ليوت مفتع. عليه هذا هي بديخه من تخيلته. مدوبر גם בהפרת החסינות שלי, מדובר גם בהגנה עצמית, מדובר בוודאי באכיפה בררנית. אנחנו רואים איך מתייחסים לאנשי ימין בכלל, כולל חברי כנסת שקוראים להשמדת עם, שחגגו רצח של ילדים, נשים, זקנים. אנחנו רואים מתנחלים, טרוריסטים כל יום שפורעים בפלסטינים, ורק לפני כמה ימים שברו יד לשוטר וגובו על ידי השר הכהניסט, ואף אחד מהם לא נעצר, לא, בוודאי לא משלם מחיר. אז אנחנו רואים שבוודאי יש אכיפה בררנית, כאמור גם הפרו את החסינות שלי, זה באמת...

0: באמת, אם זה לא היה כל כך עצוב, פוליטית, לא מדבר על האישית, זה באמת הייתה בדיחה. והשופט התעלם לחלוטין מהעובדה שבסיטואציה שהייתה, שוטר איים לירות בי. והדברים מוקלטים ומוסרטים. התעלמות מוחלטת בהכרעת הדין מהסיפור הזה. זה רק מראה עד כמה המשפט הזה היה מוטה. כמובן שאני אמשיך במאבק שלי, יחד עם חבריי, ואנחנו נמשיך גם בוודאי במאבק נגד כל פשעי הכיבוש, רצח העם, תיאור האתני, הפשיזם שראינו חלק ממנו עכשיו בתוך ישראל. אני מבטיח לכם שאנחנו רק נתחזק בבחירות ונעיף אותם.
1: إذا هذا ما قاله عفر كسيف ينال أو قبالة المحكمة. كان هناك مؤيدين؟ كان هناك محتجين؟
2: لم يكن هناك أي محتجين. فضل النائب عفر كسيف أن يكون هناك بالفعل لوحده مع مساعديه ويعني المحامي الخاص به الأستاذ دانيال حكلاي. وبالفعل أنا أصدرت اللقاء مشتركة بيانا رسميا يعني تستنكر الإدانة بحق النائب أبو كسيف، وتقول أن هذه الإدانة ضمن مساعي الملاحقة السياسية والحملة التي تريد نزع الشرعية عن الممثلي المجتمع العربي في الكنيست قبيل موعد الانتخابات، والرد الأمثل للمقامة المشتركة ومصوتيها سيكون في 27/10 في سرابيك.
1: شكرا ينال، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. إذن زهرة عفر كسيف يقول المحكمة تتعامل بمكيالين، الدولة التي تتجاهل ما يقوم ما تقوم به الشرطة، وتتجاهل أيضا سلوكيات كثيرة ضد الشرطة، بينما هو الذي تعرض لتهديد والشرطي وبتوثيق يهدده بإطلاق النار عليه، هو عمليا يرفض هذا القرار ويقول بأن هذا القرار جزء من الاستهداف السياسي. نعم. والملاحقة السياسية.
3: وذكر أيضا مثال فقط قبل أيام بأنه تم اعتداء فعلي على شرطي، ويعني وأسفر عن عن عن إصابة، تم كسر إيد شرطي، لكن الوزير يعني بالنسبة له هذا تمام، يعني بتعلق بهوية المعتدي.
1: هوية المعتدي، ونحن بطبيعة الحال سنتابع ردود الأفعال حول هذه الإدانة أيضا.

0: انعطافة حادة زهرة إلى الرياضة. في عندك طلب؟
1: طبعا بدنا نحكي عن وداع الساحر ليو ليونيل ميسي.
0: زميلي يا سلامي صباح الخير.
2: يا هلا صباح النور.
0: يعني بناء على طلب الجمهور ميسي واعتزاله ووداعه في المنتخب الأرجنتيني.
2: سواء الوزارة هي مؤيدة للأرجنتين ولا فرنسا أنا مش عارف، كل مع الأرجنتين بعلمي.
1: صحيح.
2: أخ يعني صفحة انتهت، أو يعني آخر صفحة من كتاب صار له 21 سنة بألفه ميسي بعظمة بفخر بعز بكرامة وضع الأرجنتين ووضع كرة القدم على الواجهات. ترجل الفارس كما نقول يا مصطفى، ترجل الفارس بكبرياء وباحتفال مضبوط وبسيط عمليا، ولكن شفت أنا شفت مناظر وشفت فيديوهات لأصدقاء لإله إلى ممثلين إلى مؤثرين بكرة القدم في أرجنتين كيف دموعهم كانت نازلة لما كانت وداعه في الملعب. يعني شيء مؤثر، واللي أثر عليه كمان هو رسالة اللي بعثها رونالدو أكبر منافس لميسي، بعث له كمان رسالة كتير كانت ممتازة وبتدل على احترام كبير من كريستيانو لليونيل،
0: وبتدل على روح رياضية.
1: صحيح. وعلى حتى روح رياضية حتى طبعاً. أنا بتابع كتير يعني على السوشيال ميديا نبيل الكومنت التعقيب اللي كتبه أيضا رونالدو لميسي على صفحته الشخصية كمان مؤثر، وكمان يعني بدل على روح رياضية حبذا حبذا لو كل المستمعين والمستمعات هيك بس يعني فكروا فيها ويأخذوها كعبرة كنصيحة بعيدا عن المناكفات اللي بتصير شخصية كتير أوقات بوقت الألعاب.

0: واضح بأنه المشاعر الشخصية بين ميسي رونالدو أهون وأفضل من المشاعر الشخصية بين مؤيدي ميسي ومؤيدي رونالدو.
1: بالضبط بالضبط, لأنه يعني ما لحقتش أنسى المونديال الأخير وكل كل اللي صار بعد لعبة مصر والأرجنتين, يعني اللي كمل يشجع الأرجنتين كان دمه مهدور.
2: صحيح طبعا. كان في تصريح لافت لميسي وراح يبعث كثير رسائل, بس راح انه رسائل كان في تشكيك بقضية المونديال, قضية خسارة الأرجنتين. تعرف طلعت إشاعات كثير سيئة, وكانوا في وراء الأقمع, وكانوا في إشي مش طبيعي ومش رياضي. أنكر جملة وتفصيل تماما, يعني اللي بيشكك عيب اصلا يكون في تشكيك على الشكل, وكانوا الفيفا بايعه يعني يكون المونديال مبيوع. على كل
1: يعني بلا شك في فساد بالفيفا.
2: اوكي
1: الفيفا, بس انا قصدي كان كل النقاش اللي تبع
2: يعني الفيفا راح يخلص. تاريخ الفيفا ان شاء الله بيخلص مع زوال انفانتينو. اللي بيفكر انه ميسي يعني بده يصير فقير بالمناسبه, وانه بطل يلعب فوتبول وياخذ 60 و70 مليون بس,
0: او اعتزل من المنتخب, ما اعتزل من انتر ميامي.
2: اوكي من المنتخب. من المنتخب راح طبعا اليوم بيستثمر ميسي يقدر ثروته بمليار و100 مليون يا مصطفى. عنده اتفاقيه مدى الحياه مع اديداس, انتبه, مع اديداس مدى الحياه.
1: نعم
2: هذا عنده العقارات والفنادق والمطارات والسيارات والفنادق وما إلى ذلك.
0: مستقبل تياغو مضمون.
2: مش لا شو الحكي,
1: مش بس تياغو, كلن ثلاثة
2: يمكن 40 جيل عنده 3 أولاد الله يخلي له إياه, إن شاء الله بصيروا لعيبة زيه. فلا يعني لا نخشى عليه, ولكن تعرف يعني مسرحية, مش مسرحية عمليا, بس أنا بتصور مش هذا هو اللي راح يكون يا مصطفى الاعتزال الرسمي. هذا
0: لا بدون شك, بدون شك
2: الرسمي مباراة تكريم. وبتخيل أنا أنه بعد ما اعتزل لا يمكن أنه برشلونة كمان ما يكرمش لما يعتزل كرة القدم نهائيا. لا يعقل, راح يكرمه بملعبه الجديد المتجدد مع المسقوف بده يكون, بتصور هيك راح يكون. بنيجي للدوريات الأوروبية
0: أخيرا أخيرا أخيرا أنهينا منتخبات
2: طال الانتظار صراحة, وعندنا مجموعة من مباريات يوم السبت. خاصة المباراة الصعبة راح يفوضها اتحاد من السخنين في بلومفيلد مع مكتبي تل أبيب 7:30, مباراة صعبة كثير كثير. المباراة لافتة للنظر كريات شموني مع أبوال تل أبيب. مصطفى كريات شموني بيلعب من يوم الحرب, بيلعب هنا تانية ملعبة تانية بسعة 12,000, على الأقل 8,000 بطاقة بيعت لجمهور أبوال تل أبيب, صارت مبيوعة. ما بعرف إذا بنباع كمان 2000 يعني, لأنه الملعب يعني بس على 12,000 وعدد جمهور كريات شموني يمكن يتجاوز 60-70 شخص.
0: هذا أحسن حالات
2: بالفعل. في طبرية مباراة أيضا راح تكون طبرية مع في نوفا غاليس مع بير السبع. أبوال حيفا راح يلتقي مكابي بتحتيكفا, وأبوال بتحتيكفا مع مكابي نتانيا. كمان بدي أنقلك للدوري الإسباني كمان, الفريقين لاعبين
0: بنفس اليوم
2: الليلة
0: عشان دوري الأبطال. عشان دوري الأبطال, دوري الأبطال أيضا صحيح. يعود صحيح. الأسبوع القادم كل الفرق الثلاث أتلتيكو ريال مدريد وبرشلونة.
2: صحيح يا مصطفى, أتلتيكو عنده ورطة مع ألافيس في الخارج, برشلونة في ملعبه مظبوط, يمكن رافينيا ملعب يمكن, برشلونة مع ختافي, وريال مدريد رح يلعب مع فياريال, ولا يستهان بقدرات فياريال. فريق بيعرف يلسع, عنده مهاجم روميرو أعتقد لاعب رائع جدا, وكمان في الدوري الإيطالي راح تكون مباريات, وكذلك في الدوري الإنجليزي اللي على صفيح ساخن. الكل بيستنى القضية مانشستر سيتي,
0: والكل بيستنى مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد مع ليفربول. سؤال
2: مع ليفربول
0: بأي صحيح. نفسية بعد قرار الإداني سيأتي لاعبو مانشستر سيتي لهذه المباراة؟
2: يا ريت نفوت على قلوب لاعبين مانشستر سيتي, خاصة اللي مرتبطين معه باتفاقيات مثل زي هالاند 32. شو بده يكون مصير هذا اللاعب يا مصطفى إذا الفريق هبطوا 3 درجات أو يحرم من المشاركة في بطولات أوروبية ل4-5 سنوات؟ شو مصير هذا اللاعب هو وكمان مجموعة من النجوم؟ هذا الفريق تحطم نهائيا أنا حسب رأيي. والمال هو يعني عنصر للفساد, يعني هذا الفساد يعني اليوم صرنا نشكك بكل بطولات مانشستر سيتي السابقة.
0: نعم.
2: رغم عظمة الفريق وعظمة بيبي غوارديولا, أنا بتخيل أنه في مشكلة, في إشكالية هون, واللي مذنب لازم يتعاقب يعني بصراحة.
0: ننتظر لنرى ماذا سيحدث. زميل نبيل سلامة, شكرا جزيلا لك.
1: شكرا نبيل,
2: سلامات.
0: نحن بهذا زهر نطوي وإياكم ساعة ثانية عدد آخر من يوم جديد. شكرا لكم على المتابعة. زهر يعطيك العافية.
1: شكرا مصطفى.
0: شكرا أيضا لزملاء ياسمين
1: عادل. شكرا لميسي كمان.
0: يوسف نصر الدين. زهر سعيد, مصطفى شلاطة, كونوا بخير.

0: فبراير 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج لكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمج لكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق. أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بتدور تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أدانت محكمة الصلح في مدينة القدس عضو الكنيسة عن الجبهة عفر كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال احتجاجات ضد تهجير سكان قرى مسافة.

0: سريطة جنوب الخليل، وتعود القضية إلى 13 من أيار مايو عام 2022 حين انتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية في مسافريطة خلال احتجاجات على قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية مهد الطريق لتهجير سكان المنطقة. في حوادث العمل أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجراح وصفت بالخطيرة أثناء عمله في ورشة بناء تابعة للمجلس الإقليمي في الجليل الأعلى. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم نجمة داود الحمراء نقلت المصاب إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال العلاج. في حوادث الطرق أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجراحة متوسطة إثر حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية على شارع 65 قرب كفارتافور، وقدم طواقم الإسعاف العلاج للمصاب قبل نقله إلى مستشفى عايمك في العفولة، وهو يعاني من إصابات في الأطراف فيما نقل مصاب آخر وصفت إصابته بالطفيفة. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته العاملة جنوب قطاع غزة رصدت يوم أمس فلسطينيا قالت إنه تجاوز الخط الأصفر وحاول تخريب بنية تحتية عسكرية، ما شكل بحسب الجيش تهديدا فوريا لقواته. وأضاف بيان الجيش أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطيني وقتلته بهدف إزالة التهديد. بقاء في شؤون غزة، أكدت تقارير محلية أن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة جنوب خان يونس إضافة إلى قصف مدفعي شمال مخيم البوريج. أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بأن موظفين في القنصلية البريطانية في القدس بدأوا بإزالة اللافتات التعريفية على مبنى القنصلية مع انتهاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها. وتأتي الخطوة على خلفية مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف عمل القنصلية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في معظم المناطق، وتسود أجواء شبه صيفية نهارا في معظم المناطق بما فيها الجبال والمرتفعات، فيما تكون صيفية حارة في المناطق السهلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. 26 درجة في مدينة القدس، في الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا والأبيب 28، في النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

هناك من يخرج من بيته صباحا ليصل إلى عمله، وهناك من يخرج إلى المدرسة أو جامعة، وهناك من يودع أبنائه على أمل أن يلتقيهم مساء، ولكن بعض هذه الرحلات تنتهي بمأساة، وبعض الوداعات تصبح الأخيرة. حوادث الطرق تحصد الأرواح وتترك خلفها عائلات وأمهات ينتظرن أبناء لن يعودوا، وأطفالا يكبرون على ذكرى أب أو أم. المؤلم أن بعض هذه المآسي تبدأ بقرار صغير، ضغطة إضافية على دواسة الوقود، تجاوز متهور، نظرة خاطفة إلى الهاتف، أو لحظة استهتار بحياة الآخرين. الأخطر أننا بدأنا نتعامل مع أخبار القتلى على الطرقات وكأنها جزء من نشرة الأحوال الجوية، أرقام تتكرر وحوادث تتشابه وحزن يتجدد، ثم نمضي في حياتنا حتى يأتي الخبر التالي. ما الذي يحدث لنا خلف المقود؟ كيف يتحول إنسان هادئ ومسؤول إلى شخص عدواني مستعد للمخاطرة بحياته وحياة الآخرين فقط ليتقدم بضعة أمتار أو يربح دقيقة؟ هل التهور على الطريق مجرد مخالفة لقوانين السير، أم أنه انعكاس لثقافة أعمق، ثقافة الاستقواء والاستهتار وغياب المسؤولية؟ في نهاية المطاف الطريقة التي نقود بها سياراتنا تقول الكثير عن الطريقة التي نحترم بها حياة الإنسان. هل نحتاج إلى المزيد من القوانين والعقوبات، أم إلى إعادة تربية الإنسان الذي يجلس خلف المقود؟ صباح الخير، أهلا بكم في بيت العيلة.

نحييكم في كل مكان مجتمعاتنا مستمعين، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع. الكثير من فقرات تنتظرنا، فريق عمل برنامجنا، زملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، ويوسف نصر الدين أيضا. تحية لزميلة زهرة من غرفة الأخبار، معكم إيال حميد حديد. عشو رح نحكي اليوم؟ عن شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية لمرضى سرطان الثدي. سنتحدث عن أهمية الفحوصات مع أخصائية طب النساء. بطولة العالم للمحامين أقيمت في إسبانيا، شارك فيها فريق محامي الشمال لنقابة المحامين.

الكثير من مواضيع أخرى تنتظرنا. عن الفضاء دائما نتحدث في بيت العيلة. اليوم رح نحكي عن اليوم مساء وأيضا يوم الغد. العالم يشهد زخات من الشهب تحت مسمى شهب التنين. ويعني ما هي هذه الشهب؟ هل هناك خطورة منها؟ أين نستطيع مشاهدتها؟ الكثير من أسئلة نطرحها. لماذا في جيل 40 و50 عام يجد نفسه الإنسان بدون أصدقاء ويعني يقل كل ما يتعلق بدائرة العلاقات الاجتماعية؟ أبحاث جديدة تؤكد بأنه بسبب ممكن ضغط الحياة والانشغال الكبير يفقد الإنسان الكثير من أصدقائه ومن الدوائر الاجتماعية من حوله، ويصعب عليه تشكيل صداقات جديدة. لماذا؟ سنتحدث مع أخصائي واستشاري تربوي. مواضيع أخرى، محطات غنائية تنتظرنا، الكثير من أخبار منوعة. تابعونا حتى الواحدة، بيت العيلة.

0: بعد الفاصل راح نكون مع شهر أكتوبر شهر التوعية لمرض سرطان الثدي، تابعونا بعد الفاصل مباشرة.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: الأسعار تحطمت في علامة كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامة كل نوع نحف بتشرفونا.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: عن سرطان الثدي رح نحكي في فقرتنا الأولى. شهر أكتوبر وشهر التوعية لمرض سرطان الثدي. تنضم إلينا أخصائية النساء ومسؤولة قسم الولادة والحمل بخطر في مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة، دكتورة صبحي مروات، تحيتنا.
1: يا هلا،
0: نحييك.
1: طبق الخير للجميع وإن شاء الله صحة للجميع
0: إن شاء الله. زي ما ذكرنا شهر أكتوبر يعني هو يكرس للتوعية لمرض سرطان الثدي، ودعينا نتحدث أولا عن يعني ما يحدث في المجتمع العربي تحديدا. هل بالفعل يعني هناك يعني رفع وزيادة في الوعي لأهمية الفحص المبكر عندما نتحدث عن النساء؟ طبعا
1: طبعا احنا بعدنا بنختلف عن المجتمع اليهودي من ناحية نسبة المصابات بسرطان الثدي. بالوسط اليهودي احنا عم نحكي عن امرأة من 8، احنا عندنا تقريبا امرأة من كل 12 ل 14 امرأة، بس عم نحكي عن إمكانية إصابة بسرطان الثدي تقريبا 7% بخلال حياة الامرأة. اللي واحنا عم نحكي طبعا عن سرطان الثدي الاكثر شيوعا ضمن مجموعه النساء، اللي هو بشكل تقريبا ثلث السرطانات. يعني كل مره عندها سرطان راح يكون من ثلثهن سرطان الثدي.
0: ما السبب يعني ما هي الاسباب اليوم وفق الابحاث لسرطان الثدي؟
1: الأسباب لسرطان الثدي هي متعددة وعديدة، والأسباب كمان ليش سرطان الثدي عم بتزيد نسبته كمان متعددة وعديدة. في اليوم طبعا احتماليات على انه نظام الحياة تبعنا اللي هو ملان بالستريس، السمن الزائدة، انواع الأكل، كلياته هذا بزيد من نسبة السرطان. كمان في اشي بتغير بالنساء من ناحية طبعا كمان عدد الاطفال او نسبة الولادة والرضاعة، اللي هي مؤثرات اللي هي بتساعد انه ما يكون في سرطان الثدي. فاليوم في تغييرات من ناحية عن جد ربش النساء بيجيبوا اطفال للعالم، نسبة الرضاعة. ما في عن جد سبب معين اللي احنا نقدر نحط ايدنا عليه ونحكي انه هذا هو السبب ليش في ارتفاع بنسبة سرطان الثدي، بس هاي حقيقة. اكثر رح يكون بفكر معلومات لما نتطلع على حالنا لعشرين سنة لورا ونقدر
0: عن جد. الان يعني ما هي خطورة هذا السرطان؟ يعني خاصة يعني ذكرتي مثلا ذكرتي 20 سنة، الى اي مدى يعني في الماضي كان هناك اصابات ولم تعالج؟ السؤال هل يعني هذا السرطان يعد سرطان خطر يعني ضمن السرطانات المميتة؟
1: طبعا لا. اليوم كمان احنا عم نحكي عن شهر التوعية لسرطان الثدي، فاحنا بدنا طبعا نمسك هذا السرطان بمراحل التطور الأولية تبعته، وهذا هو الهدف، انه ما نمسك هذا السرطان بالمراحل اللي هو صار متطور بمراحل متقدمة. اليوم الأبحاث عم تحكي عن نسبة سورفايفل او يعني نجاة من هذا السرطان، وعادة بكتوها لمدة 5 سنين. عم نحكي عن 87%، يعني اللي هي بالوسط العربي طبعا، اللي هي نسبة جدا جدا عالية، اقل شوي من الوسط اليهودي، لانه احنا بنكتشف السرطان بالوسط العربي بمرحلة شوي متأخرة. فهذا هو السبب انه شوي نسبة السورفايفل اوطى، بس عم نحكي عن نسبة كتير كتير كتير عالية للشفاء. وكمان
0: رح نحكي كمان شوي عن العلاجات المتوفرة. خلينا نحكي أيضا عن كل ما يتعلق بالفحوصات الجينية، خاصة أن العامل الوراثي يلعب دور هام عندما نتحدث عن سرطان الثدي. يعني ما هو هذا الفحص الجيني الذي يجرى؟
1: الفحص الجيني اللي موجود ضمن صناديق المرضى اللي ما يعرف باسم البي ار تي اي، هو مش موجه للمجموعه، يعني مجموعه النساء اللي بالوسط العربي، لانه هو اكثر للنساء اللي هن من الوسط الاشكنازي، بس
0: من اصول اوروبيه.
1: طبعا. بس احنا عم نشوف انه بالفتره الاخيره كمان هاي الطفره اللي اسمها بي ار سي اي عم بتزيد بالوسط العربي. وانت بتفحصوا اكثر بتفحصوا لما بيكون في حالات سرطانيه متكرره، مثلا ام خاله بنت يعني اكثر من حدا بالعيله، فبتفحصوا هاي المشاكل الجينيه. وهذا طبعا بعد استشاره جينيه. اليوم ما فيش سرطان ثدي ما بمرق استشاره جينيه، سواء كان إذا كان في مشكلة اللي هي متكررة بالعيلة، وحتى كمان بعد اكتشاف السرطان حتى لو كان اللي هو سرطان أول بالعيلة بيعملوا له كمان فحوصات جينية مختلفة عن البي ار سي اي عشان يشوفوا ايش ويلائموا له الأدوية الملائمة له. يعني زمان كان العلاج أقل دقيق عشان هيك كمان كانت نسبة الوفيات أعلى. اليوم هذا العلاج عن جد كتير كتير في أبحاث والتطورات بتصير كل يوم، فالعلاجات بتكون جدا موجهة ومتلائمة لكل امرأة بحد ذاتها. يعني ممكن يكونوا نساء تنتين موجودات بنفس الفئة العمرية مع نفس الكبر تبع السرطان، بس مع تغييرات معينة من بالناحية الخلوية ومن الناحية الجينية في فرق بيناتهم، فكل واحدة ممكن تأخذ أو يطلع لها علاج مختلف عن الآخر. فهون كمان كتير كتير مهم إنه هذا بيساعد للتعافي أكتر.
0: طيب لو حكينا عن بالفعل عن العلاجات والتعافي عمليا، يعني ما الاختلاف بين العلاجات؟ أي حالات تستدعي الكيماوي؟ كل ما يتعلق بالاستئصال

0: أي علاجات اليوم متوفرة؟
1: قسم كبير من النساء ما بتوجهوا لفحوصات الكشف المبكر عشان بخافوا من الكيماوي. فأنا بدي أحكي أنه مش كل امرأة ويكتشف عندها سرطان الثدي، وإحنا كتير مهم أن نكتشف هذا السرطان وهو صغير حتى قبل ما يكون محسوس. عشان هيك عم نحكي عن الماموغرافية اللي هي مفروض تنعمل كل سنتين من جيل 50، وطبعا حتى كمان من جيل 40 بعد استشارة الطبيب. اللي بدي أحكي أنه مش كل امرأة بتوصل لعلاج كيماوي، واليوم كمان العلاج الكيماوي مش كيف كان زمان. العلاجات الكيماوية موجهة أكثر مع عوارض جانبية أقل، مع أكثر نسبة، مع نسبة أقل من سقوط تساقط الشعر وكل العوارض اللي النساء بخافوا منها، وعشان هيك ما بتوجهوا للاكتشاف المبكر. اليوم في كمان زيادة على العلاج الكيماوي، ممكن الامرأة عن جد ما تحتاج لعملية استئصال. وكمان عمليات الاستئصال مش ولا مرة، مش دائما بنكون بحاجة لاستئصال كامل، وكل ما كان الاكتشاف مبكر أكتر كل ما كانت العملية أقل من ناحية التوسع، وكمان كل ما كانت العلاجات أقل من ناحية شدة ومن ناحية طول مدة. بس إنه اليوم في كمان فات العلاج الإشعاعي، في عنا كمان العلاج الهرموني، وكمان في عنا علاجات موجهة مناعية، يعني اللي هي بتتوجه للخلية وبتودي الدواء للخلية نفسها. وفي مرات كمان احنا بنحتاج انه نعالج بالادوية قبل الجراحة، احنا بنسميه هذا علاج الهونيو أدجوفانت عشان الجراحة ما تكون كبيرة. وكمان حتى اليوم اذا الجراحة كبيرة في طرق كمان كيف نرمم الثدي بعدين.
0: ويعني هذا السؤال الاخير عن ترميم عمليا الثدي، كيف يتم هذا؟ يعني هل هو اجراء تجميلي عمليا؟
1: طبعا هو اجراء تجميلي، بس هو اجراء اللي هو جدا مهم، واحنا بنعرف انه هو يعني هو من ضمن السلة العلاجية تبعت معالجة سرطان الثدي. يعني مش احنا بس بنعالج السرطان وبنقول انه هاي الاشياء مش مهمة. طبعا كتير كتير مهمة النفسية تبعت المرأة، كتير مهمة بخلال معالجة سرطان الثدي وبعده. فعشان هيك عمليات كمان الترميم، سواء كان ترميم كامل او ترميم اللي هو احنا مش كيتم بالترميم المباشر بعد العملية او ترميم لبعدين، كلياتهم موجود ضمن السلة الطبية. واليوم كل الأطباء اللي بعالجوا سرطان الثدي، الأطباء الجراحين، بعرفوا مخولين إنه يعملوا عمليات ترميم مع نتائج كتير كتير منيحة.
0: دكتورة صبحي مروات، شكرا لكل المعلومات، وبطبيعة الحال سنتحدث أكثر من مرة عن سرطان الثدي هذا الشهر، شهر أكتوبر.
1: سلام للجميع، ما تستنوش لشهر أكتوبر عشان تفحصوا. بس شهر أكتوبر هو كمان يعني مرحلة كتير مهمة إنه نذكر حالنا إنه إحنا لازم نروح نفحص، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.
0: وعلى فكرة يعني اليوم التوصيات بجيل أبكر مما كان عليه في الماضي، كنا نتحدث عن 50، اليوم يعني الأجيال دعينا نقول شابة أكثر.
1: اليوم عم نحكي عن جيل، بعدنا عم نحكي عن جيل 50 كل سنتين، بس بالسلة الطبية إذا كان في حاجة أو كان في شك معين ممكن حتى التوجه يكون من جيل 40 وطالع. هذا طبعا بعد استشارة الطبيب، استشارة طبيب العائلة واستشارة الطبيب اللي هو أخصائي ثدي. طبعا
0: دكتورة صبحي مروات، شكرا جزيلا.
1: يا هلا.
2: على خد حرير والنسمة تغير، بتغير من الخد.

0: من رامي عياش رح ننتقل لفاصل إعلاني، بعد الإعلان نكمل بيت العيلة مواضيع أخرى تنتظرنا، منها رح نحكي عن بطولة العالم للمحامين أقيمت في إسبانيا. تابعونا.
1: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفن طمرة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
6: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139.99 شيكل، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179.99 شيكل. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
7: يا باترون.
8: انتم تستمعون الى بيت العيلي مع ايال حميد حديد.

في كل مكان تتابعون الشمس، نحييكم مستمعتنا مستمعينا. تعالوا نتحدث عن بطولة العالم للمحامين، يعني نبتعد قليلا عن المحاماة والقضاء لنتحدث عن بطولة العالم.

0: العالم التي أقيمت في إسبانيا. ينضم إلينا مؤسس وكابتن فريق المحامين في لواء الشمال المحامي فارس جرايسي، تحياتنا.
1: حبيبي الله يسعدك، أهلا وسهلا.
0: نحييك. يعني زي ما ذكرنا شاركتم يعني في البطولة، أحكي لك أولا يعني عن المراحل، نفهم أنه كان هناك أيضا تخطي للمراحل الأولى وبعدين يعني فزتم.
1: صحيح صحيح، البطولة أقيمت بإسبانيا، هي بطولة العالم للمحامين، كان فيها مراحل أربع فرق اللي كان لازم نلعب ضدهن. عدنا ضد فريقين من بولندا، من إيطاليا ومن إسبانيا، فزنا بثلاث لعاب، وباللعبة الرابعة كان في عنا تعادل فتأهلنا للمرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها كانت النصف النهائي، كان يستنانا فريق كوستاريكا اللي هو فريق سريع وصعب، قدرنا نتغلب عليه ونفوز عليه، وطلعنا للعبة النهائية ضد البرازيل وقدرنا نفوز على البرازيل بالنتيجة 1-0، وهيك أخذنا كأس البطولة.
0: طيب يعني مين بيشارك معكم يعني، وهل هم يعني لاعبين سابقين؟
1: يعني إذا تسمح لي إن أقول أسامي اللاعبين الأبطال، هات أسميهم اللي شاركونا وضحوا بهاي البطولة عشان يجيبوا الكاس، بكون كتير مشكور لإلك لأنه بيطلع لهم كل الشكر والتقدير. في إمكانية أقول أسامي على السريع؟
0: طبعا
1: طبعا، في عنا أول إشي من الناصري، في عنا المدرب كان معنا سيزار صبابغة اللي له كل الشكر والتقدير على الدعم اللي أعطانا إياه. في عنا المحامي، كان أكيد أنا فارس جرايسي، كان في معنا المحامي تميم شهاب، إيهاب فهوم، المحامي طارق عباس، عمار خليل من الناصري. من كفرتنا كان في معنا المحامي عمر خمايسي والمحامي زاهي خمايسي، كان في معنا من سخنين فادي بدارني ومحمد بدارني. ركز معي إستا شوي، كمية البلدان اللي كانت موجودة معنا بهذا
0: التورنيه.
1: كان عنا المحامي الياس كرام من عيلبون، المحامي خالد كبهة من عين استهلي، نهاد خطيب من دير حنة، المحامي لبيب محمد من أم الفحم، من كفر مندا كان معنا المحامي أدهم عبد الحليم، عرابي لؤي طاها، عين ماهي المحامي إبراهيم أبو ليل، من سولم كان معنا النجم مهران راضي، ومن يافا كان في معنا المحامي أمير زيبق. شكلنا فسيفساء من كل المجتمع عشان نوصل لهذا الهدف.
0: نعم، وقسم منهم طبعا ما لعب قبل في يعني في فرق رسمية، صحيح؟
1: الأغلب ما لعب بفرق رسمية، بس إحنا لما بلشنا بهذا التورنير، إحنا بلشنا فيه بسنة 2019، بلشنا فيه بإيرلندا كانت البطولة، رحنا على هذا التورنير نتعلم، وكل هذا التورنير قدرنا نجيب جول واحد وما تأهلنا طبعا لمرحلة التصفيات، لأنه فهمنا أنه الإشي بحاجة لتضحية ولا تحدي كبير. فأخذنا حلنا هذا التحدي وسجلنا الفريق بدوري للفاتيكين، للدوري القدامى. من هناك بلشنا نتطور، عدنا خمس سنوات بهذا الدوري عشان نحسن اللياقة تبعتنا ونطورها ويصير في عندنا خبرة. وخلال هاي السنين قدرنا أنه نطور حالنا.
0: طب وحكينا هيك عن الفرق الأخرى اللي شاركت كمان، يعني من نفس الأجيال، من نفس الخلفيات؟
1: كل الفرق اللي شاركت هي فوق 35، هذا التورنير لفوق 35، وكان في فرق من كل العالم، يعني كان من بولندا، إيطاليا، إسبانيا، كان في من المغرب كمان فريق، كان في عندنا من كوستاريكا، البرازيل طبعا، فمن بكل أنحاء العالم بلتقوا محامين وبساووا هذا التحدي على كأس العالم للمحامين.
0: نعم، الآن يعني مش سهل يعني التدريب، خاصة يعني في ظل الانشغال اليومي بقضايا وبمكاتب وما إلى ذلك، كيف يعني بتلاقوا وقت للتدريبات؟
1: الصراحة كل نجاح بفكر بده تحدي، وإحنا كان عندنا تحدي كبير، ولهيك إحنا هاي المجموعة الكبيرة، هذا الفسيفساء اللي بكون 12 بلد مع بعض، أخذنا حالنا التزام اللي هو استمرينا فيه أكثر من سنة، وأخذنا تضحية كبيرة من ناحية وقت. كمان أوجه شكر هون لمجلس فركنا المحلي اللي أعطاني كمان ملعب اللي نقدر نتدرب فيه طبعا للتدريب، وكمان كملعب بيتي اللي استضفنا فيه الألعاب بدور المخضربين، فهالإشي كتير ساعدنا وكتير دفشنا بالموضوع. وكمان في عنا كمان نقابة المحامين لواء الشمال اللي هن دعمونا بشكل مستمر وبعطونا كل الدعم اللي هو ممكن يعطونا إياه، من ناحية إدارية، من ناحية مدرب اللي كان موجود معنا طول الوقت، اللي كمان ساعدنا من ناحية خبرة من ناحية

0: مدرب نفهم، لا مش من مجال المحاماة.
1: المدرب لا مش من مجال المحاماة طبعا. لا مش مجال المحاماة.
0: طيب وبعد فوز يعني بلقب من هذا النوع، يعني شو الطموحات القريبة والمستقبلية؟
1: يعني احنا هذا الطموح اللي لنا 10 سنين نركض وراه وصلنا سوينا فيه كبير حده، والكل مبسوط وعايش بفترة كتير حلوة لسه. بفكر لسه الطموح الجاي انه ناخذ محل اول بدور المخضرمين، لانه هذا الدور لنا اكمل سنة فيه، وفي طموح انه كمان نجرب ناخذ كمان المحل الاول وكاس الدوري.
0: كيف كان المباراة الأخيرة مع البرازيل؟ يعني كيف فيك بتوصفها، خاصة أن البرازيل يعني تحظى يعني بالشعبية ممكن الأكبر عالميا لجمالية الكرة.
1: صح، احنا
0: كمان المحامين في البرازيل بيلعبوا بنفس طريقة نجوم البرازيل.
1: صح هني نفس النجوم، يعني احنا ما كانش عندنا اي شك انه اذا وصلنا النهائي راح يكون الفريق الند لنا هو البرازيل، لانه البرازيل هو مستوى اعلى من كل المحامية الثانيين، حتى انه المحامين بس الاشي عندهم بالدم بالدي ان اي. فاللعبة كانت كتير صعبة، خصوصا انه هاي اللعبة اجت بعد 5 لعب اللي احنا مرقناهن خلال 5 ايام. يعني هذا التورنير هو عبارة عن 6 ايام، كل يوم بدك تلعب لعبة وتوصل اللعبة النهائية اللي انت مراحل كتير صعبة من الارهاق والتعب والتحدي.
0: تماما زي يعني في المونديال.
1: بالضبط زي المونديال، بس بالمونديال بين لعبة ولعبة في عندنا 3 ايام 4 ايام راحة، احنا ما كانش في عندنا ولا يوم راحة، كل يوم كان في عندنا لعبة. بس الصراحة يعني الشباب اللي معنا التزموا، اول شيء من ناحية تحضيرات، بعد كل لعبة كنا نروح نقعد بمية التلج عشان نريح العضلات تبعون الإجرين.
0: حلو.
1: ما كانش في عنا صهر، كان في عنا التزام وين تنوكل وين تنتريح وين تنروح اللعبة، كان تحضير رائع يعني، ونشكر الله نقدرنا نوصل هذا اللقب.
0: كل الاحترام وألف مبارك طبعا الفوز كأس البطولة، بطولة العالم للمحامين، المحامي فارس جرايسي. شكرا جزيلا. حبيب. تحية طبعا لكل أعضاء الفريق.
1: شكرا لك، الله يسعدك، مع السلامة.

أسامي استوديوهات الشمس 11:46 دقيقة. رح نتابع مشوارنا كمان شوي.

0: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
6: لبروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: لبروف بفش غلك.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. حذرت سلطة المطارات من احتمال حدوث ازدحامات مرورية وتشويشات في حركة السير على الطرق المؤدية إلى مطار اللد اعتبارا من ساعات بعد ظهر اليوم على خلفية احتجاجات مرتقبة لليهود الحريديم المتشددين. وأوصت السلطة المسافرين بمتابعة التحديثات المرورية عبر وسائل الإعلام وتطبيقات الملاحة للاطلاع على الازدحامات وترتيبات السير في المنطقة. قال عضو الكنيسة عن الجبهة عفر كسيف تعقيبا على إدانته بتهمة الاعتداء على شرطي إن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا بالنسبة إليه، معتبرا أنه يشكل إلى جانب محاولات شطب ترشحه جزءا من ملاحقة سياسية مستمرة تستهدف معارضي الاحتلال والمدافعين عن الديمقراطية والعدالة والسلام بين الشعبين. وأضاف كسيف أن محاولات إسكات الأصوات المعارضة

0: عبر المحاكم لن تنجح في وقف النضال أو إسكاتها متهماً المنظومة القضائية بالانحياز والمشاركة في تصفية حسابات سياسية بقيادة من وصفهم بالكهنيين الذين قال إن عدداً كبيراً منهم أصحاب سوابق جنائية. وفي التفاصيل، أدانت محكمة الصلح في مدينة القدس كسيف بتهمة الاعتداء على الشرطي في ظروف مشددة خلال احتجاجات ضد تهجير سكان قرى مسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو أربعة أعوام في أعقاب صدور قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية مهد الطريق لتهجير سكان قرى المنطقة. في حوادث العمل أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجراح وصفت بالخطيرة أثناء عمله في ورشة للبناء تابعة للمجلس الإقليمي في الجليل الأعلى. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم نجمة داود الحمراء نقلت المصابة إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال العلاج. في حوادث طرق أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجراح متوسطة إثر حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية على شارع 65 قرب كفر تافور. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج للمصاب قبل نقله إلى مستشفى عامك في العفولي وهو يعاني من إصابات في الأطراف، فيما نقل مصاب آخر وصفت إصابته بالطفيفة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في معظم المناطق، وتسود أجواء شبه صيفية بما في ذلك الجبال والمرتفعات، فيما تكون صيفية حارة في المناطق الساحلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. في القدس 26 درجة، في الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 31، حيفا والساحل 27، يافا وتل أبيب 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعون الشمس، نحييكم مستمعاتنا مستمعين، أهلا بكم بيت العيلة حتى الساعة الواحدة، الجزء الثاني من برنامجنا. تحية لزميلة زهرة سعيد من غرفة الأخبار، الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين ويوسف نصر الدين في الإنتاج، معكم إيال حميد حديد.

المرحلة يصعب أيضا إنشاء صداقات جديدة. لماذا وما دور يعني الصداقات في هذه المرحلة العمرية؟ استشاري تربوي واجتماعي يختص في تغيير السلوك سيتحدث إلينا. إذن هذا ما ينتظرنا، محطات غنائية مختارة. تعالوا نكون مع أولاها بصوت صابر الرباعي، أغنية موسيقار الأجيال. أهلا بكم.

0: لفنه وعلم الغزل أغنية موسيقار الأجيال للراحل محمد عبد الوهاب اسمعناها بصوت صابر الرباعي. الأغنية تنقلنا إلى الفضاء لنتحدث عن الشهب في السماء هذه الليلة. زخات من الشهب تحت مسمى شهب التنين. المختص بالفيزياء الفضائية والمحاضر في التخنيون وفي كلية كنارت بروفيسور محمد عكاشة تحيتنا.
1: مرحبا لك ولجميع المستمعين.
0: نحييك. ماذا نقصد يعني بشهب أصلا؟ يعني ما هو يعني هذا المسمى؟
1: نعم يعني هناك الكثيرين من الناس يعتقدون أنه نحكي عن نجوم التي تسقط أو تبور حد جانب الأرض أو الشمس، ولكن القصد هو تكون بحجم غبرة، يعني زي كيف الغبرة اللي احنا بنلمها عن الأرض. أو أكبر شوي، وأحيانا بتكون صخور صغيرة بحجم خلينا نقول نصف قطر سنتيمترات، 5 سنتيمتر ل10 سنتيمتر، ممكن تكون أكثر، لكن أثناء مرورها بالغلاف الجوي تاع الأرض اللي فيه هواء وغازات بسبب السرعة الكبيرة بيصير في احتكاك حرارة عالية فبتشتعل هاي الجزيئات، فإحنا بنشوفها كخطوط نار، خطوط نارية.
0: وكيف نراها يعني صغيرة جدا، كيف نراها من هذا البعد؟
1: بشكل عام بما أنه إحنا المشاهدة بتتم أثناء يعني ساعات الليل، وبالذات هاي الفترة اللي إحنا يعني نحكي إسا إحنا تقريبين على الليلة هاي الليلة 9-10 أو 10-10 رح يستمر الحدثات، القمر هو قريب أنه يكون محاق، يعني القصد أنه شدة الإضاءة اللي بتيجي منه هي ضعيفة نسبيا.
0: نعم.
1: لذلك بيكون في مجال رؤية جيد نسبيا بشرط أنه ما يكون في غيوم.
0: غيوم، وهذه الليلة بدون غيوم حسب يعني التوقع. نعم. أنا نعرف يعني إذا بالفعل يعني زي
1: نعم يعني كيف شفنا الأخبار وأحوال الطقس، في احتمال جيد أنه بالذات بساعات 3-4 الصبح أنه نشاهد بخلال الساعة الواحدة بين 5-10 شهب يمر من فوق منطقتنا.
0: نعم. الآن هي نوع من زخات بالفعل يعني نراها بوضوح عمليا؟
1: نعم الرؤية بتكون واضحة بسبب انه نقاط الضوء هاي بتكون حادة جدا، وكمان دور بشرط انه يكون انه يعني حالة الطقس او الغيوم تكون مناسبة، ما يكون في عنا ضباب عالي او غبار بالجو.
0: نعم. الان ما مصدرها يعني من اين تأتي يعني هذه الاجسام الصغيرة؟
1: نعم بشكل عام الشهب هي بتيجي من مصدر مشع بيسمى حسب الكوكب اللي بعثت هذا المذنب، مثلا بهاي الحالة احنا بنحكي عن كوكب اسمها كوكبة التنين اللي هي مجموعة بالفضاء بمجرتنا احنا اللي بعثت مذنب اللي هو انحبس بالضبط بهذا المعنى مع مجموعة الشمسية تبعتنا، يعني الجاذبية تبعت الشمس أخذته وهو مارك حدنا وصار يلف حواليها حوالين الشمس مرة كل 6 سنين تقريبا، هيك زمن الدورة تاعه. نعم. ولكن هو مصدره في الأساس من كوكب اللي اسمها التنين، وبما أنه مركب من غبار وصخور وغازات فبصير يعطينا كل مرة جزء اللي هو بمره خلال الغلاف الجوي للأرض فمنشوفه كضوء.
0: نعم. الآن هل خطورة ما من هذه الشهب؟ يعني هل من الممكن مثلا أن تشتعل على الأرض؟
1: بشكل عام يعني أكثر من 90% من الحالات الاشتعال بصير لجسيمات صغيرة نسبيا بالغلاف الجوي، وإذا تصل على الأرض تصل بأحجام صغيرة جدا بسرعات اللي هي صارت سرعات نهائية معقولة، مش أنه لسرعة تكمل معها زخم وطاقة عالية اللي ممكن تصطدم جسم على الأرض وتأثر عليه بشكل كبير، لذلك الخطورة هي يعني تكاد تكون صفر بهاي الحالة.
0: نعم. الآن ذكرت يعني التنين، هناك يعني مصادر أخرى يعني في مراحل أخرى من السنة من الممكن أن نشهد شهب من مصدر.
1: نعم.
0: آخر؟
1: نعم بالتأكيد هناك يعني الكثير من الكوكبات أو المجموعات الكوكبية بالفضاء بالمجموعة اللي بدرب التباني مجرتنا اللي هي بعثت مذنبات من زمن بعيد جدا في الماضي اللي هن صاروا تابعين للمجموعة الشمسية.

0: وكل مذنب له اسم، وهو بمرق حد الارض او قريب على الارض بفتره معينه بزمن دوره اللي هو معروف. اغلبهم فينا نقول اليوم يعني من ما الانسان تطور وصار يراقب، بالذات كل خلال القرن العشرين المئة سنه اللي نفدوا كان يراقب هاي الاشياء مع تسجيل بشكل دقيق اعلى بسبب تطور التلسكوبات.
1: نعم.
0: لكن قبل بالمئات السابقه كيف نقرا بالتاريخ إنه الناس كانوا يشوفوا، كانوا يربطوها دائما مع معتقدات لإلهن، مع ممكن تكون مقرونة بحدوث مصائب معينة زي زلزال أو شيء من النوع. لكن إحنا اليوم فينا نقول إنه مسجلين معظم المذنبات الموجودة وبنعرف مصادرهن منين أجوا بالأصل.
1: نعم، المذنبات هي بالأصل جليد، مزبوط يعني جليد وسقوط.
0: جزء كبير منها نعم هو جليد وغبار.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم.
0: في كثير كمان في كثير من الحالات بيكون بالنواة تاعت المذنب بيكون حديد، يعني نواة ككتلة كروية الشكل اللي هي بتكون مصنوعة من الحديد واللي هي بتكون طالعة ما يبدو من نجم متفجر، نجم اللي هو نجم ثقيل مش زي شمسنا.
1: نعم. وهذا ما يفسر عمليا الاشتعال، صحيح؟ يعني إذا هناك يعني مادة مثل الحديد من الممكن أن تشتعل، وهذا ليس جليد.
0: بالتأكيد. حتى إذا الغبار أو قطع جليد اللي هي بتفوت على الغلاف الجوي بسبب السرعة العالية والاحتكاك هي كمان بالتالي بتصير نار، يعني بتولع بسبب الحرارة العالية. يعني بغض النظر أي جسيمات إحنا بنحكي عنها بنبعثها على الغلاف الجوي بسرعة عالية بسبب وجود أكسجين بالغلاف الجوي، فالأكسجين بيعمل الاشتعال.
1: الآن المذنبات مصيرها عمليا الاختفاء في مرحلة ما؟
0: أي سؤال جيد. يعني بالتالي حسب قانون حفظ الطاقة والمادي حتى نفكر هيك، هذا هو بده يظل بلف حول الشمس وبمرق كل مرة بالغلاف الجوي تاع الأرض أو حد كوكب آخر، وكل مرة بده يفقد جزء من الكتلة والطاقة تاعته، فبشي مرحلة معينة رح يضعف تماما والمسار تاعه بصير يضعف كمان ورح يختفي. نعم.
1: ودائما يعني السؤال ممكن يعني من عالم السينما دائما نسأل، يعني هل هناك خطورة اصطدام لهذه المذنبات في مرحلة ما بالأرض؟
0: المذنب حامل معاه كتلة سرعة له موقع معاه طاقة، كل هذول بيحددوا عدد الكتلة، خلينا نخلي الكتلة على جانب، يحددوا حسب القوة اللي بتعمل على الجسم هذا واللي هي بتحدد حسب الشمس، لأنه الشمس هي مركز الجاذبية الأساسي. الآن إذا احنا بنيجي بنفرض بنقول إنه الكتلة بتأخذ وبتتغير وبفقد من طاقته، فممكن المسار مع الوقت يتغير. نعم. لكن على ما يبدو لما هذا الأمر بده يصير المذنب نفسه رح يكون كيف حكيت من قبل خسر قسم من طاقته وكتلته. فإذا حتى إذا صار اصطدام على ما يبدو بيكون اصطدام اللي هو بسيط مش شيء صعب وخطير.
1: استمروا يعني بأحوالكم الخاصة والشؤونكم الخاصة، ما في خطورة من الشهب التنين خاصة. ولكن يعني زي ما ذكرت
0: بالعكس انبسطوا المشاهدة. يعني
1: الثالثة تقريبا يعني هذا الموعد،
0: 3-4 الصبح بتكون أفضل ساعة للمشاهدة. نعم.
1: جميل جدا، نأمل أنه نراها هذه الليلة. دائما ممتع الحديث معك بروفيسور محمد عكاشة.
0: شكرا
1: جزيلا. نهار سعيد. إلى اللقاء بعد الفاصل، نكمل مشوارنا في بيت العيلة.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: الشمس دائما.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

كل مكان تتابعونا شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. كمان شوي رح نحكي عن الوحدة. جيل 40 إلى 50 عام أبحاث كثيرة تتحدث عن وحدة الفرد. يفقد حلقات من أصدقاء ويشعر بالوحدة ويصعب عليه تكوين صداقات جديدة. لماذا؟ بعد أغنية السيدة فيروز بصوت ماجد المهندس.

0: ماجد المهندس أغنية السيدة فيروز. كمان شوي رح نحكي عن الصداقة والوحدة. أبحاث جديدة تتحدث عن جيل 40 إلى 50 عام، حلقات اجتماعية ممكن تكون كثيرة حتى وواسعة، ولكن الكثير من مشاغل حياتية يشعر من خلالها الإنسان بالوحدة رغم وجود يعني الكثير من أصدقاء من حوله. ولكن هناك أبحاث أيضا تؤكد أن صداقات العمر، صداقات الطفولة، لا تستطيع الصمود أمام مشاغل الحياة. ما التفسير لهذه الوحدة؟ كيف نتغلب عليها؟ الكثير من أسئلة نطرحها على استشاري تربوي واجتماعي يختص في تغيير السلوك، الصديق وهبي عامر. تحياتنا.
1: أهلا وسهلا عزيزي، شو أخبارك عزيزي إيال؟
0: نحييك دائما.
1: تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: يعني الموضوع جدا هام، يبدو يعني أنه كثار ما بيحكوا عن هذا وهبي، بأنه يعني يشعرون بنوع من وحدة داخلية رغم وجود يعني أشخاص مقربين، رغم وجود عائلة داعمة، رغم وجود نجاحات في الحياة. ما التفسير لهذه الوحدة؟
1: التفسير لها في كثير ناس، انا الموضوع طرحته امام الناس هيك وصرت اخرى اسمع منهم، لانه احنا بنعرف برضو دراسات، ولكن انا بهمني دائما اخرى نبض الشارع زي ما بيقولوها يعني، والناس نفسها هيك اللي جنبنا. فبدك تستغرب بس وكل المستمعين، كثير ناس اصلا بيعرفوهاش انها وحده. بقول لك لا، انا اليوم صرت اعرف اختار مين واكون مع مين. في منهم اللي اصلا مش فاهم ايش صاير معه، فبقول بتعرف شو طرحت قدام الموضوع، اللي انا عن جد من قبل كنت اقدر اطلع واروح واصدقاء وهيك، والحياه اليوم اخذتني لامور ثانيه. انا كنت مفكر ان انا ببني في كارير وببني في مستقبل وكذا وهيك، فعليا انا بفقد في كثير علاقات اجتماعيه.
0: وهناك يعني انت تقول بانه هناك من يفسرها بانه هذا اختياره هو، يعني اختاره يعني أن ينتقي أصدقائه أو يعني حلقاته الاجتماعية.
1: كانت الجملة صدقا هيك فيها كثير مهنية حتى، يعني شيء اللي عن جد أنه من قبل كانت الصداقة يلا كيف ما بيجي مين ما بيكون جنبي، اليوم لا، أنا اللي بأختار، لأنه أنا صرت هيك في جيل أوعى، فصرت أنا اللي أختار. فبالنسبة إلي إنه يكون عندي مثلا بالتلفون يمكن 1000 رقم تلفون، بس فعليا لما أنا بدي أجي وأشكي همي ولا في إشي مضايقني وكذا، بدي أقعد مع حدا أحكي في ولا واحد من 1000 أنا ما بطل منهم. فعليا هيك بصير أفكر كل لحظة شوي مين أقرب شخص علي. فالألف اللي موجودين عندي هم بين قوسين وكأنه زي صداقات، ولكن لا يعنوا لي معنى الصداقة الفعلي اللي الناس لما بتفكر في شيء يريحها. فالصداقة هي مش بس يعني جملة أنا كديش بعرف ناس، في معارف صحيح،
0: في معارف يعني هو يمكن هذا الخلط ما بين المصطلحات، هناك يعني شخص من المعارف وهناك الصديق.
1: الصديق بيكون شخص اللي احنا لما في عنا هم، كيف انا امبارح مثلا احد الجمل اللي انحكت، في صديقة الي اللي انا بفضفض لها وبتفضفض لي، هي الوحيدة يعني فيش غيرها، لا حتى لا اخواتي ولا لا اهلي ولا كذا وهيك. فلما احنا بنسمع كلمة بتفضفض شو معناها؟ معناها في انسان في عنده نوع من ضغط. العلاقات الاجتماعية، بس مشان يكون معروف للي بيسمعوا فينا، العلاقات الاجتماعية هي مش نصيحة بسيطة، لا، احنا بنحكي عن شيء، في شيء اسمه عزلة، انسان يختار في انه يعتزل، وفي وحدة. الوحدة بتسبب للوفاة بنسبة

0: تكسب أكثر من 20% من أي إنسان ثاني فيش عنده وحدة. بس الوحدة هي مش في إنه والله أنا ما فيش حدا جنبي، كثير مرات بيكون حدا جنبك بس فيش عندك القدرة في إنك تتكلم مع ولا واحد من اللي جنبك.
1: هي وحدة داخلية عمليا صحيح، يعني
0: روعة هي بتكون وحدة داخلية، يعني أنا جنبي في كثير ناس ولكن أنا ولا واحد من هذه الناس اللي جنبي قادر إني أحكي معها. من جهة ثانية العلاقات الاجتماعية الدراسات بتحكي على أنها بتزيد بالعمر، حتى معروف حتى من ناحية الدين صلة الرحم وهيك من الأشياء اللي بتزيد بالعمر وبتزيد بالرزق. فهذه أمور حتى من ناحية دينية وحتى من ناحية اجتماعية ومن ناحية دراسات إحنا بنعرفها. فعليا اللي بظل علينا إنه إحنا نستوعب، هل كل الصداقات هيك معناها إحنا اللي بسمعوا فينا يلا روح كون أي صداقة؟ لا، مش أي صداقة ومش أي معرفة. لا، أشخاص اللي لما أنا بكون معهم أنا بشعر بشعور راحة إني أحكي اللي جواي وما ما يكونش في عندي هيك ولا أي خوف ولا أي شيء إنه بده يصير انتقاد، بده يصير إنه انتقاص. والله أنا أشعر مع حالي إني أنا بنقص من نفسي. لا، بيكون في أريحية نحكي اللي عنا، وهذه هي الصداقات اللي إحنا بحاجة إلها في إنه نبحث عنها.
1: جميل. أنا هناك يعني مثلا دعنا نقول علاقات عائلية اللي يعني بمفهومها هي أيضا صداقة، يعني ذكرت يعني المثال أنه هي بحاجة تفضفض لصديقتها، هل من الممكن تفضفض كمان لأختها؟
0: والله الله يرحمك يا والدي الأستاذ علي الصادر، أنا صدقا يعني في أشخاص هيك اللي حكولي أنا أصدقاء، مثلا صديقتي هي أختي، في اللي حكولي صديقي هو أخوي. إحنا بالعائلة مثلا كنا نشعر كثير بهذا الشيء أنه صديقنا هو أبونا. في داخل العائلة ممكن أنه يكون هذا الشيء. كيف أنت الواحد بيعرفه؟ في دراسة عملت بال2018 لجيفري هال قال صداقة عادرة هي 50 ساعة معرفة. لما أنت بدك توصل لصداقة عميقة هي لازم تكون فوق 200 ساعة من المعرفة العميقة. فهذه بتكون أنت صداقة جدا جدا قوية. أقرب ناس علينا هم هذه الناس، ولكن الناس اللي عندها قدرة فإنه إحنا نعمل مع هذه المحادثة نشعر بأريحية بهذه المحادثة هي هذه عن جد الصداقات اللي إحنا. وبهذه النقطة إحنا قاعدين بنعطي بنصيحة طبعا لكل اللي بيسمعوا فينا من أهالي، هل فعليا لما أنت بتكون مثلا ابني أو زوجي أو زوجتي قديش الوقت الفعلي اللي إحنا بنقعد مع بعض ومش بنحكي مثلا في أمور مادية ولا بنحكي في مشاكل وحل خلافات وبعرف إيش، لأنه هذه لا تعد جلسة اللي إحنا في شيء هيك نشعر في بعض فيه نفضفض لبعض فيه.
1: هذه يعني أمور تقنية دعنا نسميها يعني حياتية،
0: الأمور
1: يعني
0: التقنية لا تحسب، لا تحسب في إنه هذه الساعات اللي هي فيها جودة. يعني حتى
1: لماذا يصعب يعني هو وفق الأبحاث على الأقل تشكيل صداقات جديدة؟ يعني نحن بنحكي عن مرحلة عمرية يعني مش متأخرة 40 أو 50 عام، ومع هذا يعني لماذا هذه الصعوبة؟
0: في من ناحية الظروف اللي احنا عايشينها قبل الدراسات اللي هي وقت اللي احنا عايشين في نظام رأس مالي اللي مخلينا كتير كتير كتير في التزامات، نشتري الطيارة بنقسطها على أقساط والثلاجة بنقسطها والبيض وبنقسطه هيك، ففي عنا كتير التزامات لدرجة انه احنا صرنا نشتغل أكثر ساعات. هذه طبعا بتيجي على حساب علاقاتنا. هذه شغلة واحدة. الشغلة الثانية اللي هي احنا اليوم لما احنا بنصير أكبر وبالذات من جيل 40 وفوق بصير عنا انه انا بكل حال اسم انا هذا انه يلا اقعد مع اي واحد واي سهرة وهيك، لا انا بدي اختار بدقة. بنصير كثير مرات حتى في شيء اللي بيلزمنا بكل حال بتعرف شو، تعالي نشوف الدوائر اللي هي موجودة جنبي. فجأة بلاقي حالي مثلا في مجموعة بتروح بتعمل رياضة بروح بنضم إلها، في مجموعة مثلا بتحب النحت ولا بتحب كذا. فبنصير احنا نختار الأشخاص بناء على الاهتمامات المشتركة اللي موجودة بيننا، وهنا بتصير الصعوبة. نقول لحظة شوي، طب بيجي العامل اللي بعده، هل هو شخص اللي أنا ممكن أقعد معه ونحكي بأريحية وكذا؟ فالعوامل المعيقة بتصير صارت أصعب، لأنه قبل كان في عنا الوقت وفي عنا كل إشي وهيك كل شيء متاح. اليوم بالنسبة لنا الأمور صارت متاحة أقل، فمشان هيك الاختيار صار من جوا
1: كذا، وبنصير يعني انتقائيين أكثر من اللزوم. يعني ممكن في أجيال صغيرة بنكون يعني أكثر متاح كل شيء،
0: ولكن انتقائية أنا بشوف، أنا صدقا بشوف اللي هي انتقائية اللي فيها جودة. يعني قبل يلا بهمناش أنه نقعد مع 7 10، ولكن 10 يمكن من بينهم بس واحد أنا بثق في أني أحكي له أسرار. اليوم إذا إحنا بدنا نقعد مع 3 يمكن 3 يكون أنا اخترتهم بدقة أو 2. فبصير الاختيار لما بجيل أكبر إحنا بنعرف نختار بدقة أكثر، وبنصير عن جد بهم لما كل لحظة.

0: اللي بيجلب لي زي ما يقولوها مشاكل، باب اللي بيجيك منه الريح سكره واستريح. فعن جد بنصير نبعد ونكون نبحث عن شيء اللي يطمننا أكثر، شيء اللي يريحنا أكثر. إحنا بننصح طبعا أبنائنا فإنه من اليوم، أنا دائما بقول لأولادي أي صديق أنت بتقول عنه صديق ولكن أنت ما بتشعر براحة لما أنت موجود معه، ولما بتتكلم معه شو بيحكي وراك ولا شو بيحكي قدامك بتفرق كثير. اعرف كيف تختاره من اليوم. فالتجربة تبعتنا يا ريت عن جد ننقلها لأبنائنا مشان الاختيار السليم يكون عن جد مفيد لهم وإلنا.
1: نعم، عارف وهبي أنا يعني بحس على حالي إنه يعني أتهم في كل شيء مواقع التواصل ولا حياة رقمية، تعال نتهمها أيضا هنا. قديش يعني السوشيال أيضا مذنب في هذا المجال.
0: بتعرف شو السوشيال عن جد عملت لنا، أنا في قبل هيك قلت جملة وعن جد بآمن فيها كثير، إنه شبكات التواصل الاجتماعي قربت البعيد وأبعدت القريب. يعني أنا شفت منظر قدامي، في كانت أم ابنها بنادي فيها بده يفرجيها لعبة، يعني في شيء أنجزه. فكانت وأنا شايف على مجموعة الواتساب العائلية أنه في واحد ثاني مودي صورة لابنها، فهي بتعلق للإمرأة اللي على شبكات التواصل الاجتماعي عن ابنها يوم أحلى وكذا وهيك، وابنها اللي جنبها بيجي وبقولها يما بدي أفرجيك وهيك صرخت عليه. فعليا احنا بحاجة عن جد انه ننتبه. اليوم شبكات التواصل الاجتماعي عملت فينا هذا الشيء لدرجة انه زادت عنا الشعور بالعجز حتى لجوانا، انه احنا مش قادرين نعيش حياتنا، الوقت تبعنا بيسلب من بين ايدينا واحنا لا نشعر. انه في كثير في هذه التكنولوجيا دخل فيها كثير علم كيف انه يكون سكرولينج سريع وكذا وهيك لدرجة انه احنا نمسك التلفون. نصيحة، اجبروا نفسكم زي ما انتم تجبروا نفسكم على انه تطلعوا على الشغل، تجبروا نفسكم لما احنا في اشياء اللي احنا واجب في انه نعملها. انا برايي واجب في انه نمسك التلفون نحطه على جنب ونقول له انا اللي بتحكم فيك مش انت اللي بتتحكم فيك. جميل. في علم النفس في جمله كثير مهمه، في افكار بتتحكم فينا وفي احنا بنتحكم بالافكار. لما الافكار بتتحكم فينا احنا بنسمي هذا في شيء اللي في عندك نوع من مرض. ليش؟ لانه بطل في عندك قدره على السيطره على افكارك. التلفون لما بوصل انه بتحكم فينا بطل في عنا قدرة على السيطرة على حياتنا، هيك احنا بنخسر علاقاتنا الاجتماعية، اقول لك بنخسر انفسنا وخاصة.
1: جميل، يعني هام جدا وممتع دائما الحديث معك وهبي عامر.
0: عزيز وغالي،
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا،
1: يعطيك الف عافية، الى اللقاء.

0: بعد الفاصل الإعلاني نواصل بيت العيلة بجزئه الأخير، كونوا معنا.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
6: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في 7 طمرة.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
0: في كل مكان تتابعونا شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعين. 12:45 دقيقة السابع استوديوهاتنا. رح ننتقل إلى لقاء إعلاني من بعده نتابع في بيت العيلة.
8: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
9: أوكي، طبعا كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو يسعد صباحك حسام جمال.
10: هلا أخي دوريد، كيفك؟
9: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا إحنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 أبحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكيور ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
10: اهلا وسهلا دوريد. اول اشي بدي اقول طبعا الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم. كمان
9: مزبوط.
10: واحد من الابحاث
9: حلو
10: اليوم البيكيور ليزر هلقدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلاً فيزيوثيرابي. البيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبيه بالمره. واثبتت الابحاث انه فيش له عوارض سلبيه، لانه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
9: أيوة.
10: المزمنة والبداية مرحلتها.
9: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج؟

0: بجهاز البيكور ليزر. وكتير ناس سألوني أنا كدوريد يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بدنا نعرف أكتر, بدنا نعرف أكتر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
1: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد فيش حدا اليوم دوريد رقبته بتجعوش بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا التهابات مزمنة اللي صحيح. هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه
0: مزبوط.
1: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بيصلي بدل ما يصلي على الكرسي هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
0: حلو يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة هيك انا فاهم منك
1: تأكيدا على كلامك. انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
0: كل احترام
1: وعم بشوف ناس
0: كل احترام يعني فعلا هاي. شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
1: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري
0: نعم. وشغلي تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ تعرف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة فشو أنت بتعطينا؟ شو
1: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا إشياء مسكة الرقبة البظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاج علاجين
0: علاج علاجين بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت من ورا
1: الحمد لله بدل ما تلجأ للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
0: انا بدي اضيفك معلوميه
1: لعوارض سلبيه
0: بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير. تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف راح اليوم. طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم الأيام رح أقول اسمي وأنا مش خايف أقول بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
1: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء نعم. الزلم بيشتغل بمنوفيم
0: حلو
1: بمنوفيم والزلم بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
0: لا فعلا يعني كتير ناس الحمد لله مبسوطين
1: عمره 70 سنة الزلم يعني
0: والاحترام.
1: عم بقول رجعت أشتغل.
0: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
1: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب1000 490 شيكل
0: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس أنا فاهم منها
1: بالضبط كمان مرة وبتصل إسا بخلال الساعة بأخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
0: مجانا
1: بخلال 5 أيام خمس أيام الأسبوع بيكون عنده.
0: إذا التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414 نجمي 3414 اتصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة نعم
1: 1490
0: شيكل بدل
1: وهدية عليه اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك كمان. الجهاز
0: حلو يلا عليهم
1: على دقم البرو احنا عم نحكي كمان
0: كل يتصل ما يكون الجهاز إله عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمي 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
1: حبيبي هلا
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

نحن نقترب من نهاية بيت العليلة اليوم. مستمعتنا مستمعينا نشكر حسن المتابعة, شكر خاص لضيوفنا اللي شاركوا معنا اليوم بمقابلات ومداخلات هامة, نأمل أنها تعود عليكم دائما بالفائدة. فريق عمل برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في الإعداد, تحية أيضا للزملاء في الإنتاج يوسف نصر الدين وعادي ياسين. آخر محطتنا الغنائية السيدة ماجدة الرومي. لحظات ونكون مع اعتزلت الغرام آخر المحطات الغنائية على أنغمة. نشكر لكم حسن المتابعة, لمن يتابعنا على الطرقات رفقتكم السلامة, خففوا من السرعة. نلقاكم الأحد إن شاء الله من بعد أخبار الساعة 11. أجمل التحيات مني إيال حميد حديد, إلى اللقاء.

0: رسائل غير شكل في مخزني تيورا. 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في مخزني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في اللد أحكاماً بالسجن الفعلي بحق 3 مدانين في جريمة قتل آية أبو حجاج البالغة من العمر 26 عاماً والتي قتلت في المدينة عام 2023 أمام طفليها بينما كانت في مرحلة متقدمة من الحمل. وقضت المحكمة بالسجن 22 عاماً على شقيق الضحية من والدها الذي كان يبلغ نحو 14 عاماً وقت الجريمة و17 عاما على ابن عمها الذي كان يبلغ نحو 15 عاما بعد إدانتهما بالقتل في ظروف مشددة بالاشتراك وجرائم أخرى. كما حكمت على والد الضحية بالسجن 15 عاما بعد إدانته بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل وجرائم أخرى، وألزمت المدانين بدفع تعويضات لطفلي الضحية تتجاوز قيمتهما الإجمالية 300,000 شيكل. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد الشاب محمد شلبي البالغ من العمر 22 عاما من سكان بيت حنينة في القدس، وهو طالب صيدلة وعمل أيضا مساعدا للصيدلي، بتهمتي التحضير لتنفيذ عمل إرهابي بهدف القتل وتلقي تدريبات لأغراض إرهابية. وبحسب لائحة الاتهام، خطط شلبي لتنفيذ هجمات تستهدف قوات الأمن ومدنيين يهود باستخدام عبوات ناسفة ومواد سامة قاتلة بهدف إيقاع أعداد كبيرة من القتلى. وزعمت النيابة أن الشلبي مر بعملية تطرف أيديولوجي تأثر خلالها من بين أمور أخرى بأحد

0: في 7 أكتوبر، وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. حذرت سلطة المطارات من احتمال حدوث ازدحامات مرورية وتشويشات في حركة السير على الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون اعتبارا من ساعات بعد ظهر اليوم على خلفية احتجاجات مرتقبة لليهود الحريديم. وأوصت السلطة المسافرين بمتابعة التحديثات المرورية عبر وسائل الإعلام وتطبيقات الملاحة للاطلاع على الازدحامات وترتيبات السير في المنطقة. قال عضو الكنيسة عن الجبهة عوفر كسيف تعقيبا على إدانته بتهمة الاعتداء على الشرطي إن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا بالنسبة إليه، معتبرا أنه يشكل إلى جانب محاولات شطب ترشحه جزءا من ملاحقة سياسية مستمرة تستهدف معارضي الاحتلال والمدافعين عن الديمقراطية والعدالة والسلام بين الشعبين. وأضاف كسيف أن محاولات إسكات الأصوات المعارضة عبر المحاكم لن تنجح في وقف النضال أو إسكاته، متهما المنظومة القضائية بالانحياز والمشاركة في تصفية حسابات سياسية بقيادة من وصفهم بالكهنيين الذين قال إن عددا كبيرا منهم أصحاب سوابق جنائية. وفي التفاصيل، أدانت محكمة الصلح في مدينة القدس كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال احتجاجات ضد تهجير سكان قرى مسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أعوام، في عقب صدور قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية مهد الطريق لتهجير سكان المنطقة. في الملفات الإقليمية، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة السعودية الرياض في ظل تصاعد الهجمات بين من قبل الحوثيين من اليمن. وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مطار الرياض الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في معظم المناطق، وتسود أجواء شبه صيفية في معظم المناطق. ختام النشرة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. هذا البرنامج سنخصصه ابتداء من اليوم وأيضا في الأسبوعين القادمين لحين موعد الانتخابات لمناقشة الملفات المرتبطة مباشرة بأجواء الانتخابات والأحزاب والحراك الحزبي في ظل المتغيرات المتوقعة ما بين استطلاعات الرأي التي تعزز في بعض الأحيان مكانة معسكر نتنياهو وتراجع أيزنكوت، وأيضا ما يتطور في الأسبوعين الأخيرين في ظل الحراك أيضا داخل الأحزاب العربية وكذلك في المشهد العام. وكنا قد تابعنا في الأسبوع الماضي قرار شطب النائب السابق سامي أبو شحادي وما اتخذ من ردود أو من قبل موقف من قبل المحكمة، ولكن اليوم أيضا تتم إدانة عضو كنيسة آخر هو عضو الكنيسة عوفر كسيف، وهذا يعود إلى مخالفة كما تقول الشرطة والنيابة العامة في بيانهم يرتبط بالاعتداء على شرطي، وهذا

0: إذن كان هذا الحديث مع المحامي دانيال حكلاي، وقبله النائب عوفر كسيف بعد الإدانة التي فرضت عليه اليوم في محكمة الصلح في مدينة القدس، وإدانته بمخالفة الاعتداء على أحد عناصر الشرطة، وهذا كان في مسافر يطا كما شرح في حديثه. والسؤال الآن بعد الإدانة، هل ستفرض أو ستطالب النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلي وكذلك الكلون وصمة العار؟ وفي حال تم تثبيت هذا الأمر، وهذا سيتم خلال الأشهر القادمة ليس الآن، فهذا قد يؤدي إلى عزل كسيف من منصبه ومن موقعه، ولكن هذا بحاجة إلى وقت، بما معناه أيضا سيكون استئناف على هذا القرار كما استمعنا من المحامي حكلاي تحدث أيضا بعد تعليق كسيف. فاصل ونعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج وبرنامج الظهيرة، ولكن نناقش أيضا الملفات الانتخابية والقضايا الحارقة. كنا قبل الفاصل في حديث مع النائب عوفر كسيف والمحامي دانيل حكلاي بعد إدانته في محكمة الصلح في القدس بمخالفة الاعتداء على أحد عناصر الشرطة، وكان هذا في مسافر يطة. والآن طبعا الانتظار للقرار المحكمة بالنسبة للعقوبة، ما بين عقوبة السجن الفعلي من جهة وعقوبة أو فرض الكالون وصمة العار ما قد يؤدي إلى إبعاد عن الكنيسة. نتابع في المشهد السياسي، ومع الآن على الخط الهاتفي عضو الكنيسة حمد عمار من حزب إسرائيل بيتينو. سيد حمد يعطيك العافية، تحياتي.
1: يعطيك العافية إلى كل الجميع.
0: نتابع الاستطلاعات في الأيام الأخيرة، والموقف حساس بالنسبة لكم، قد يكون أيضا على المستوى الشخصي بالنسبة لك، بين 7 و8، وهذا يعني أنت على الحفة كي بقوله.
1: إحنا لا على الحفة ولا منكون على الحفة، احنا بنشتغل عشان الجمهور، احنا بنشتغل عشان قد ايه نقدر نحصل المجتمع اللي احنا عايشين فيه، احنا عم نشتغل عشان رجع الامن والامان لكل المجتمع. الوضع اللي احنا موجودين فيه لسه بيخليناش نفكر بالمره بانه بدنا نكون في الكنيسة ولا بدناش نكون في الكنيسة. انا متاكد انه احنا كاسرائيل بيتنا عندنا بين 10 إلى 11 مقعد، متأكد 100%. القضية مش إذا بنكون في الكنيسة ولا بنكونش في الكنيسة، القضية إذا بنقدر نغير الحكومة ولا بنقدرش نغير الحكومة. وعشان هيك أنا بطلب من كل واحد بسمعنا إسا اطلع وصوت، وصوت لأصحاب القرار، وإحنا بنكون أصحاب القرار.
0: السؤال ما يحدث الآن على استطلاعات الرأي، يعني كل يوم في تراجع بمعسكركم، وأنت جزء من ما يسمى بمعسكر التغيير دون العلاقة للأحزاب العربية، ولكن كنا نحكي مرة 55 56، الآن عم نحكي على 50 حسب استطلاع 13 امبارح، وكأنه طيب بركي أنتوا بإعادة، في حاجة لإعادة نظر لكل توجهكم وموقفكم.
1: طلع إذا بنطلع على الاستطلاعات، شيمون بيريس كان بيقول يكون رئيس حكومي أكثر واحد في إسرائيل. كل مرة شيمون بيريس في الاستطلاعات كان يكون رئيس حكومي، تمت الانتخابات ورئيس شيمون بيريس مش في الحكومي. إحنا بنحكي بعد الانتخابات شو بتكون النتيجة. إحنا إسا منطلع شو بقولوا الاستطلاعات، لأنه أنت بتعرف في الاستطلاعات يوم عم بيحكوا على ملو إملك مكلكلي بفوتوا، تاني يوم بقولوا بفوتوش، يوم بقولوا عن فينتر بفوت، تاني يوم بقولوا بفوتش على الكنيسة. الاشي مش واضح. الانتخابات هاي مهمة جدا، وانتخابات هاي صعبة جدا. خلينا نتركز باشي واحد، كيف بنروح هاي الحكومة العنصرية على البيت، وكيف بنفوت ناس اللي تقدر تقدم المجتمع اللي احنا عايشين فيه. مش نصوت عشان شعارات، نصوت عشان شغل وعمل. هاي الهدف تبعنا، هيك احنا عم نشتغل. وانا بفكر انتو كصحفيين لازم تركزوا بهاي النقطة.
0: احنا منركز السؤال، ولكن
1: احنا منروحين. اذا احنا طلعنا وصوتنا بدي نروحوا على البيت، ومية في المية بدي نروحوا على البيت.
0: طيب السؤال، اذا انت عم تحكي على واحدة من المشاكل سيد حمد، هو موضوع انه مش واضح مين رئيس الحكومة الجاي بمعسكر التغيير. بالنسبة لمعسكر نتنياهو واضح، انا بسالك بشكل واضح، ليبرمان سيطالب بمقعد رئيس الحكومه؟
1: طلع قلت لك هدفنا الاول والاخير كيف بدنا نغير هاي الحكومه، على هيك احنا عم نشتغل. بعدين احنا في حكم برلمنتاري وتصويت للاحزاب، احنا ما نصوتش لرئيس حكومي. ليش عم تفوتوا الناس على إشي زي هذا؟
0: مش احنا عم نفوت الناس، انتوا عم تفوتوا الناس.
1: احنا مش بنفوت حدا، احنا بنقول صوتوا لا انا بقول صوتوا لاسرائيل بيت الحامد حمد عمار. انا هيك بقول، انا لا عم بقول لهم بدي اكون رئيس حكومه، ولا عم بقول لهم بدي اكون رئيس حكومه. اسا احنا عم نقول صوتوا عشان نغير هاي الحكومه. بعدين بعد الانتخابات اذا قدرنا نوصل، وبدنا نوصل ل 61 مقعد، 62 مقعد، 63 مقعد، ساعتها صدقني خلال ساعات بنتفق مين بده يكون رئيس الحكومة. خلال ساعات ليبرمان واحد من أكثر الناس وأكثر شخصيات مسؤول في هاي الدولة. ليبرمان عنده خبرة واسعة كوزير
0: تمام، ولكن أنا أسأل أنت، طالما الموضوع من يرأس المعسكر، أنت شايف اليوم، أنا بسألك بصراحة، لما أنت بتروح على اجتماعات ولقاءات وبتحكي مع ناس، حدا بيسألك عن البرامج؟ حدا بيسألك شو أنتوا وعديننا؟ ولا اليوم الناس تطلع على الأشخاص أكثر؟ يعني طبعا ما حدا أنا بسألك بصراحة، قديش اليوم إذا بتروح
1: لوحدي؟ أنا أول مرة أنا بفوت بهاي القوة على المجتمع العربي. المجتمع العربي متعطش لناس اللي تيجي وتساعده وتقدمه، مش لشعارات. الناس بس عم تسأل، وبدنا بس كيف احنا نغير هاي الحكومة. وكيف احنا نجيب ناس لمقعد اللي يقدر يساعدنا. شعارات زقناها انه احنا بدنا نكون في معارضه زقناها انه بدهم يصوتوا لاصحاب القرار. المجتمع العربي بده يطلع يصوت بس مش زي ما كل مفكر ومش زي ما الاستطاعات بتقول. المجتمع العربي بده يطلع يصوت وبده يصوت اللي بده يكونوا اصحاب
0: القرار. تمام. المجتمع العربي صوت
1: انت اليوم اليوم المجتمع العربي عم بيسبح في الدم.
0: طيب
1: عم بيسبح في الرخاوه، عم بيسبح في البروتكشن، كل يوم في اطلاق نار، كل يوم في عنف، كل يوم الناس مش عارفه شو بدها تعمل. الناس بدها ناس اللي تقدر تطلعها من هاي المازق المازق.
0: سؤالي سؤالي انت عم تحكي اليوم على برامج، السؤال قد الى اي مدى يمكن لاي حكومه قادمه تنفذ البرامج في ظل المتغيرات الموجوده؟ انت اليوم عم تحكي على 50-55 اي حكومه وبتقول لي الاحزاب العربيه جاهزه ولا مش جاهزه، سندخل في هذا في مرحله لاحقه. اذا شكلت حكومه اقليه او حكومه وحده وطنيه كيف عم بيحكوا اليوم، ممكن يكون في حكومه مع الليكود، كيف البرامج اللي انت عم تحكي عنها راح تتنفذ؟
1: اول شيء مش راح يكون معنا احنا حكومه وحده وطنيه. انا من لسه بقول لك اسرائيل بيتونا بتكون

0: مش مع بيبي نتنياهو في أي حكومة وبأي إيهاية. قلنا بيبي نتنياهو لا، بن كبير لا، اسموتريش لا، والخريديم لا، قلناها بشكل واضح وبدناش نرجع عليها كل مرة.
1: والأحزاب العربية
0: مش رايحين نكون، مش رايحين نكون في أي حكومة.
1: طب بس أنت اللي سميت ليهم
0: اللي نتنياهو، اللي نتنياهو موجود فيها. أنا بقول لك مش راح تكون وحدة وطنية، بدها تكون وحدة التغيير، حكومة التغيير، وبدنا نغير الوضع اللي احنا
1: إذا معسكر فيه. إذا معسكركم كان على بين 50 ل 52 53 مقعد.
0: يا عمي يا عمي كون هادي. الانتخابات بعد أقل من 20 يوم، بعد الانتخابات اجينا اقل من 60. سألني هاي السؤال. انا عم بقول لك بدنا نكون اكثر من 60 عضو كنيسة.
1: طيب
0: وبدنا نغير الحكومة، ومش رايحة تكون حكومة مؤقتة ونتنياهو يضل رئيس الحكومة. انا بقول لك الهدف تبعنا تغيير هاي الحكومة. يعني انت شايف الوضع هالقدي بخلينا نقعد ببيوتنا؟
1: لا مش الموضوع، مش تقعد بالبيت الموضوع.
0: هو بحاله شوي.
1: طيب
0: هو بحاله بروح للبيوت.
1: انا عم بسألك سؤال، انه انت قلت لي لسه معلومة مهمة، وانت عارف شو عم بيصير عندكم في اروقة الحزب. حكومة وحدة وطنية نتنياهو وايزنكوت او مجموعة من معسكر نتنياهو بالاساس الليكود وايزنكوت وبقية الاحزاب، هذا السيناريو انتم بتكونوا جزء منه، جزء من حكومة وحدة وطنية؟
0: إذا نتنياهو بيكون في حكومة مع نتنياهو إحنا منقودش نقطة.
1: يعني هذا عم بتقوله كمان للناس لما بتقابلهم باليوم يوم وبتحكي معهم؟
0: كل محل إحنا منقوله بشكل واضح، بشكل واضح. نتنياهو إحنا منقودش، إحنا أثبتناها كإسرائيل بيتنا في الانتخابات اللي كانت في السابق. قلنا احنا مع نتنياهو منقعدش، مع انه اجا وانطانا زي ما بيسموها حتفي ملكوت. ما قبلناش نفوت في الحكومه، منفوت في الحكومه. واحنا انا بقول لك اياها، مع نتنياهو احنا منكونش بحكومه وحده وطنيه. مع نتنياهو منكونش، احنا منقول انه لازم تكون حكومه تغيير، حكومه اللي تشتغل من اجل المجتمع وكل المجتمع. وقلت لك المجتمع عنا عم بنزف، واحنا لازم نركز في هذا الموضوع، ولازم نركز انه الناس تطلع تصوت، وناس تصوت لاصحاب القرار، وناس لازم تعرف انه حمد عمار اذا بكون وزير الامن الداخلي، وانا بدي اكون وزير الامن الداخلي، بدنا نغير كل الوضع الموجود اليوم فيه.
1: راح يخلوك تاخذ هاي الوظيفه؟
0: مين بده يخليني؟ مين بده يخليني؟ شو عم تحكي مع واحد انت انت بتعرف حمد عمار؟
1: لا لا، الموضوع مش ايش انت بدك وايش انا بدي. الموضوع
0: حمد عمار قال كلمه،
1: طيب
0: واسرائيل بيتنا قالت كلمه، احنا كلمتنا
1: لانه هذا على هاي الوظيفه كتار عم بطلبوا، انت عارف من
0: صار يطلبوا من اسا ل 10 سنين لقدام.
1: طيب
0: في حكومه تغيير، حمد عمار وزير الامن الداخلي، وعمر عمار بده يشتغل مع الشعب. زي ما قلت انا بدي اجي اشرب قهوه عند الناس، بديش اجي مع 50 بوليس عشان يحموني. انا بدي اروح اقعد واشوف الناس واعيش مع الناس واعيش الوضع اللي
1: عايش فيه. طيب هناك قرار صدر هذا الاسبوع، ما بعرف قديش انت بتشوفه انتخابات ولا لا، اقامه قريه درزيه، بلد درزيه، مدينه درزيه، ومش بعيد عنك بشفاعمر على مفرق يابور بالقرب من كابول، وها هي حكومه نتنياهو تصادق على بلده درزيه جديده.
0: فيش كان حاجة لحكومة نتنياهو تصادق، كان في مصادقة على إقامة قرية بالحكومة التغيير وحطينا لها ميزانية. يعني هاي دعاية انتخابية زي ما بقولوا، بيقدر يعمل دعايات انتخابية من إسا لأخر 10 سنين. المجتمع بيعرف شو الليكود عمل وشو عم بيعمل وشو ساوى للمجتمع الإسرائيلي كله، مش بس المجتمع الدرزي، مش بس المجتمع العربي، وكيف معيشنا اليوم بأي وضع عايش الناس. عشان هيك ولا إيش راح يساعده، الناس مش راح تصوت ليكود، الناس بتعرف مين بيقدر يساعدها، والناس بتعرف انه حمد عمار بيشتغل 24 ساعة من اجل المجتمع ومن اجل جماعته.
1: اذا سألتك يعني اهم ملفات راح تكون الان ايش؟ قضية الامن الشخصي، التخطيط والبناء، يعني ايش على اجندتكم سيد حمد؟
0: احنا الهدف الاول والاخير تبعنا انه المواطن في دولة اسرائيل يعيش في احترامه ويقدر يحصل على كل الحقوق اللي بيستاهل يحصل عليها. هاي الهدف تبعنا، وهيك بنشتغل. وعشان الانسان يحصل على حقوقه، اول شيء لازم يكون عنده امن وامان، ويكون عنده مسكن، ويكون عنده محل عمل. هاي الاشياء اللي بتهم كل مواطن في دولة اسرائيل، واحنا على هاي الاشياء بدنا نشتغل. يعني بالشعارات اليوم اكثر من 4000 طبيب قاعد بالبيت. شو الشعارات سادتنا لحد اسا؟ شو الشعارات سادتنا؟ هاي قضية الشعارات لازم كل المجتمع العربي ينساها.
1: طيب بس عشان أسجل قدامي عنوان،
0: يجي حاكم يحاكم، يقعد إقبال المرشحين اللي رشحن اللي وصلن على الكنيسة وتقولن شو
1: سويت. طيب ممتع. أنا بعد عندي سؤال عساس أرتب. أنت قلت لي مين لا؟ نتنياهو لا، الحريديم لا، بن كفير لا. طيب إذا إمنا كل هدول، مع مين ممكن تشكل بعد حكومة؟
0: بتكون حكومة كتير منيحة، وأنا بوعدك إنه بعد 27 شهر بتحكي معي وبقول لك أنه حكومة تشكل وبدأ تكون حكومة كتير كتير منيحة اللي تخدم كل المواطنين في دولة إسرائيل.
1: طيب
0: محمد عمار ابن المجتمع وموجود في هاي الحكومة.
1: سرح نسجلنا وسنكون على تواصل. أنا أشكرك على هذه المداخلة، تحياتي لك، سلامات. إذن هذا في إطار قراءة تحليلية أيضا من حزب إسرائيل بيتينو حمد عمار، وخاصة بعد المعطيات التي نشرت بالأمس، ومن يطلب الآن الصولجان أو كرسي الوزير في مقعد وزير الأمن القومي، وكذلك الإعلان الذي صدر قبل يومين لإقامة بلدة درزية. استمعنا لعدة وجهات نظر في هذا الموضوع قبل يومين، المحامي سامر علي وأيضا رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية في حول هذا الموضوع ياسر غضبان، والآن استمعنا إلى حمد عمار. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونتابع بعد ذلك في هذا البرنامج.

0: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتئوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج، ونحن في برنامج الظهيرة المطول بأجواء الانتخابات، واستمعنا أو بدأنا في ملف أحداث الساعة وخاصة قرار إدانة النائب عوفر كسيف. استمعنا إلى رد فعله وكذلك المحامي دانيال حكلا. انتقلنا إلى الحلبة السياسية والنقاشات الآن في ظل تراجع معسكر أيزنكوت في استطلاعات الرأي. سنعود إلى هذا المحور وأيضا في كل ما يرتبط بالتطورات السياسية، والسؤال هل المشكلة في الحملات والرسائل، وإلى أي مدى هنالك عمق لمناقشة القضايا الحارقة، أم أن القضية مرتبطة بشخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو؟ من هو مع نتنياهو ومن هو ضد نتنياهو؟ خبير الكنيست رام بن براك، شلوم لك، تصوريم توفين.
1: شلوم، تصوريم توفين.
0: ما لو عبد اצלכם بكامبين؟
1: אם עובד או לא עובד, נראה ב-27 לחודש.
0: כי זה נראה שזה לא מתקדם, ודווקא כל הזמן יש נסיגה.
1: אנחנו...

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو يسعد صباحك حسام جمال.
2: هلا،
1: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألم؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألم؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: اهلا وسهلا دوريز. اول اشي بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم.
1: مزبوط.

0: واحد من الابحاث.
1: حلو.
0: اليوم البيكيور ليزر هل ادي هوين استعماله بالبيوت وبدل ما يستنوا كمان ثلاث فيزيوثيرابي؟ بيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبيه بالمره. واثبتت الابحاث انه فيش له عوارض سلبيه لانه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات وبساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
1: أيوة.
0: المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم. وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكيور ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بدنا نعرف أكثر، بدنا نعرف أكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
0: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا الالتهابات مزمنة اللي
1: صحيح.
0: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه
1: مزبوط.
0: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بده يصلي بدل ما يصلي على الكرسي هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو. يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 ايام ترجع عادي وزيادة. هيك انا فاهم منك
0: تأكيدا على كلامك. انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي انه كيف الجسم تبعين صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
1: كل احترام
0: وعم بشوف ناس
1: كل احترام. يعني فعلا هاي. شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
0: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. وتأكيدا عن كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
1: نعم. وشغلة تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة؟ فشو أنت بتعطينا؟ شو
0: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا أشياء المسك الترقبي الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاج علاجين
1: علاج علاجين بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت من ورا
0: الحمد لله بدل ما تلجا للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
1: انا بدي اضيفك معلوميه
0: لعوارض سلبيه
1: بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير. تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل. فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف راح اليوم. طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم الأيام راح أقول اسمي وأنا مش خايف أقول بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
0: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء.
1: نعم.
0: الزلم بيشتغل بمنوفيم.
1: حلو.
0: بمنوفيم والزلم بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين.
0: عمره 70 سنة الزلم يعني
1: والاحترام.
0: عم بقول أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
0: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب1000
1: 1490 شيكل. 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس. أنا فاهم منك
0: بالضبط. كمان مرة واللي بتصل إسه بخلال الساعة بوقت المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: بخلال 5 أيام بين.
1: نعم.
0: 5 أيام الأسبوع بيكون عنده.
1: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي
0: 3414.
1: إذن نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم 50%
0: 1490
1: شيكل بدل
0: وهدية عليه اليوم معطين كمان الذراع

0: هدية اللي بيمسك كمان. الجهاز
1: حلو يلا عليهم
0: على ديج البرو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل ما يكون الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمة 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
0: العافية حبيبي هلا
2: أهلا. هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: مكمل الغذاء فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية مصنوع من بذور العنب الأحمر طاقة نشاط وتركيز فينيا نجم 3287 فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. ثلاث أيام من الفرح والاحتفالات خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا منستناكم في 7 طمرة.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح 40% تخفيض الآن في محسني تيورا.
6: خاضع لنظام الحملة.
7: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد 3 من سكان النقب بتهم بيع أسلحة وذخيرة والمساعدة في شرائها لصالح منفذ عملية إطلاق النار في بئر السبعة عام 2024 والتي قتلت فيها مجندة من حرس الحدود. والمتهمون هم شاب يبلغ من العمر 26 عاما من حورة وأب وابنه من منطقة تجمع العقبي في النقب، وكان الأبن قاصر وقت وقوع الأحداث. وبحسب تحقيق جهاز الأمن العام الشباك، شارك المتهمون في صفقة لشراء مسدس وذخيرة وتزويد منفذ العملية بها رغم إدراكهم احتمال استخدامها لتنفيذ الهجوم. وتنسب إليهم لائحة الاتهام تهم الاتجار بالأسلحة والذخيرة وحيازتها وتوفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي. أصدرت المحكمة المركزية في اللد أحكاما بالسجن الفعلي بحق 3 مدانين في جريمة قتل أي أبو حجاج البالغة من العمر 26 عاما والتي قتلت في المدينة عام 2023 أمام طفليها بينما كانت في مرحلة متقدمة من الحمل. وقضت المحكمة بالسجن 22 عاما على أخ الضحية والذي كان يبلغ نحو 14 عاما و17 عاما على ابن عمها الذي كان يبلغ نحو 15 عاما بعد إدانتهما بالقتل في ظروف مشددة بالاشتراك وجرائم أخرى. كما حكمت المحكمة على والد الضحية بالسجن 15 عاما بعد إدانته بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل وجرائم أخرى. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد الشاب محمد شلبي البالغ من العمر 22 عاما من سكان بيت حنينة في القدس، وهو طالب صيدلة وعمل أيضا مساعدا لصيدلي بتهمتي التحضير لتنفيذ عمل إرهابي بهدف القتل وتلقي تدريبات لأغراض إرهابية. وبحسب لائحة الاتهام، خطط شلبي لتنفيذ هجمات تستهدف قوات الأمن ومدنيين يهودا باستخدام عبوات الناسفة ومواد سامة قاتلة بهدف إيقاع أعداد كبيرة من القتلى. وزعمت النيابة أن الشلبي مر بعملية تطرف أيديولوجي تأثر خلالها من بين أمور أخرى بأحداث 7 أكتوبر، وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. حذرت سلطة المطارات من احتمال حدوث ازدحامات مرورية وتشويشات في حركة السير على الطرق المؤدية إلى مطار اللد بن غوريون اعتبارا من ساعات بعد ظهر اليوم على خلفية احتجاجات مرتقبة لليهود الحريديم. وأوصت السلطة المسافرين بمتابعة التحديثات المرورية عبر وسائل الإعلام وتطبيقات الملاحة للاطلاع على الازدحامات وترتيبات السير في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في معظم المناطق، وتسود أجواء شبه صيفية نهارا بما في ذلك الجبال والمناطق المرتفعة، فيما تكون صيفية حارة في المناطق السهلية والساحلية وشديدة الحرارة في الأغوار. ختام النشرة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: זה מאוד מעניין ומרתק, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב, להתראות. إذن المحاضر الشؤون الاستراتيجية والمستشار اللامي رونان تسور ومن عمل أيضا مع رؤساء حكومات سابقين وعرجنا على موضوع ما يحدث الآن في استطلاعات الرأي وقراءته ولماذا في كل ما يعرب بمعسكر التغيير هنالك إشكالية وتراجع وفق استطلاعات الرأي، وهل هذا بفعل الرسائل التي تصدر من هناك أم حالة عدم الوضوح في مواقفهم، وكيف يمكن تشكيل حكومة بدون الليكود، يعني لا حكومة وحدة وطنية ولا حرديم ولا عرب ولا بنغفير، فبالتالي يقول ربما من خلال الذكاء الاصطناعي، يقول الرسائل غير واضحة، كل ما يرتبط به أيضا منع الشراكة مع الأحزاب العربية والاعتماد عليها، هذا أيضا فيه إشكالية وعليه لابد من إيصال رسالة ركز على قضية أنه ما يسمى بمعسكر التغيير لا يبرز أن هنالك قيادة أو قائد واضح يعني أمام نتنياهو، وهذا أيضا يضعف وبشكل كبير الرسالة التي تصدر عن هذا المعسكر. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة الخاص والانتخابيات.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
3: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا. خاضع لنظام
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتئوريا. رخصة دراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: ادخلي بس ب 25 شيكل.
2: نزولاً عند رغبة الزبائن جددنا حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلاً وسهلاً.
6: أحلى جلسة عائلية، نشاف نقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
7: الشمس دائماً
8: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحط لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج الخاص وعشية الانتخابات واستطلاعات الرأي التي ستنشر أو نشرت في الأيام الأخيرة وستنشر خلال هذا اليوم. نتلقى العديد من الاستطلاعات ما بين يعني معسكر أو يعطي التقدم لنتنياهو ما بين 55 إلى 50، ولكن هل يمكن أصلا تشكيل حكومة وما هي السيناريوهات المطروحة؟ وفي المقابل في الأحزاب العربية يطرحون التغيير والتأثير كل بوجهة نظره أمام رفض واضح من قبل الطرفين بطبيعة الحال، مفهوم موقف معسكر نتنياهو ولكن معسكر التغيير.

0: نائب الدكتور أحمد الطيبي القائم المشترك الحركة العربية لتغيير. تحياتي.
1: تحياتي.
0: ما هو السيناريو الأقرب إلينا الآن في المرحلة المقبلة دكتور؟ أسألك بصراحة.
1: الاستطلاعات الأخيرة في الأربع أسابيع الأخيرة فيها تعادل بين معسكرين في المجتمع اليهودي، ولكن في حسم واضح مع المجتمع العربي، بمعنى أنه إذا نتنياهو كان عنده مبارحة أو أول مبارح 55 في القناة 13، كل ما تبقى 65 هي المعارضة. ولكن نحن نرى أنه معسكر المعارضة يقول بدناش عرب، لا نريد، لن نعتمد لا على الموحد ولا على المشترك ولا على شيء. الآن من يقول ذلك في نهاية المطاف لن يغير الواقع المرير الذي نعيشه. لكي نغير هذا الواقع يجب أن نغير الحكومة، ونحن في القائمة المشتركة نتج وضع جديد طبقا لهذه الاستطلاعات، أن القائمة المشتركة هي الأهم والأكثر حسما لهذا الواقع. يعني بدوننا ما في تغيير، ونحن نريد أن نغير ونزيح هذه الحكومة ونسقطها لنفسح المجال أمام إقامة حكومة.
0: ولكن كيف تقول التغيير أمام، يعني حتى رام بن برق تحدث قبل قليل، وأيضا رونين تسور هو من موقعك مستشار يقول أنا أتفهم الرأي العام الإسرائيلي الذي لا يستطيع أن يقبل بالمشتركة وبأحمد الطيبي سماك بالاسم، لأنه في هنالك الموقف تجاه القضية الفلسطينية وإبراز الملفات الفلسطينية وفي 7 أكتوبر وفي كثير من الأمور، وأنت في المقابل نشاهد التغيير. كيف ستغير أمام ما تسمع أنت الآن حتى من سيكون قد يكون شريك في المستقبل؟
1: التغيير يتم طبقا للأرقام ما بعد الانتخابات. في ليلة الانتخابات عندما تنشر النتائج الساعة 10 سنعرف إلى أين تتجه الريحة. هل تتجه لإقامة حكومة بدون الليكود، أو تتجه لإقامة حكومة وحدة وطنية؟ هذا أيضا خيار مطروح على الطاولة. ليس الخيار الأفضل للمعارضة ولا لنا، ولكنه خيار مش بعيد.
0: ولكن
1: الأرقام هي التي تحسم في نهاية المطاف.
0: والحكومة وحدة وطنية هذا معناه نتنياهو الذي يقف على رأس هذه الحكومة، لأنه لا يستطيع أن يكون وزير بحكم التهم المنسوبة إليه. يعني حتى نوضح أيضا هذه السيناريوهات للمستمع.
1: مش شرط، ممكن حكومة بدون نتنياهو، حكومة مع الليكود. وممكن انه هو يسعى، هدف نتنياهو اليوم هو فيش عنده 61، هدفه اليوم ان يستمر برئاسة حكومة انتقالية.
0: اذا
1: حد ما تصير انتخابات جديدة باخر شهر 5، هذا ما يريده.
0: نعم، وهنا القضية التي أحاول أن أبرزها، لأنه البعض يقول حتى قبل أنه أنتم تقولون نطرح التغيير، نريد أن نخاطب الجمهور، سنسعى في قضايا كثيرة في الأرض والمسكن، في العنف والجريمة، في أمور التخطيط والبناء كما ذكرنا. طيب كيف أمام هذه الصورة التي أنت تشرحها لي الآن تستطيع أن تقول للمواطن للمصوت أنا سأضمن لك التغيير، أمام هذا الرفض الذي تسمع من كل الأطراف؟
1: أنا أريد هذا التغيير وأسعى له، وأريد أن أفرضه بالأرقام. كلما كانت القائمة المشتركة أقوى، كلما كان بالإمكان إزاحة هذه الحكومة وإفساح المجال أمام حكومة أخرى لابد أن نتحدث معها وتتحدث معنا. والدخول والتأثير لا يكون فقط من خلال دخول الحكومة. هم لا يريدون عرب في حكومتهم، معروف، ولكن في هناك قوس قزح من إمكانيات التأثير ما بعد الانتخابات، في كتل مانعة كما كانت في سنوات 90، في تصويتات على قوانين، في إزاحة رئيس الكنيست، في إقامة لجنة تحقيق رسمية، في قانون المتهم اللي يمنع مرشح إذا عليه لا اتهام يصير رئيس وزراء، في قانون كامينيتس. كل هذه الأمور، في قضية الجريمة والعنف وخطة مهنية، التأثير ممكن حتى لو ما كان دخول في الحكومة المقترحة.

0: ويبقى هل هم ذاهبون باتجاه حكومة لهم مهما كان العدد أم حكومة وحدة وطنية؟
1: وبرأيك حكومة يعني حكومة أقلية إذا ذهبوا إلى حكومة 55-56 وكما قال أيزنكوت أكثر من مرة سأنا أصعد إلى المنصة أطرح حكومتي وأطلب الثقة ولن أتحدث إطلاقا للأحزاب العربية لنرى الطيبي وزملاؤه يقومون بتصويت ضد وإسقاط الحكومة وتتويج نتنياهو وبنغفير، يعني هو يقول لكم أنا لن أفاوضكم ولكن أعتمد عليكم أن لا تصوتوا ضد وغادروا القاعة، هذا السيناريو برأيك يمكن أن يطبق؟
0: لا أريد الخوض في تفاصيل هذا السيناريو، ولكن موقف القائمة المشتركة أننا نريد أن نزيح حكومة نتنياهو بنغفير سموتريتش، وهذا هدف يجب أن نبذل كل جهد وكل خطوة من أجله حتى لو كان ذلك أن نبلع ضفادع.
1: يعني هذه الضفدع أيضا،
0: يعني بشكل عام أنا بحكي مش تفصيل على الاقتراح اللي أنت اقترحته.
1: وماذا عن توصيات مثلا؟ هل موضوع التوصيات مطروح؟
0: توصيات أقل أهمية، أقل أهمية، رد علي، توصيات أقل أهمية، الأرقام هي التي تتحدث نهاية المطاف. والمشكلة في كتلة المعارضة إنهم لسه مش مقررين مين زعيمهم، مين مرشحهم لرئاسة الوزراء. إحنا رتبنا أمورنا العرب في قائمتين، واحدة منهن استجابت لطلب الوحدة في ثلاث أحزاب اسمها القائمة المشتركة، في القائمة الموحدة والقائمتين وقعوا اتفاق فائض أصوات، أمورنا مرتبة في المجتمع العربي، عندهم في فوضى، في إيجو، في متناحرين مين يكون رئيس الوزراء، وبعد ذلك مش أكيد ليبرمان يقبل وحيبتز، بدي روتيشن، بدي تناوب، بدي كذا، في مشكلة في هذا الموضوع يؤدي إلى وقف ارتفاع كتلة أيزنكوت في الاستطلاعات.
1: خليني أسألك، أنت تفضل حكومة تؤثر فيها بشكل مباشر أو تغير فيها، حتى أكون دقيق بالمصطلحات، ولكن على مستوى مجتمعنا أنا أسألك إلى أي مدى يستطيع أيزنكوت وكل معسكر التغيير أن يقيم حكومة أقلية تعتمد عليكم بشكل مباشر وغير مباشر ومع الضفادع التي ذكرت، هل تستطيع أن تقف أمام ماكينة التحريض وتصمد، أم أفضل أن يذهبوا إلى حكومة وحدة ما فيها بنغفير وكل هذا التطرف الفاشل موجود، وعند حتى أنتم بأي حال لن تكونوا جزء أساسي ولكن أقل تحريض علينا، أنه البعض حتى من زملائك يطرح هذه وجهة النظر؟
0: أنا أعي ما الذي تقصده، ولكني لا أريد أن أقول ما هو الأفضل. الأفضل أنه لا بنغفير يكون، لا سموتريتش يكون، ولا الليكود يكون في الحكم بعد أن جربناهم. هاي الحكومة اليوم هي حكومة مجرمة بكل المجالات، مجرمة في موضوع الجريمة والقتل والعنف، مجرمة في موضوع هدم البيوت، مجرمة في جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، ولذلك هي مجرمة في كل النواحي، فلذلك يجب أن يتحمل المسؤولية. نتنياهو إسرائيليا يجب أن يتحمل المسؤولية عن 7 أكتوبر، وهو يتهرب من ذلك ويتملص بمهارة معتمدا على جمهوره الذي يقبل منه تقريبا كل شيء، مع أنه الأرقام حتى الآن أقصى ما حصل عليه هو 55 فقط في قناة واحدة في استطلاع واحد.
1: نعم، وقالوا لي أنه البعض يسرب لي أنه هذا المساء ستنشر يعني بعض الاستطلاعات التي قد تعطي صورة مغيرة. على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور.
0: شكرا لكم.
1: إذن دكتور أحمد الطيبي، الحركة العربية للتغيير، القائمة العربية، القائمة المشتركة، وقراءته وأيضا ردي على ما سمعناه قبل ذلك. نحن إلى فاصل قصير ونعود.
2: الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، مثلا جبنة صفراء عامك 8

0: 27% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
2: يا باترون.
3: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل بريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك
5: عالشمس دائما.
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
8: نتابع زي المستمعين في البرنامج، هذا البرنامج الخاص والأجواء والانتخابات القريبة وما بين الاستطلاعات التي تنشر ومواقف الأحزاب في معسكر التغيير والأحزاب العربية. استمعنا إلى النائب أحمد الطيبي، قبل ذلك رونان تسور وهو مستشار استراتيجي سابق وأيضا ناشط كان في حزب الديمقراطيين، وانتقاده لما يعرف بمعسكر التغيير رام بن باراك، وأيضا حمد عمار. دكتور محمد خلال استاذ العلوم السياسيه، تحياتي.
9: تحياتي.
8: اذا طلبت تشخيص المشهد السياسي الان، نحن امام تعادل كما يقرا البعض، وهو امر مستمر مع تقدم هنا وتراجع هناك، ولكن لا حسم في المعسكرين، وبالتالي ما هي الصوره التاليه؟
9: يعني من يتابع المشهد الانتخابي ويتابع بالاساس استطلاعات الراي، ليس هنالك تعادل. بالأرقام المجردة واضح أن ليس هنالك تعادل. الائتلاف الحكومي الحالي الذي يشكل أكثر من 60 عضو كنيسة، ليس لديه 60 عضو كنيسة، مما يؤهله ويسمح له بتشكيل حكومة قادمة. بمعنى أن الائتلاف الحكومي حتى هذه اللحظة خسر الانتخابات. المشكلة أين تكمن بالأساس؟ لدى معسكر التغيير الذي يطرح نفسه بديلا سياسيا وانتخابيا للحكومة الحالية، للائتلاف الحكومي الحالي، الذي يعني إذا كسرنا المقاطع التي تحصل أحزاب يهودية ضمن هذا المعسكر، صحيح أنها لا تصل إلى 60 عضو كنيسة، لكن إذا أخذنا أيضا النتيجة التي تحصل عليها الأحزاب التي تمثل المجتمع العربي في استطلاعات الرأي الحالية، نصل إلى معادلة فيها حكومة ثابتة مستقرة وبإمكانها أن تحكم وأن تسيطر وأن تقود يعني الكنيسة القادمة لدورة انتخابية ولاية كاملة ومستقرة لمدة 4 يعني سنوات. المشكلة تكمن إذن في عدم استعداد معسكر التغيير أن يطرح نفسه بديلا جوهريا وحقيقيا للثقافة السياسية السائدة ولتطور مجتمع سياسي بديل يقوم على دمج العرب واليهود فيه وطرح رؤى وتصورات سياسية مختلفة.
8: والسؤال دكتور محمد، يعني نحن أمام صورة مثيرة، أنه حسب بعض الاستطلاعات التنفيذ العربي بين 13 إلى 15 عضو كنيسة، ومع ذلك الشعور العام أننا خارج المشهد حتى الآن، يعني ليس كما حصل في المرة السابقة عندما شكلت المشتركة، على الأقل لم يلغيهم أحد. الآن هنالك لغي إلغاء يعني من في هذه المرحلة. السؤال، هل هذا يمكن أن يتغير بعد الانتخابات؟ الانتخابات ويقول لكل حادث حديث، أم أنه أيضا أيزنكوت ومعسكري، لأنه لا أحد يبني على معسكر نتنياهو، لا يستطيع أن يذهب باتجاه أحد الأحزاب العربية بطبيعة الحال الموحدة في هذه الحالة؟
9: يعني ما دام الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يحصل على 60 عضو كنيست، وفي حال استمر بنيامين نتنياهو الانتخابات ولم يؤجلها ولم يعني يخرج من المشهد السياسي، فعمليا الإمكانية الوحيدة لأن يكون ذلك حكومة لمعسكر التغيير هي بالاستناد وبالاتكاء وبالشراكة مع الأحزاب العربية أو مع جزء من هذه الأحزاب التي تمثل المجتمع العربي. يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك لا مؤشرات ولا إشارات على خروج بنيامين نتنياهو من الحلبة السياسية، لأن خروجه من الحلبة السياسية بإمكانه أن يعني يفتح الساحة من جديد ويفتح هذا الحقل من جديد بإمكانية يعني تشكيل توليفة ائتلافية ممكن أن تكون ممتدة من أحزاب يعني من المركز حتى اليمين في هذه الحلبة، وتكون حكومة يعني مركز يمين ثابتة ومستقرة تحت يعني ما يسمى حكومة وحدة وطنية في هذه الحالة. ولكن استمرار يعني بنيامين نتنياهو في هذه الحملة وفي هذه المعركة حتى النهاية وبعد حتى يعني انتهاء الانتخابات يصعب عمليا القيام حكومة وحدة وطنية، لأنه بنيامين نتنياهو لا يريد أن يتنازل عن رئاسة الحكومة، وهنالك أقطاب داخل معسكر التغيير ترفض أي حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو كشخص، لا التوجهات السياسية يعني لا الأيديولوجيا للليكود للأحزاب الحاكمة بل لشخص بنيامين نتنياهو. لذلك الإمكانية الوحيدة هي أن يقوم يعني معسكر التغيير أو من يحصل على الرقم الأكبر الكتلة الأكبر في الكنيسة القادمة بيعني إلغاء ما يسمى التصريحات التي يقوم بها اليوم بأنه يعد ويتوعد بأن لا يتكئ على الأحزاب العربية وأن يقف ويقول أن الخارطة السياسية بإسرائيل بحاجة إلى تغيير، إذا أردنا تغيير جوهري في هذه البلاد ولا يمكن يعني إلا بالاتكاء على بعض الأحزاب العربية. وحصل في السابق ذلك، يعني حكومة التغيير يعني بنت نذكر أنه كان هنالك ورقة أمام وسائل الإعلام وتعهد بذلك، ولكن بعد الانتخابات وجد أن هنالك فرصة سانحة أن يكون رئيسا للحكومة، ولذلك يعني تراجع عن تصريحات ووعود قدمها قبيل الانتخابات، لأنه نحن نعرف أن السياسة بعد الانتخابات وبعد أن نرى النتائج الفعلية والحقيقية لديها قواعد لعبة مختلفة.
8: قواعد لعبة مختلفة. والسؤال برأيك، هل هذا المشهد يعني أمام ما كان في القائمة المشتركة الأولى 15 أمام غانتس قد يعود إلينا مرة أخرى، والأحزاب العربية كلاهما يجدان أنهما خارج آلية اتخاذ القرار والذهاب إلى حكومة وحدة وطنية بشكل أو بآخر؟
9: يعني ممكن أن يكون هنالك سيناريو حكومة وحدة وطنية، ممكن عن جد أن يكون هنالك ضغوط من الداخل ومن الخارج تفضي في نهاية المطاف إلى حكومة وحدة وطنية، ولكن ممكن أن نجد أنفسنا أمام سيناريو أن نذهب إلى صولة وجولة انتخابية أخرى. يعني بمعنى أنه تعثر إمكانية أحد الأقطاب أن يحصل على أغلبية صافية يعني بدون الأحزاب العربية، لأن الثقافة السياسية في إسرائيل التي صممها اليمين وصاغها اليمين، قواعد اللعبة التي صاغها بعيد يعني حكومة رابين الثانية التي قالت أن لا شرعية لحكومة لا يوجد بها أغلبية يهودية، ويعني تم العمل بشكل منهجي على إرساء مفهوم هذه الثقافة ترسيخها وتكريسها، ويعني بعد 7 أكتوبر يعني انضم يعني وأصبح هنالك شرعية أكبر لمثل هذا التوجه. يعني بالإمكان أن نجد أنفسنا أمام صولات وجولات انتخابية أخرى بسبب تعثر يعني أحد الأقطاب.
8: على فكرة يعني هذا سؤال يبدو وكأنه يعني سؤال أولي جدا، ولكن يعني بالنسبة لمعسكر التغيير بالأساس هو لا نريد حكومة نتنياهو، قد يكون موضوع الحريديم والتجنيد وسبع أكتوبر بتداياته، لكن بالأساس نحن أمام إما نتنياهو وإما ضد نتنياهو. العربي يخرج ليصوت على ماذا برأيك هذه المرة دكتور محمد؟ هل فقط يعني نحاول أن نؤثر لكي لا تستمر هذه الحكومة، ولكن يعني هل هنالك من يجلس ويقرأ برامج سياسية ويضع على الورقة مثلا قضايا ألف وقضايا باء، أم نحن أيضا مرتبطين بالشخصنة من جهة وفقط لا نريد هذه الحكومة مش بحاجة لبرنامج سياسي؟
9: يعني طبعا يعني إنه المجتمع العربي كأي مجتمع في العالم يعني لديه توجهات يعني متباينة ومختلفة، هنالك طبعا قطاع واسع يريد الوحدة وسيصوت في الانتخابات القادمة للقائمة التي استطاعت أن يعني تجمع أكبر عدد وأكبر قدر من الفعاليات والأنشطة بالكتاب السياسية، وبذلك صوته سيكون في هذه المرحلة للقائمة المشتركة، لأنه يعتقد أنه التحولات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد السابع

0: לישון עם פרס כמנצח, וקמנו בבוקר והוא היה
1: מחליט. נתניהו, ואתה יודע, הסכלנו מאוד, אני גם רשמתי לי, ואנחנו עוד נדבר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מרתק, פרופסור ויימן, תודה רבה. יום טוב, להתראות, ביי. إذن بروفيسور جابي فايمان أستاذ الإعلام وأيضا خبير في متابعة استطلاعات الرأي حول الفوارق في الاستطلاعات وآلية فحصها والتحقق من يعني مدى مصداقيتها والفوارق الكبيرة التي تبرز في بعض الاستطلاعات وسألنا إلى أي مدى الاستطلاع ويأتي ليعطي صورة أم يؤثر على قرارنا ولبث الخوف مثلا لدى معسكر معين أو بث التفاؤل أو التشاؤم وكذلك آلية فحص هذه الاستطلاعات وما هو الفرق بين الاستطلاع والعين التي تبث يوم الانتخابات عند الساعة 10 مساء وكيف يتم التعاطي ونحن طرحنا هذا الموضوع خاصة أن الاستطلاعات الآن ستزداد وتيرتها خلال الأسبوعين القريبين حتى موعد الانتخابات وطبعا العينة الأبرز التي ستكون عند 10 مساء كيف سيتم التعاطي معها وكل هذا في إطار طبعا الانتخابات القريبة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام هذا البرنامج الخاص بدأنا اليوم الخميس 8 أكتوبر. سنتابع في الأسبوعين القريبين في سلسلة لقاءات وحوارات حول الانتخابات مع ممثلي الأحزاب المختلفة وأيضا مع مراقبين ومحللين ومتابعين. أشكر الزميل يوسف نصر الدين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج كذلك زميلة زهرة سعيد وزميلة ياسمين عابد. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري إلى اللقاء. سلامات تحياتي لكم.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع

0: الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشت هاوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثالثة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد أحكاما بالسجن الفعلي تراوحت بين 15 إلى 22 عاما بحق ثلاثة من أفراد عائلة آية أبو حجاج في 26 من عمرها التي قتلت في المدينة عام 2023 أمام طفليها الصغيرين، وكانت حينها في مرحلة متقدمة من الحملة. وأفيد أن من بين المتهمين شقيق الضحية وعمها، بالإضافة إلى والدها الذي أدين بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل وجرائم أخرى. وبحسب لائحة الاتهام، وقعت الجريمة على خلفية رفض آية العودة للسكن مع والدها وعائلته في بلدة حورة. في سياق متصل، أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح متوسطة جراء إطلاق نار وقع في مدينة اللد. وبحسب مصادر طبية، تم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى شمير سفاروفي وهو يعاني من إصابة نافذة. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد ثلاثة من سكان النقب بتهم بيع أسلحة وذخيرة والمساعدة في شرائها لصالح منفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع عام 2024، والتي قتلت فيها مجندة في حرس الحدود. وبحسب تحقيق الشباك، شارك المتهمون في صفقة لشراء مسدس وذخيرة وتزويد منفذ العملية بهما، رغم إدراكهم أن الأسلحة قد تستخدم لتنفيذ هجوم. ونسبت لهم لائحة الاتهام تهم الاتجار بالأسلحة والذخيرة وحيازتها وتوفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الحصيلة التراكمية للحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 74 ألفا وما يزيد عن 175 ألف إصابة. وأشارت الوزارة إلى ارتقاء 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. سلمت السلطات الإسرائيلية اليوم جثمان الأسير مروان فتح حرز الله من مخيم العين في نابلس، وذلك بعد احتجاز جثمانه منذ ارتقائه في السجون الإسرائيلية في أذار عام الماضي. وبحسب هيئة الأسرى، ارتفع بذلك عدد الجثامين التي لا تزال إسرائيل تحتجزها حتى اللحظة إلى 99 جثمانا، بينهم 88 أسيرا ارتقوا منذ بدء الحرب. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها بعد، مخالفة بذلك اتفاق الإطار الموقع بين البلدين برعاية أمريكية، وذلك خلال لقاء جمعه بالسيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد. وأضاف أن لبنان يضغط في كل اتجاه لوقف إسرائيل تدمير المنازل والأعيان في القرى والبلدات التي تسيطر عليها، وأن يتم استكمال إعادة الأسرى. أكد وزير الخارجية البريطاني أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية الذي أمرت إسرائيل بإغلاقه سيبقى مفتوحا ويواصل عمله كبعثة بريطانية مستقلة تقدم خدمات للفلسطينيين. وأضاف الوزير البريطاني أن بلاده ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجددا، وذلك بعدما سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تدرس سبل مساعدة

0: عادت السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، وأضاف أن بلاده لن ترسل قوات إلى دولة أخرى لشن هجوم هناك في إطار اتفاقية مكة، لأن الاتفاقية ذات طابع دفاعي. وفي السياق، قال مسؤول أمريكي ومسؤول في وزارة الدفاع السورية إن سوريا قد تنشر قوات لمساعدة السعودية في قتال الحوثيين في اليمن. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي. وفي ساعات الليل تنشط حركة الرياح خاصة على امتداد السهل الساحلي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب وفا 28، النقب 29، وأخيرا في إلى 33 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وصلتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال الاختيار الأفضل.
1: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسى.

0: بخمسة كيلو واحد بأربعة وعشرين شيكل وتسعين. زيت ذرة المشهداوي ثلاثة لتر واحد باثنين وعشرين شيكل وتسعين. لبن نوفا ثلاثة لتر واحد بأربعة وعشرين شيكل وتسعين. شاي أسود ليبتون ميت كيس واحد بتسعة شيكل وتسعين. سيميلاك جولد سبعمية جرام ثلاثة بمية وتسعة وأربعين شيكل وتسعين. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك سبعمية مل واحد بسبعة شيكل وتسعين. سائل غسيل كفيسكول اثنين لتر ثلاثة بتسعة وثمانين شيكل وتسعين فقط. الحملة حتى 14/10 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل. لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل. 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل. وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: مرحبا معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودي والثقة والأماني هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: الشمس دائماً.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع

0: نظام الحملة.
1: مجمع 7 طمرة بحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
5: لبروف، تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه. برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك. بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائماً

0: سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية. والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
0: سيل غير شيكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن سنيتورا. خاضع لنظام الحملة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرطس، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
1: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويس طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجمة 2692، مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون.

0: لشراء سيارتك الجديدة. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخباره الرابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تشهد الطرق المؤدية إلى مركز البلاد والقدس ازدحامات مرورية على خلفية احتجاجات مرتقبة لليهود الحريديم احتجاجا على استئناف اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية. وعلم أن الشرطة أغلقت شارع 4 باتجاه الجنوب في منطقة ابن براك ما تسبب في ازدحامات مرورية شديدة في المكان. بدورها حذرت سلطة المطارات من احتمال حدوث ازدحامات مرورية وتشويشات في حركة السير على الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون، وأوصت المسافرين بمتابعة التحديثات المرورية. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة تهم ضد 3 من سكان النقب بينهم قاصر بتهم بيع أسلحة وذخيرة والمساعدة في شرائها لصالح منفذ عملية إطلاق نار في بئر السبع عام 2024 والتي قتلت فيها مجندة في حرس الحدود. وبحسب تحقيق الشباك شارك المتهمون في صفقة لشراء مسدس وذخيرة وتزويد منفذ العملية بهما رغم إدراكهم أن الأسلحة قد تستخدم لتنفيذ هجوم. ونسبت لائحة الاتهام لهم تهم الاتجار بالأسلحة والذخيرة وحيازتها وتوفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الحصيلة التراكمية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 74,000 وما يزيد عن 175,000 إصابة. وأشارت الوزارة إلى ارتقاء 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مستشار السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي حجب تقارير عن الاستيطان وعنف المستوطنين ومقتل فلسطينيين أمريكيين وأعاد صياغة برقيات بشأن غزة بما يقدم حكومة نتنياهو بصورة أكثر إيجابية. وبحسب الصحيفة أدى حجب التقارير في إحدى الحالات إلى عرقلة محاولات المشرعين الأمريكيين الحصول على تفاصيل من السفارة بشأن مقتل مواطنين أمريكيين في فلسطينيين. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن إيران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح طهران الذي قد يفضي إلى معاودة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، مشيرا إلى أنها قد ترد خلال أيام. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن عرقجي قوله إن العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة. دعا المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع العاملين في منشآت النفط السعودية إلى تجنب المواقع التي تعتبرها الجماعة أهدافا، وجدد تحذيره بشأن هجمات تستهدف المطارات وشركات الطيران. وفي السياق قال شاهد وثلاثة مصادر مطلعة إن دخانا شهد يتصاعد من طائرة متوقفة في مطار الرياض اليوم، فيما لم يصدر بعد تأكيد رسمي من السلطات السعودية بشأن الواقعة. في سياق متصل قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تدرس سبل مساعدة السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية. وأضاف أن بلاده لن ترسل قوات إلى دولة أخرى لشن هجوم من هناك في إطار اتفاقية مكة لأن الاتفاقية ذات طابع دفاعي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي، وغدا الجمعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو 2 مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب وإفا 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

8/10/2026 الثامن من تشرين الأول. عدي ياسين ألف تحية لك في غرفة الإنتاج، معكم في تقديم هو تحضير وإعداد هذه الحلقة دريد للداوي.

مرات هيك بتبدأ القصة بإشي صغير كتير، كلمة بين طالبين، مزحة، خلاف على إشي معين، نظرة أو موقف كان ممكن يخلص بدقيقة، بس أحيانا الإشي الصغير بكبر مثل كل شيء. الكتار سمعوا، اللي ما سمع، صار حادث عنف داخل مدرسة ثانوية في بئر السبع، هذا كان امبارح. أصيب طالب خلال الحادثة. عائلة الطالب قالت أنه تعرض للطعن، بينما إدارة المدرسة وصفت اللي صار بأنه حادثة عنف بين طلاب، وقالت أنه تم التعامل معه وفق الإجراءات اللازمة، وبسبب الحادث تقرر تأخير بداية الدوام ساعتين، وخصصت المدرسة وقت للحديث مع الطلاب عن العنف والحماية هناك. احنا اليوم مش جايين نحكم على الحادث نفسه، ولا نقرر مين كان على حق ومين كان غلط، مع انه ضد اي عنف ايا كان، بس الحادثة نفسها بتخلينا نسأل سؤال كمان كبير او اكبر: وين الخلاف يا جماعة الخير؟ جد وين الخلاف ببطل مجرد خلاف؟ وين المزح ببطل مزح؟ وين الكلمة بتصير إهانة؟ وين الإهانة بتصير تنمر؟ وين الخلاف اللي كان ممكن ينتهي بكلمتين يوصل لمرحلة ما عاد فيها الحكي كافي؟ فبدنا نسمع من كل يوم وين بتحطوا الحد، وين انت بتحسوا انه الموضوع تعدى الخلاف الطبيعي وصار اشي مختلف اشي تاني. اتصلوا فينا على 0460 10101، لانه هون ما حدا عرق يريشي.

0: بخبر فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: خلينا نطلع شوي من المدرسة لأنه الخلاف مش بس بين الطلاب. إحنا هون عم نحكي الخلاف موجود بين الإخوة، بين الأصحاب، بين الأزواج، بين الزملاء بالشغل، وحتى بين الناس اللي عايشين بنفس المكان وبنفس المجتمع. الاختلاف بحد ذاته مش مشكلة، بالعكس طبيعي جدا أنه شخص يشوف إشي معين بطريقة وشخص تاني يشوفه بطريقة مختلفة وتاني أخرى. طبعا السؤال شو بيصير بعد الاختلاف؟ هل بنقدر نختلف ونكمل حياتنا؟ ولا لازم واحد يثبت يعني أنه هو الصح والتاني غلط؟ هل لازم كل خلاف ينتهي باتفاق؟ ولا ممكن نختلف ونضل نحترم بعض ونكمل نحكي عادي بشكل طبيعي؟ يمكن المشكلة مرات مش بالخلاف نفسه، المشكلة بالطريقة اللي منختلف فيها. لأنه في فرق بين إنك تدافع أو إنك تدافع عن رأيك ورأيك، وبين إنه نحاول نكسر الشخص اللي أمامنا إذا صح التعبير طبعا مجازيا. وفي فرق بين إنه إحنا نزعل من حدا وبين إنه الزعل يتحول لخصومة. فوينت الخلاف ببطل

مزح ممكن ما ينتبه اصلا انه الطرف الثاني انجرح. شوفوا مبسطها انجرح بس او انزعج. وانت الكلمه كيف ما حكينا بالبدايه بتصير اهانه، وانت الاهانه بتصير تنمر. واكيد احنا افتتحنا بالعالم المدرسي وبين الطلاب، لكن هون متحدث طبعا بين الازواج، الزملاء في العمل، في الشارع، في بالبيت، مش مهم وين. هل وجود أصحاب أو طلاب آخرين حوالين الخلاف ممكن يخليه يكبر أكثر؟ فاهمين المنطق هون؟ كيف ممكن يكبر؟ فسؤالنا الرئيسي لهذا اليوم، وينت الخلاف ببطل مجرد خلاف؟ 0460 10 101 احكوا معنا، اتصلوا فينا.

ليش أحياناً خلاف صغير بين شخصين بيكبر لدرجة إنه يصير صعب جداً يرجعوا يحكوا مع بعض؟ هذا كمان سؤال. 04-60-10-101

0: هل المشكلة أحيانا بتكون إنه كل طرف داخل الخلاف هو بده يثبت إنه هو الصح؟ هذا كمان سؤال على 0460101. بدنا إجاباتكم. المتصل أو المتصلة الأولى بنستقبلها في هاي اللحظات. مرحبا لمن؟
1: مرحبا.
0: يا هلا فيكي.
1: يعطيك العافية.
0: الله يزيدك.
1: احكي معك رنا سبع من مجد كروم.
0: هلا يا رنا، شو أخبارك؟
1: تمام. ما توقعتش ان انا اول متصله.
0: ما مبسوطين فيكي، يعني بالعكس ممتاز. بعدنا بنعمل المقدمه، طلعنا لاغنيه وبنسمع ونتشرف فيكي.
1: انا صراحه بس استدرت الراديو وسمعت كلمه خلاف وشخصين، فهيك الموضوع دغري حفزني انه اتواصل.
0: استفز اكثر ولا حفز؟
1: حفز.
0: ليه
1: حفز؟ اعطي رايي بالموضوع.
0: طب ممتاز، بسعدنا كتير. وشو ما كان رايك كله مقبول، وهنا فيش اصدار احكام لانه هون ما حدا على رايه ريشي بيع رايه ريشي. وانت الخلاف ببطل مجرد خلاف.
1: بفكر انه ببطل الخلاف مجرد خلاف للحظه اللي بنوصل فيها انه في طرف معين اللي مش مستعد او ما عنده الرغبه بانه يتقبل أو إنه عنده الرغبة إنه بعد يسمع الشخص الآخر. اليوم أي خلاف ممكن يصير، ممكن أطلع عليه، كل واحد عم بيكون عم بحضر شاشة تلفزيون معينة، شايف أشياء أحداث معينة بتدور براسه، والطرف الآخر كذلك الأمر، بس مش شرط نفس المحطة. فاللي بيصير كل واحد بيشوف الأحداث من جهته، ومرحلة معينة بيصير في رؤية أو اختلاف بالرأي. هذا الاختلاف، هذا مفهوم الخلاف. عادي نقول
0: مفهوم.
1: ولكن ببطل الاختلاف لما أنا بديش أسمع الطرف اللي قبالي ومش مستعدة أتنازل عن رأيي بالموضوع. شو يعني مفهوم أتنازل؟ مفهوم إنه هل ممكن أكون أو أحط شكوك على قليلة إنه أنا ممكن أكون على خطأ.
0: أوكي.
1: وممكن الطرف الثاني ثابت هذا المقال، وممكن العكس.
0: هل سبق وخسرت شخص

0: بسبب خلاف بين أو بدأ بإشي صغير؟
1: سؤال يعني حلو. صارت أو بفكر إنه أي إنسان ممكن يتعرض لهاي المحال، وما كانش من فقط لأنه الخلاف بطل ينفع ينحل، إنما لما أنت تنكشف لشخص أكثر، تعرف رؤيته للأمور، رؤيته للأشياء، فهون أنت ممكن تتراجع أكثر من إنه تبطل بعلاقة أو أيا كان، فتتراجع عن الموضوع أو تأخذ مساحتك أكثر.
0: نعم، بتكوني على موقفك أثبت وبتستوعب بهاي اللحظة إنه هناك لا حياة لمن تنادي، واللي أمامك هو أو هي إنه هاي قناعات وقناعاتها، وأنا عندي بالمثل الخاصة فيه، وخلص وهيك الحياة بتكمل وبناء عليه.
1: في سؤال أنت كمان طرحته لأمي كمان سمعته، إنه ليش مرات إذا زاد الخلاف أو زاد الوقت فبتزيد المشكلة. بشكل عام الإنسان يعني لما بيكون بيفكر بفكرة، فالإنسان ما بفكر أكثر من فكرة بنفس اللحظة، بيكون توجه واحد، إذا توجه سلبي أو توجه إيجابي. فإذا كان توجه سلبي بهاي اللحظة تجاه إنسان، فزي كيف هذا اللي بيفتح جرور وبيبلش يطلع منه الأغراض
0: طبعاً.
1: فهي بصير تعثر بالعقل، بفوت على محل اللي كل الخلاف اللي صار معه أو كل الخلافات اللي صارت بمرحلة معينة اتجاه هذا الشخص تحديدا، والعقل نفسه بيساعدك يثبت لنفسه يثبت لك إنه أنت على حق. الخلاف لازم يعني القائم يصير يكبر، لأنه أنت جمعت مجموعة أفكار تجاه هذا الشخص اللي عقلك دعمك بهذا المحل.
0: جميل رنم، بالنهاية بس لابد أنه أسألك، خلفية الدراسة تبعتك إيش تخصصك كان؟
1: أنا تعلمت لقب أول بجامعة حيفا علوم اجتماعية وبرضه جغرافيا بيئة، ولقب ثاني في تكنولوجيا الميداب العربي، مش عارف شو بقوله بالضبط، بس يعني
0: تخصص
1: الذكاء الاصطناعي.
0: لا انه واضح لي انه في زي مستند على دراسات او ابحاث او قارئة على الاقل بهذا المجال او بالمضمار. يعني جدا بسطنا باتصالك ورأيك، وكمان نأخذ طبعا بمحمل الجد، بالاضافة لانك انت دارسي دورات كورسات او نعم.
1: انا كمان انا موجهه، انا مديره مركز ريان بكفر كنا،
0: ما شاء الله
1: برضو عليك. يعني بوجه يعني عندي بعيان قوه التفكير وكيف بيأثر كل هالامور، فعشان هيك عم اعطيك مثال
0: مهم جدا.
1: انا دائما بقول بني اي خلاف او اي راي او ايا كان، الله يجعله اكبر المصايب، وبلاش نكبر الامور، ومرات لما نعطي الاشي حجمها فبتصغر الاشياء
0: بتحجم الامور. صحيح صحيح
1: بالضبط.
0: لا خير، يعطيك ألف عافية. الله يزيدك يا رنا، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، مع السلامة. سلامات. هل المشكلة مرات بتكون إذا كل طرف داخل الخلاف نفسه هو بده يثبت إنه هو الصح، وليش كلمة آسف أو أنا غلطت أحيانا بتكون أصعب من الاستمرار بالخلاف؟ هاي كمان أسئلة. 0460 10 101. مرحبا لمن؟
2: ألو،
0: يا هلا، تفضل.
2: تحياتي.
0: مين معنا؟
2: بحكي معك أبو محمد.
0: هلا عزيزي، أخبارك؟
2: الله يعطيك وفقك. إحنا اليوم واقعين صراحة مشكلة أو نصرة ومعقدة. شو هي؟ اليوم صارت العنجهية والفتوة، يعني هي اللي بدها تفرض حالها. يعني بدي أخلفك قصة بسيطة
0: وسريعة.
2: طالبين ولاد مدرسة كيتلو،
0: نعم.
2: واحد انخشط بجرو، طبعا راح رجع لأبوه قال له هيك ضربني الولد. أجا أبوه عنيف ومعروفين بالعنف، وكله للطرف الثاني للعائلة الثاني، انت عمي لازم تدفعنا 70,000 شكل، يعني خشط بسيط، مش تقول يعني راح مستشفى ولا شيء. قال له بدك تدفعنا 70,000 شكل. قال له على ايش يا شباب؟ قال له لا، 70,000 شكل هاي الهواد. وبالاخر اضطر، ما مشان نختم، اضطر يدفع 70,000. تدخلوا وصايد، تدخلوا فش، بده 70,000 شكل. بالاخر اعطوه 70,000 شكل. شو هاي بدل؟ بدل انه العنف العنيف اللي بعالم الجوام اللي هو بفرض حاله دول.
0: نعم، رأيك في هل هناك حلول معينة ممكن إحنا ننجزها؟
2: فيش حلول،
0: فيش خلاص هيك، خلاص نيأس ونرفع إيدينا.
2: لا، مثل أمر واقع. اليوم كل العائلة غالية وعليك وراضة، بس إذا بيجي واحد بده يأخذ خاوة مني مشان هواي، في حلين، يا مجبور أختر وكله تفضل، يا أما بدي أفوت الله بعلم شو الإنسان يفكر بعدهم. يعني يصير بين حانة ومانة.
0: بين حانة ومانة. بدي أشكر اتصالك عزيزي، شكرا لك وتحية لأم الفحم.
2: الله معك.
0: مع السلامة. سلامات. وين الفرق يا جماعة بين الدفاع عن موقفك وبين الهجوم على الشخص اللي أمامك؟ هل الشخص ممكن يدافع عن نفسه أو عن رأيه بطريقة تخليه يتجاوز الحد من غير ما ينبه؟ 04-60-10-101 قبل الإعلان نأخذ كمان اتصال وما زلنا نستقبل سريعا. مرحبا لمن؟
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا تفضلي.
3: كيفك؟
0: تمام التمام. مين معنا؟
3: إيه
0: إذا جاء بالك ايش الاسم؟
3: رايه
0: من المكر. يا هلا هلا فيكي تحيه للمكر كمان.
3: شكرا. في قصه هيك صغيره حابه احكيها. مره حمار ونمر اختلفوا. الحمار بيقول العشب لونه ازرق، النمر بيقول له لا اخضر. راحوا للاسد عشان يحكم بيناتهم. الاسد قال للحمار معك حق انت العشب ازرق. طلع روح الحمار مكيف انه منتصر. فاجا النمر قال له طب انت كيف بتقول له يعني انه النمر العشب لونه ازرق وانت عارف انه اخضر؟ قال له انت بدك تضيع وقتي وقتك وانت تجادل بحمار.
0: منطق.
3: الخلاصه اللي بدي اوصله زبده الموضوع انه لما انت عارف خصمك اللي عقبالك وقت الخلاف، مش مهم الخلاف مع مين، مع ابني مع جاري مع اي حدا، لما انت عارف خصمك ايش هو وايش معدنه، انت لما انت بتخسر وبتنسحب وحتى لو انك انت الحق معك ساعتها انت الربحان. اما لما انت بدك تفوت راس براس مع هذا الشخص اللي هو يعني بعيد عنك زي الحمار راسه، فانت عن ناحيتين خسران يعني.
0: والله يا اختي هذا الحمار ادمي ومنيح. شو بدي احكي لك يعني. ومش مسبي ومش اهاني كلمه حمار حتى. والله مفيد بكتير امور اكثر من كتير مواقف وحالات. طبعا اجلكم الله هذا اكيد. بس بدي اسالك كمان، هل الخلاف بيكون اصعب، شوف نفوت اكثر انا وياك، هل الخلاف بيكون اصعب لما يكون امام ناس بدل ما يكون بين شخصين لحالين؟ ليه؟ لأنه هنا صار في متفرجين، صار في جمهور.
3: طبعاً.
0: يمكن
3: طبعاً.
0: اسمع انت بدك تثبتي انك انت الاقوى الاجمد الاذكى الاخ، وانا بالمقابل نفس الاشي، فبتصير الندية حامي اكتر، بتصير انه انا بدي اثبت انه انا جديري اكتر، انه انا جدير اكتر برأيي انه هو الصح. فكيف بتشوف الاشي؟ هل وجود الجمهور احيانا بخلي الشخص يتمسك بموقفه اكثر حتى لو كان ممكن يتراجع لهي الدرجة؟
3: وجود الجمهور كتير مهم، بس له فايدة أكثر ما هو له ضرر. يمكن زي ما قلت إنه مزبوط إنه الواحد بيعتد بنفسه إنه ما بده حدا يعلم عليك، بس بنفس الوقت الجمهور بحاول يكبح في جماح المشكلة وبحاول إنه ما تتطور لأكثر وتؤدي لنتائج وخيمة يعني لا سمح الله.
0: انبسطنا باتصالك ورأيك، ضلك اسمعينا وتابعينا وعمهلك برا على بالطريق، وشكرا لك.
3: والله بكاك يا
0: مني. وينك انت؟ وينك؟ وين بالضبط؟
3: وين عينة مفرات؟
0: ازمة سير عند عكا بالمفرق عند عينها مفرات.
3: أيوة.
0: للي رايح شمالا واللي راجع يعني غربا ام لا طريق؟
3: لا للي مروح.
0: للي مروح لوين حسب انت عاش؟ وين مروح انت؟
3: مروح مين؟
0: مروحة من الشمال ولا مروحة من العكس؟
3: لا من الشمال.
0: من الشمال هناك أزمة السير تلا عكا والمنطقة هناك. بدي أشكرك، شكرا على الحتلة نهاية كمان. شكرا لإلك. شكرا. أنا وعدي رح نستقبل الاتصالات بعد هذا الفاصل الإعلاني. اتصلوا فينا من بتكونوا في الانتظار، الإعلانات مدتها 3 دقائق. بدي أسأل كمان سؤال، هل السوشيال ميديا خلت بعض الخلافات تكبر أسرع لأنها بتطلع من شخصين إلى عشرات أو مئات أو حتى آلاف أو مئات الآلاف؟ كمان جاوبونا على هذا السؤال، هذا مهم نسمعه كلنا ونفكر فيه. 04-60-10-101 احكوا معنا.
4: عرقي وريشه شوي ورجعين.
5: أقوى الحلقة. الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهد 3 لتر 1 ب 2

0: 24 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي اسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو او مطري او مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 14/10، خاضع لشروط الحمله.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشة هاوفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في 7 طمرة.
5: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
6: استنى استنى، وين مستعجل؟
5: رايح ابيع كليوتي.
6: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
5: من وين؟
6: من طمرة.
5: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
6: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
7: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الان في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
8: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
10: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
11: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للدعوي.
12: وأنت الخلاف ببطل مجرد خلاف. 0460 10 101، احكوا معنا، نستناكم.

هات نسأل هيك لما بيصير الخلاف على مجموعة رسائل واتساب على سبيل المثال أو السوشيال ميديا، هل الناس بتتصرف بنفس الطريقة اللي بتتصرف فيها وجها لوجه؟ 0460 10101 احكوا معنا.

0: احنا بنتعلم بالمدرسه مواد كثيره، هيك افتتحنا عن الحاله اللي صارت يوم امس بين طلاب الشجار اللي حدث في بير السبع. فعم احنا عم بقول انه بنتعلم بالمدرسه مواد كثيره وكثيره، بس هل بنتعلم فعلا كيف نختلف مع بعض؟ هل ممكن نختلف مع شخص ونضل نحترمه ونكمل علاقتنا معه بشكل طبيعي او معها؟ 0460101 مرحبا لمن.
1: مرحبا.
0: يا هلا فيكي، مين معنا؟
1: لبنى بحطوم.
0: هلا يا لبنى، اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: كلنا سمع يا لبنى. هلا هلا.
1: بالنسبه للزعل ومزعل بيتبع الواحد كيف يفكر، يعني بقدر اسامح لحد ما في
0: نقطه
1: معينه.
0: شو هي؟ ايش هي؟
1: مبارات الحياة تجبرك على انه الكلمة او الموقف اللي صار تجبرك على انك تفضل تسامح.
0: وين هذا الخط الاحمر انا عم بسأل عليه هون؟
1: الخط الاحمر لما الانسان بتعدى حدوده زيادة عن اللزوم.
0: بالنسبة لك
1: ايش هي؟ يعني بنبحك مرة مرتين ثلاثة.
0: اوكي.
1: والتنبيه هو اهم اشي. لما بنبحك اكثر من مرة التنبيه.
0: تنبيه. اوكي.
1: بترجع تكرره معناته صارت مقصودة. بطلت عفوية.
0: طيب برأيك لبنى، هل لازم كل خلاف يوصل لنتيجة؟ يعني واحد صح وواحد غلط، ولا في خلافات ممكن تضل خلافات؟
1: لا، في خلافات لازم نحط ستوب. أنا الأوان هقع، يعني مرحبا سعيدة مع السلامة،
0: خلصت
1: القصة. ليش؟ لأنك أنت أعطيتني هاي الشغل اللي تصير. بقولك بتسامح، بتسامح قدر الإمكان، إن الحياة فانية.
0: نعم.
1: تقدرش توقف على كل إشي. بس برضه لما الانسان اللي قبالك بيحترمش نفسه او بيعاود يغلط نفس الغلط بدها تصير موقف كبير.
0: بس يعني عندك اللي بيحكوها انه عشان تعيش او تعيشي مرتاحه ومرتاح، انه سامح وريح راسك، يعني هو اللي موجود في هذا الفخ، انت اذا سامحتي انت حررتي، فخلص كان الله بالسر عليم وكملت حياتك وانت مبسوطه وسعيده. فانت مع هذا التوجه ولا اقل؟
1: صح، هذا لازم،
0: لانه انت شوي عم بتناقضي حالك، يعني بين اللي حكيتي لي اياه من شوي.
1: لا، انا مش بناقض حالي، بتبع شو الموقف. قلت لك من البدايه.
0: أوكي.
1: حسب شو الموقف.
0: فهمت.
1: يعني مثلا باجي انا بهك اسا ما تحكيش هاي الكلمه.
0: تمام.
1: مثلا تغلطش بالاحرف بالواتس اب مثلا.
0: اوكي.
1: لما تتكررها كذا مره في ستوب، بدي اعمل حركه ان ابين لك انا زعلت منك.
0: فهمت.
1: انت اسا راجع نفسك.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت بضلني اسامحه، لما الانسان بسامح كثير وبجرب يقول يلا بكرة بتتعدل، بكرة بتتصلح، بكرة بكرة بكرة، لما بيجيش هذا البكرة وتعمل الستوب، الإنسان اللي قبالك بحس. وبنفس الوقت بطنش عشان أعرف أعيش.
0: بطنش عشان أعرف أعيش. طب والمسامحة برأيك هي اللي بالسلم الأول عشان الواحد يقدر أنه يكمل بشكل طبيعي؟ هذا اللي طرحته، هذا اللي أنت

0: وافقتي ما بعرف.
1: لا هاي 100% هاي 100%، بقولك بضلني أسامر لحد ما يصل نقطة أني أوضح لك شو اللي صار.
0: نعم نعم.
1: ليش أنا تغيرت أو ليش جاوبت أو ليه كذا
0: كرد فعل.
1: نعم. بس بكمل الحياة بدها تمشي، برجع أقول
0: مفهوم.
1: يعني الحياة فاني ده واقف لكل إنسان العمر كله بضلني مشاكل.
0: نعم نعم.
1: فمجبور الإنسان يمشي،
0: لازم نمشي. بدي أشكر اتصالك، شكرا لإلك، مهم رأيك. مع السلامة. سلامات لبنان. هل صار الاختلاف عنا أحيانا سبب للخصومة بدل ما يكون مجرد اختلاف؟ 0-64-10-101 سؤالنا الرئيسي والأساسي لهذه الحلقة، متى يتوقف الخلاف عن كونه مجرد خلاف؟ يعني وينت الخلاف ببطل مجرد خلاف؟ 0-64-10-101 دقيقتين ونص. هيك إشي. يلا
2: عرقي وريشك شوي ورشعين.
3: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
4: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان. الأسعار تحطمت في علماء كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026 احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
5: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
7: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هاتي نشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
2: أنتم تستمعون إلى عرقي وريشة مع دوريد للدعوي.
0: عم نطرح ونقول في هذه الحلقة من عرق يوريشي، وينت متى يتوقف الخلاف عن كونه مجرد خلاف؟ هذا سؤالنا الأساسي والرئيسي لهذا اليوم. هل صار الاختلاف عنا أحيانا سبب للخصومة بدل ما يكون مجرد اختلاف؟

0: يمكن المشكلة مش إنه إحنا منختلف، يمكن المشكلة إنه مرات ما منعرف شو نعمل بعد ما نختلف، لأنه الاختلاف رح يضل موجود بالبيت، بالشغل، بالمدرسة، كيف ما حكينا، بالمجتمع. السؤال كيف نعيش مع الاختلاف من غير ما يتحول كل مرة لمعركة. وشو اللحظة اللي منقول فيها هون الموضوع اتغير؟ وين منحط الحد؟ هل المزح مثلا كان مقصود إنه يكون في أذى، ولا النتيجة أهم من القصد؟ إذا اعتذر الشخص، هل الخلاف بنتي؟ هل كل خلاف لازم ينحل أصلا؟ إذا الطرف الثاني ما اقتنع، نقدر نكمل حياتنا عادي؟ هل بتقدر أو بتقدر تقولي أنا غلطت؟ هل سبق وخسرت الشخص بسبب خلاف بدي بإشي صغير كيف ما طرحنا في السابق؟ ولو رجعتوا لنفس الموقف، شو كنت بتعملوا؟ شو كنت بتعملوا بشكل مختلف؟ وهل الجمهور أحياناً بيخلي المشكلة أكبر؟ هاي كمان مسألة طرحناها. هل السوشيال ميديا بتخلي التراجع أصعب؟ هل ممكن نختلف مع شخص ونضل نحترمه أو نحترمها؟ شو الخط اللي ما لازم نتجاوزه مهما كان الخلاف؟ 0-64-10-101. مرحبا لمن؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم.
1: كيف حالك عم بدريد؟
0: هلا عزيزي، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله سليم من الله.
0: عارفك يا سليم.
1: هلا يبارك فيك. الله يسعدك.
0: شو عزيزي كلنا سمع معك.
1: والله أسئلتك سايرة صعبة يا عمي يا دريد، قاعدة تصعب.
0: يعني من لما أول حلقة من سنتين لهذا البرنامج كانت هويني، واليوم صعبة، هذا اللي بفهمه.
1: يعني كانت أسئلة حلوة هيك، اليوم قاعد بتصعبها، يعني شربكتنا شوي
0: صغيرة. ما هو شو أعمل، الحياة وإيش تتطلب وبتلزم. يعني أنا بحاول يعني أخفف الدوز، المعيار، بس في يا أخي في إشياء بتستفزق بهالكوكب هذا، وبحاراتنا وبيوتنا وبتواصلنا، فإنه لابد إنه نيجي نطرحها. وانتبه، يعني إنه مزبوط أنا حكيت على كل اللي عم بطرحه من إيش صار بمدرسة بير السبع مبارح، بس إنه هو كان عنف، ولا ببيت، ولا بشغل، ولا بمجتمع، أو بتعرف شو يا أخي، كمان شوي صغير إحنا، فاهم، أسبوعين وشوي زمان إحنا فايتين على الانتخابات. أنا ما حبيت أطرحه بالبداية هذا السؤال بشكل مباشر، بس يمكن أنت بدك هاي المشتركة، وصاحبك بده يصوت لمنصور، تمام، يمكن جارك بده يصوت لحزب معين وأنت بدك تصوت لحزب آخر تماما، هل بتضلك تحترمه ولا لا؟ وكمان مرة انتبه، ما عم بفتح موضوع السياسي، لكن كمان يتداخل في السياسي.
1: والله عمي دريد، أنا كل واحد يعني بيشتغل لمصلحة الوسط العربي،
0: نعم،
1: وبصدق أنا بحترمه حتى لو اختلفت معه بالرأي.
0: أوكي.
1: يعني إنك أنت تشتغل للوسط العربي وتجيب قوانين وتجيب ميزانيات وتحارب الجريمة وتوقف الهدم وتوقف أنا بحترمك حتى لو أنا ما صوتت القاش، فاهم كيف؟
0: نعم.
1: أما أنت بتقول لي إنه أنا إسا أساس انتخابات وبدي حارب الجريمة، وتصلك 4 سنين بتاكل رز ولبن وبترقص بالحفلات، فاهم، وإسا جاي بدك أساس بدك صوتي، بتقول لي بدي حارب الجريمة والتلفون كان بوقف الهدم. طب ما اليوم هدوا، اليوم هدوا بالمنطقة الصناعية بدبوري، مصلحة مشغلة مش عارفة كم من عيلة، طب مش حرام هذا؟ طب وينكو يا
0: على فهمني، انا ما سمعتش، على اساس انه مش مرخصه
1: الزلمة يعطوه فتره، والزلمة قاعد بفك بالشغله وبده ياسسها مزبوط وبده يعمل رخص مزبوط، فاهم كيف؟ فاجا اول يوم بتقوم المعلم وزير التيك توك اللي سماه احمد طيبي ابو نفخه، انا عارف ايش سامع، أجاك اليوم هو والعدة تاعيته وبلش يهد. يعني مصلحة عايشة منه، عايش من هاي المصلحة حوالي 5 أو 10 عيال،
0: نعم،
1: فاهم كيف؟ إسا هني بالبيت، يعني عمليا سواها بالأرض، يعني
0: نعم.
1: طب مش حرام احنا يعني بشهر انتخابات، يعني واحنا بنحكي كل الوقت عن الانتخابات، يعني الاشي بجرنا وغصب عنا، يعني
0: لنشر
1: لهذا الكلام،
0: صح.
1: إسا بالنسبة للنصيحة، أعرفش النصيحة، يعني
0: تعرف شو يا أخي، هات أسألك إياه هيك، هل إحنا بنسمع رأي الشخص الثاني حتى عن جد نفهمه يا أخي؟

0: عن جد نفهمه ولا بنسمعه عشان نرد عليه؟
1: والله إذا كان صادق نفهمه ونسمعه.
0: بس مش الكل زيك إذا أنت هيك.
1: ما هو يعني اللي قبالك ببين، يعني إذا الواحد عنده شوية عقل اللي قبالك إذا أعطاك نصيحة مضبوطة ببين يعني. وكمان لازم يعني مش تسأل بس نصيحة واحدة، بدك تسأل يعني، بدك تعمل شغلة معينة بدك تسأل الناس اللي عن جد انت بتثق فيها، يعني الناس اللي انت بتحبها وبتثق فيها.
0: نعم.
1: في مرات واحد بيوجهك لما الاتجاه تاني يعني ما بنصحك مضبوط.
0: اذا كل واحد فينا مقتنع انه لازم يطلع هو الرابح بكل خلاف، شو بيصير بعلاقتنا بمجتمعنا برأيك؟
1: لا هذا الاشي ما يعني المجتمع بتصلحش. المجتمع لازم يكون في خلاف. يعني أقول لك شغلة، اللي بيشتغل هو اللي بغلط، واللي قاعد ما بيعمل إشي بس بيحكي هذا بغلطش، مش عنده غلط. أما اللي بيشتغل وبيعمل وبروح وبيجي وبيحاول وكذا معرض للغلط، يعني في أمل إنه يغلط. أما اللي قاعد بالبيت وبيحكي لك وبطوب لك أراضي صفورية وبطوب لك أراضي الناصري وحكي بحكي، فاهم؟ هذاك من اللي بيغلط، بغلطش هذا، بس لسان وحكي وقاعد يأكل ويشرب.
0: مفهوم.
1: أما اللي بيشتغل هو اللي بغلط يا عمي.
0: نعم وصلت وبوضوح. كلمة أخيرة عمي سليم.
1: والله نتمنى الوسط العربي يطلع يصوت.
0: مجتمع يعني مجتمع سليم،
1: مجتمع حبيبي اطلعوا صوتوا وأملوا اللي عليكم، وبكير اطلعوا صوتوا.
0: شكرا عزيزي، يعطيك ألف عافية. والأسبوع الجاي رح نحكي انتخابات، اتصل من أول اتصالات، بحب أسمع رأيك. تمام
1: إن شاء الله. إن شاء الله أنا كمان بحب أتصل فيك عم دريد.
0: وأنا جدا. شكرا شكرا عزيزي، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: شو يا جماعة، هل المجتمع القوي هو المجتمع للناس فيه متفقا نسميهن، ولا المجتمع للناس فيه مختلفة وبتعرف كيف تتعامل مع اختلافها؟ 0460 10 101 احكوا معنا. وين لازم يكون الخط اللي مهما زعلنا ومهما اختلفنا ما نتجاوزه؟ هذا كمان. بس كمان مرة بدي أعيد على السؤال اللي إسا طرحته، لأنه كمان لافت يعني. أوكي حضرته كتبته إلى آخره، بس أنه عم بقرأه هيك بتعرفه مرة واحدة كأول مرة الواحد بيقرأه على الهواء، لافت بجد من محل خارجي إذا الواحد بيسمعه أول مرة. المجتمع القوي هو المجتمع للناس متفقة فيه، ولا المجتمع الناس يعني فيه مختلفة، للناس فيه مختلفة بتعرف كيف تتعامل مع اختلافها؟ وهنا يكمن الجوهر، للناس فيه مختلفة بتعرف كيف تتعامل مع اختلافها. جاوبونا شو بتفكروا. 0460 10 101 باقي آخر اتصالات، بعرف شو عددهم ممكن يكون، بس مهم تحكوا معنا. 0460 10 101. يلا نكمل مع الاتصالات. مرحبا لمن؟ مرحبا لمن؟
2: الو.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: يا هلا، مواطن من الناصي.
0: يا هلا يا مواطن، هلا عزيزي، تفضل.
2: مش بس سؤال صغير،
0: تفضل.
2: الناس حاطة طاط عباس ومش عباس.
0: نعم.
2: ورايح او جاي ولا لا. بدي اسالك سؤال صغير بس انت جاوبني عليه.
0: تعال نحاول.
2: اذا تحاول في اي مشروع انت بدك تفتحه او
0: نعم.
2: اي مشروع انت بدك تعمله اما كانش فيه يهودي بتنجح؟ لا
0: ليه
2: وين؟ اي وين
0: ممكن ممكن ممكن يكون عندك مشروع مبادره سالتني عم بجاوبك بشكل شخصي طبعا، مش عم بحكي باسم اي حدا، فقط انا.
2: في عندك مشاريع الدنيا فتحت ما فيش فيها أو اليهود طلب منه إنه يكون هو شريك وما قبلش سكروا له يا هذا.
0: أنا حاسس إنه جاي سؤالك أو اللي أنت عم تطرحه من مسألة معينة، خبرنا شو
2: ولا
0: صار.
2: مسألة معينة ولا يحزنون. مش معينة.
0: أوكي.
2: أنا بسأل إنه هو مشروع أبا عباس منيح. ليش مش منيح؟ منيح لأنه لا يعني إسه لما
0: صار في انقطاع بالصوت.
2: الكل بسمعه.
0: اسمعني آخر جملة ما سمعتهاش منك لأنه انقطع الصوت عندك، عد لي إياها لو سمعت عشان لو سمحت عشان نسمعك أكثر.
2: أي إشي أنت بدك تيجي تعمله لازم يكون فيه يهودي. بعدين بالنسبة لأ أبو عباس، عباس دخل واحد يهودي، هو صحيح إسا هو أبو عب يعني لو هذاك قاعد يصيح 15 كرسي كانوا ولا لا؟
0: طلع لو الكل بتوحد بوصلوا 19 كمان إذا بدك إياها هيك.
2: ولو توصلوا 20 إيش بيعملوا؟
0: أنت قل لي حسب رأيك.
2: بدون أنت تيجي تتحد معايا تقدر تعمل إشي؟
0: في أشخاص غير عرب اللي هن مؤمنين بالنهج والمنطق العربي أو كمعارضة أو أحزاب عربية اللي هي بتآمن فيها، فبتضل المسألة خيار وقرار ومصالح شخصية وسياسي وتلخص تحت هذا العنوان.
2: بس أنت أي إشي إن كان تقدر تحكي بس حكي أكثر من حكي.
0: ليه؟
2: مين بده يسمعه؟ كانوا 15 كرسي شو عملوا؟
0: تمام، بس أنت أنا هنا ما عم بذم منصور عباس، لكن أنت بتدافع عن منصور عباس، فأنا بقدر أجي لحظة شوي عزيزي بس أنا بقدر أجي أحكي لك، مش أنا شخصي كأنا، بس ممكن أجي أحكي لك طيب ممكن كمان النائب بدون مذمة أو تقذيف، ممكن النائب كمان منصور عباس إنه كمان بس مجرد بيحكي، فشو دفاعك؟
2: بيحكي طول ما فيش معاه شريك يهودي.
0: فهمت وجهة نظرك وموقفك وين انت عمال بتحارب.
2: بدون ما في شريك يهودي، لما في شريك يهودي هو الكل بالكل.
0: بس كمان بالمشترك في هناك نواب غير عرب،
2: ايش عملوا؟
0: انت قل لي
2: عملوا لي انت قل لي ايش عملوا لي
0: انت احكي لي. هذا هاي بعض الاسئله هاي من الاسئله المهمه جدا اللي عم تطرحها. انت من هذا السؤال من الاسئله المهمه اللي انت عم تطرحها، انت عم تطرح سؤال جدا مهم، فاذا بتوجه لك هذا السؤال شو جوابك ممكن يكون؟ فاهم علي؟ بعدك معنا على الخط؟ بعده عادي معنا ولا كيف؟ عادي؟
3: الو
0: بعدك معنا على الخط، فاخرا خلال هيك 30 ثانيه شو جوابك بيكون؟ شو عملوا لك؟
3: عمي
0: معك
3: أنا مش عاملين لا إلي ولا لغيري.
0: نعم. ما بعرف كيف مأثر عليك، هذا المهم لإلي أعرفه.
3: إيه؟
0: ما بعرف كيف مأثر عليك فعشان هيك بسألك.
3: مأثر علي كمواطن عربي، مواطن بالدعوش بالدعوش.
0: أكيد حقك. حقك 100%.
3: مربوط.
0: صحيح.
3: لا يعني أنت حياتك اليوم مثل حياتك قبل؟
0: طبعا لا.
3: اليوم انت بدك تطلع على الضفه بتقدر تطلع؟
0: كل شيء تغير، كل شيء تغير، كل شيء تغير طبعا، من يوم ليوم عم نتغير. فهيك
3: طب هذا اللي بنقوله احنا، بدنا نعيش، بدنا نتغير.
0: طبعا وانا معك، وانا بدي اعيش وانت بدك تعيش وكلنا نعيش، وهذا حقنا الطبيعي. فعشان توصل الجمله الفاصله الاخيره تكون لك ب 10 20 ثانيه، قل لي مقولتك، احكي لي ايش بدك توصل لي.
3: ولا شيء بدي اقول انه يا عمي بكفي مشتتين أكثر من اللعبة، بكفي.
0: نعم.
3: هاي كل اللي قاعد يصير فينا، خلينا نكون يد واحدة، خلينا نحط ايدينا بيد بعض،
0: ياريت.
3: خلينا نتفق ولا لا، خلينا نحط حاجة نضلنا نقول فلان وفلان،
0: ياريت.
3: حاجة نقول يمين وشمالي، خلينا كلياتنا مع بعضنا.
0: نعم.
3: ونعيش مع بعض والسلام عليكم. يعني انتوا لما بتيجي بتتحدوا.
0: نعم.
3: هدول بتحدوا وبعملوا إشي، بنزلوا الحكومة وبقيموا وحطوا،
0: لكن تكون بيضة القبان هل هي يمنية أو يسرية هذه الحكومة؟ وهنا واقفين العرب، هات نشوف.
3: إن شاء الله منكون يا سيدي، إن شاء الله.
0: ماشي عزيزي،
3: إن شاء الله يكون فيها. يعني إما كان أقول لك شيء، إذا ما كان الشيء،
0: نعم،
3: إذا ما كان الشيء اللي أنت قلت عليه،
0: نعم،
3: خراب بيت للعرب.
0: ولا لا، بدي أشكرك جزيل الشكر، عم بداهمنا الوقت، لكن صوتك مهم ورأيك مهم، شكرا لإلك
3: حبيبي. الله
0: مع السلامة. مهم صوتك، شكرا لإلك. جماعة يمكن اليوم ما وصلناش لتعريف واحد للحظة اللي الخلاف ببطل فيها مجرد خلاف، بس يمكن اتفقنا على إشي أهم، يمكن هو أهم، الاختلاف طبيعي وطريقة تعاملنا معه هي اللي بتحدد وين ممكن يوصل. فشكرا لكل حدا شاركنا قصته ورأيه اليوم. نلتقي طبعا إن شاء الله الخميس الجاي. الجاي بموضوع جديد، سؤال جديد، وبفكر غالبا رح يكون ما هو أسبوع واحد قبل الانتخابات، فب 15 تشرين الأول رح نطرح هذا الموضوع، وبفكر خلي يكون مفاجأة، تمام؟ منجيبه من زاوية مختلفة، ضلكوا دائما معنا، ومثل دائما هون ما حدا على رأيه ريش. شكرا عدي ياسين معنا في الإنتاج.

0: كنت أنا معكم في تقديم وإعداد هذا البرنامج دريد للدعوي.
1: لوحدي أنا دايما أفضل أبقى لوحدي، أنا دايما أفضل أبقى لوحدي، مش حب في وحدة لكن كده أهدى، ولا بجرح حد ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وأنا لوحدي. أنا أكتر واحد كان بيحب الناس واللم، وأنا في العشرين كنت أرمي همومي في حضن الزحمة، وكبرت شوية وشوية شوية اخترت سلامي.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: ادخلي بس ب 25 شيكل.
1: نزولا عند رغبة الزبائن، جددنا حملة ال 25 شيكل ادخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.
7: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
8: الشمس دائما.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أصيب شاب عشريني بجروح متوسطة جراء تعرضه للطعن في عرعرة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. كشف جهاز الشباك عن معطيات جديدة تفيد بأنه منذ بداية العام الحالي تم اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب للتحقيق، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا للاشتباه بطوارئهم في أنشطة أمنية تهدد أمن الدولة وتهدف إلى تنفيذ نشاطات إرهابية. وأضاف بيان الشباك أن لوائح اتهام قدمت بحق نحو 50 شخصا من مجمل الموقوفين. وأشار الشباك إلى اعتقال 5 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب خلال شهر حزيران وأيار الماضيين بشبة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وإقامة كتيبة عسكرية بإيحاء من الكتائب العسكرية في الضفة الغربية. وبحسب المخطط شمل وبحسب البيان شمل المخطط مخططات لاستهداف مركز الشرطة في البلدة ومحطة الحافلات المركزية في بئر السبع. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد 3 من سكان النقب بينهم قاصر بتهم بيع أسلحة وذخيرة والمساعدة في شرائها لصالح منفذ عملية إطلاق نار في بئر السبع عام 2024 والتي قتلت فيها مجندة من حرس الحدود. ونسبت لهم لائحة الاتهام تهم الاتجار بالأسلحة والذخيرة وحيازتها وتوفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي. حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد على الأسير نظم أبو بكر في 55 من عمره من بلدة يعبد جنوب غرب جنين على خلفية اتهامه بالتسبب في مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام البلدة عام 2020، وهي تهمة ظل أبو بكر ينكرها منذ اعتقاله. كما وفرضت المحكمة على أبو بكر دفع تعويض مالي بملايين الشواقل، وذلك بعد 6 أعوام من محاكمته. تشهد الطرق المؤدية إلى مركز البلاد والقدس ازدحامات مرورية على خلفية احتجاجات لليهود الحرديم، والتي بدأت عصر اليوم احتجاجا على استئناف اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية. وعلم أن الشرطة أغلقت شارع 4 باتجاه الجنوب في منطقة بني براك، كما أغلق مئات المتظاهرين مدخل مدينة القدس عند جسر الأوتار، ما تسبب في ازدحامات مرورية. بدورها حذرت سلطة المطارات من احتمال حدوث ازدحامات مرورية في حركة السير على الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون، وأوصت المسافرين بمتابعة التحديثات المرورية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مستشار السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي قام بحجب تقارير عن الاستيطان وعنف المستوطنين ومقتل فلسطينيين أمريكيين، وأعاد صياغة برقيات بشأن غزة بما يقدم حكومة نتنياهو بصورة أكثر إيجابية. وبحسب الصحيفة أدى حجب التقارير في إحدى الحالات إلى عرقلة محاولات المشرعين الأمريكيين الحصول على تفاصيل من السفارة بشأن مقتل لمواطنين أمريكيين فلسطينيين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة، كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي. وغدا الجمعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم.

0: جهاز الأمن العام يعلن في بيان رسمي أنه اعتقل عشرات الشبان من منطقة الجنوب، وهنالك عدد من المعتقلين أيضا من بلدة شقيب السلام. وفق بيانهم تم اعتقال 72 شخص من سكان النقب والجنوب، من بينهم 67 يحملون الهوية الزرقاء للاشتباه بتورطهم في أنشطة أمنية تهدد أمن الدولة وتهدف إلى تنفيذ نشاطات إرهابية حسب نص البيان. وأضاف الجهاز أن لوائح اتهام قدمت بحق نحو 50 شخص من مجمل الموقوفين، وأشار الشباك إلى اعتقال 5 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب خلال شهري حزيران وأيار الماضيين بشبهة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ولإقامة أو لتشكيل كتيبة عسكرية بإحقاق من الكتائب العسكرية في الضفة الغربية. هذا الملف الذي نشر في الساعة الأخيرة. أيضا مظاهرات حاشدة للحريديم قبل قليل، وإغلاق محاور رئيسية في منطقة القدس وفي مناطق أخرى، سنتابع أيضا في ملفات كنا قد ناقشناها في سياق برامجنا. ولكن نبدأ من النقب وتحديدا من شقيب السلام، نائب رئيس المجلس المحلي هناك سيد سويلم العمراني. سيد سويلم يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بيان خطير لجهاز الأمن العام، أولا هل لديكم معلومات في البلد وفي السلطة المحلية، وماذا تعقب على ما نشر حتى الآن؟
1: أخي كل ما قيل هو كذب وبهتان، كل ما قيل هو كذب وبهتان، اتهم للشباب، ولكن بعض الأحضر اتهام هيهم في الدار موجودين، كل الأولاد اللي بحكوا يعني اتكلموا عليهم أنهم عندهم تهم أمنية. يعني لا يعقل ان رئيس الامن الشباك المسؤول عنه عن امن المواطنين واهل الدوله يقوم يعني باتهام ابناء الدوله بالارهاب، هذا غير معقول.
0: نعم، ولكن بيحكي عن 5 شباب اللي نفذوا او خططوا لتنفيذ عمليات خطيره وانهم معتقلين وفي لوائح اتهام، فانت بتحكي لي في مجموعه تخلت وفي مجموعه روحاتهم موجودين في بيوتهم.
1: لم ما في الحين ناس معتقلين مش قبل السلام، لم توجد اي عائله او انسان معتقل مش قبل السلام. وإنما هذه الدعات وكاذبة.
0: لا، هو بيحكي على اعتقال 5 أشخاص من سكان شقيب السلام خلال شهر حزيران وأيار يعني الماضيين بشبهة التخطيط. هذول الشباب بتقولي موجودين في بيوتهم ما تم اعتقالهم؟
1: نعم اعتقلوا وبعد فترة من الزمن تم تحريرهم.
0: يعني حتى الآن أنت معلوماتك أنه ما في أي معتقلين في البلد؟
1: نعم، حتى هذه الآن لم يوجد أي معتقل من شقيب السلام.
0: طيب، والحديث أنه في عشرات الشبان، أنت كيف شايف هذا الموضوع؟ لأنه قبل
1: أخي إحنا كما تعلم إحنا الآن مقبلين على فترة الانتخابات، والآن التحريض هو على أهل، أولا على كل العرب بعدين على أهل النقب، صار خاصة يعني هو أهل النقب الحين قاعدين وعندهم جبهات أو عندهم مثلا، هذا كلام غير معقول يا راجل. إحنا ناس أمناء، ناس بسطاء، ناس يعني نحافظ على أمن الدولة وعلى الدولة إحنا تكلم فيها، ولكن هذا خطأ اللي يعني رئيس الجهاز المخابرات يعني يحكي كلام مثل الكلام هذا.
0: طيب، هذا الجهاز يعني المفروض يكون جهاز بعيد عن السياسي، فوق السياسي، أنت تربط بين التوقيت وبين الانتخابات؟
1: نعم، أنا أربط فعلا لين يثبت. إذا أنت عندك بيانات وعندك مثلا ناس عندهم قايمين يعني بخطفوا لعمليات أو لخلايا إرهابية ضد الدولة، يخو اعتقلهم، من نستنيك؟ من طلب منك كذا أنك يعني ما تروحش عليهم؟
0: والشباب اللي اعتقلوهم أنت بتعرفهم، يعني بما أنه أنت نائب رئيس وبتعرف يعني الشباب؟
1: أنا والله بعرف عائلاتهم، هم طلاب مدرسة يعني كلهم طلاب يعني خرجوا في السنة الماضية، يعني أنت عارف لعب الببجي وما الببجي بيلعب على الببجي، وأنت عارف بيصير هانو هانك الكلام يعني.
0: يعني عم نحكي على شباب صغار من البلد، اللي مش عم نحكي على ناس اللي عندها مثلا وعي وإدراك سياسي كبير.
1: لا يا أخي، ما لم يبلغ العمر 18 عام. يعني أطفال، وأنت عارف يعني أطفال أولادنا اليوم، أنت تعرف يلعب على البابجو على على التلفونات وعلى أنت عارف على بدل على التواصل الاجتماعي، في لهم بيتصل مرة مع إنسان مثلا غير موجود ويسمع منه. أنا بحكي لك شغلة واحدة، كم عربي من النقب كانوا عملاء أو كانوا جواسيس أو مخابرات مع مثلا إيران؟ من اللي كان الجواسيس؟ إحنا ولا هم؟ ليش بيحتمل يحكي الصراحة؟ هو من اللي كان عميل مع إيران؟ إحنا ولا كلهم يهود وجيش؟
0: نعم، بس أنت حكيت لي معلومة، إنه معلوماتك إنه كل الحديث عن اعتقال عدد كبير بما في ذلك من شقيب السلام، كل الشباب هذول اعتقلوا.

0: يعني عيب حتى يعني يكون من رجل من سنة هذا الرجل يقوم يحرض على مواطن الدولة، لأن هذا حيعمل شرخ بيننا وبين المجتمع اليهودي، وإحنا فيها الحين مش بدل ما يلم الشمل هو قاعد يفرق الشمل.
1: نعم. على كل الوضع بالبلد هادي، يعني ما في أي توتر أو أي في استنفار يعني بناء على هاي المعلومات؟
0: احنا نستنكر اللي احنا ما باستنفار، ولكن احنا نستنكر ونستهجن ما حصل من هذا رئيس الشباك زينو، احنا نستنكر بس
1: هني عم بيحكوا على شاب
0: مش ما في مني لان كلام مش موجود منه اي دليل.
1: نعم، ولكن هم بيحكوا على شاب من عائله الجرجاوي اذا انا مش غلطان من ناحيه الاسم، نعم، او عبد الله جرجاوي تم توقيفه بشبهه التحريض والتخطيط لتنفيذ هجوم في ملهى الفورم في بير السبع والتواصل مع ناشطين من داعش. هذا الشاب انت بتعرفه، بتعرف شو قصته؟
0: هذا قصته الزلمه هذا مريض، وقبل فتره اجوا الشرطه وقالوا له دي يعني لا تتحرض ولا تعمل اي شيء، يعني حذروا تحذير. ولما ما انت عارف لو انسان طبيعي ما بيرجع ثاني مره يحرض.
1: نعم،
0: وهذا يعني جاتك جهة من الشرطة وتقول لك لا تحرض وتروح تحرض ثاني مرة، فاحنا بنقول يعني الإنسان عقله مش مزبوط يعني.
1: نعم، على كل راح نتابع. عند أشكرك على الحديث. شكرا لك أخي سويلم، يعطيك ألف عافية. تحياتي. إذا سويلم عمراني نائب رئيس المجلس المحلي في شقيب السلام، ردا على ما ورد في بيان جهاز الأمن العام والتفاصيل التي وردت هناك. سيد طلب الصانع رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب الناقب، مساء الخير.
2: أي مساء الخير لك وللمستمعين الكرام.
1: مرة أخرى النقب يعني في العناوين، وهذه مرة يتحدثون عن خلايا وعن تخطيط لتنفيذ عمليات كبيرة وعشرات المعتقلين.
2: برأيي بأنه الإعلان عن هذه الحملة أو إثارة هذه القضية الآن جاء للتغطية على الفشل الاستخباراتي وقضية البروفيسور في جامعة باير إيلان الذي كان يخطط لعمليات إرهابية ضد مواطنين عرب. ومن أجل جلب بعد الأنظار عن تلك القضية يتم توجيه الأنظار لقضية حسب رأيي مفتعلة. لم نسمع عندما يتم تقديم لائحة اتهام أو حتى اعتقال على خلفيات أمنية، يتم إصدار بيانات تم اعتقال شخص كذا متهم بقضية كذا في قضايا كذا، لم يتم الإعلان عن مثل هذه الاعتقالات أو لوائح الاتهام. قد تكون هنالك اعتقالات وتعودنا عليها على خلفية كتابات على الشبكات الاجتماعية يتم تضخيم وتهويل هذه القضايا ولكن تنتهي بلا شيء. كانت هنالك حملة اعتقالات واسعة في هبة الكرامة، ولكن كانت على خلفية أحداث محددة وهبة جماهيرية وهبة شعبية، ولكن باستثناء ذلك عمليات ضد الدولة، قضايا أمنية ضد الدولة برأيي غير موجودة. وما يتم الآن هو استمرار حملة التحريض التي يقوم بها الرئيس جهاز المخابرات.
1: نعم، السؤال يعني برأيك هم يتحدثون عن اعتقال العشرات تنفيذ خلايا، وأنه في الشاب عبد الله جرجاوي من شقيب السلام بشبهة التحريض والتخطيط لتنفيذ هجوم في ملهى في بير السبع كما ذكرنا، التواصل مع تنظيم الدولة، ويقول أيضا أنه يعني تم إحباط هذه المخططات قبل تنفيذها، ولوائح اتهام خطيرة قدمت بحق المتورطين في هذه القضايا، أن هنالك العشرات وهذا يعني مؤشر لوجود خلايا بهذا المصطلح يستخدم الجهاز يعني في بيانه.
2: اولا كما تفضلت ذكر اسم واحد فقط، وهذه القضيه كما ذكر ضيفك السابق شخص يعني هنالك شكوك في انه سوي او ما شابه، وكما فهمت ايضا التعامل كان على هذا الاساس، تم تحذيره وبهذا الشكل او ذاك. لم نرى أسماء أخرى، لا توجد نشر أو حتى معرفة أشخاص معتقلين ولا أواح اتهام بمثل هذه القضايا، تنظيمات إرهابية وخلايا وعملية تضخيم في النقب. هنالك ما يقارب 400,000 شخص، إذا كان شخص هنا أو شخص هناك يجب أن لا يعمم، وتبقى حالات فردية لا تمثل واحد من 400,000 أو اثنين من 400,000، وبالتالي التضخيم هو لغاية في نفس يعقوب ولا يعكس الواقع الحقيقي في النقب.
1: وأنتم كلجنة يعني توجيه في ظل ما يحدث، إذا أخذنا عدة ملفات برزت مؤخرا في النقب، كيف وبرأيك هل هذا سيؤدي إلى التصعيد أكبر وأخطر حتى موعد الانتخابات؟
2: نحن نتوقع أن يكون هنالك تصعيد سواء من حيث التحريض أو من حيث عمليات

0: الهدم وعمليات الاستفزاز. كذلك نتوقع حتى في يوم الانتخابات هنالك جهود ومساعي للاستمرار اليمين في السلطة وإفشال الحسم الديمقراطي والتغيير من خلال صناديق الاقتراع. هذا متوقع وما نراه ونلمسه يؤكد ذلك.
1: على كل نحن سنتابع ونكون على التواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا لكم. إذن بيان جهاز الأمن العام كما ذكرنا، ويقول بأنه كشف عن اعتقال 72 شخص من سكان النقب والجنوب بشكل عام، تم اعتقالهم منذ العام بداية العام 2026 بالشبهات تتعلق بأنشطة أمنية. تم توقيف 5 شبان من شقيب السلام خلال أيار وحزيران الماضيين للاشتباه في تخطيطهم لإقامة مجموعة عسكرية وتنفيذ هجمات. المخطط شمل استهداف مركز للشرطة في البلدة محطة للحافلات في بئر السبع، وأن بعض المشتبه بهم تعلموا تصنيع عبوات ناسفة. كما أشار إلى أن أحد المعتقلين وهو شاب صغير السن اشتبه بتأييد تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات. أيضا الجهاز يقول أن نشاطه بالتعاون مع الشرطة أحبط المخططات قبل تنفيذها، وأن لوائح اتهام خطيرة قدمت بحق المتورطين في هذه القضايا. البيان الرسمي ذكر اسم شاب واحد من شقيب السلام اسمه عبدالله جرجاوي بشبهة التحريض والتخطيط لتنفيذ هجوم في ملهى باسم فورم في بئر السبع والتواصل مع تنظيم داعش. استمعنا إلى سويلم العمراني نائب رئيس المجلس المحلي ورد فعله، ويقول لا معلومات بأن هنالك معتقلين الآن، كانت مجموعة قد اعتقلت وتم تحريرهم، وأن هنالك عملية تضخيم كبيرة في هذا الملف. نحن الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع بعد ذلك في حصاد اليوم.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
5: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
6: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
7: بتدور تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
8: الشمس دائما.
9: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: و ونعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج. نحن في حصادنا الإخباري وكنا في موضوع البيان يمكن نقول مطول لجهاز الأمن العام حول اعتقال العشرات من الشبان في النقب بما في ذلك من إشقاب السلام والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة، ولكن هنالك نفي قاطع للدوافع والأسباب من قبل نائب رئيس

0: التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
4: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويس طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
5: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
6: يا باترون.
7: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمي 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
8: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
9: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
10: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
11: ليش؟ شو المشكلة؟
10: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
11: والحال؟
10: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
12: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
10: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
13: الشمس دائما.
14: بالشتاء اعمل حسابك وخذ شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
15: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج، ونحن من موضوع إدانة نائب كسيب بمخالفة عرقلة شرطي بظروف خطيرة وتداعيات هذا القرار على إمكانية استمراره في الترشح أم لا. وضحنا هذه الجزئية بالنسبة للانتخابات القريبة لا تغيير، ولكن في حال أقرت المحكمة أن العقوبة تشمل ما يسمى بوصمة العار الكلون، هذا قد يؤدي إلى إبعاده عن الكنيسة، ولكن هذا بحاجة إلى وقت، وقد يكون أيضا وأعتقد هذا الأمر تم الحسم فيه بالنسبة للاستئناف. كنا أيضا مع احتجاجات الحريديم التي تتصاعد وبشكل كبير في الساعة الأخيرة في مداخل مدينة القدس، مداخل القدس تحديدا من الجهة الغربية مغلقة، وكذلك العديد من أحياء المدينة تشهد ازدحامات مرورية كبيرة في هذه الساعة. ونشاهد أيضا الآن في بث مباشر عبر بعض القنوات الإسرائيلية عشرات عناصر الشرطة يحاولون بأيديهم رفع أو إبعاد عشرات الشبان الحريديم، لا استخدام للقوة ولا السيارات التي تقوم برش المياه العادمة. هذه الصور من القدس، من يخطط للخروج أو الوصول إلى المدينة أعتقد الظروف صعبة جدا في هذه الساعة في مدينة القدس. وبدأنا أيضا في أن

0: عقب والبيان الذي صدر عن جهاز الأمن العام، ولكن حول اعتقال عشرات الشبان من النقب بشبهات أمنية، والنفي الذي سمعناه على مستوى السلطة المحلية في شقيب السلام، 5 من أبناء البلدة كما قالت الشرطة والجهاز اعتقلوا، وأيضا لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الآن إلى انتخابات أخرى قد يتم الإعلان عن تأجيلها في نهاية الأسبوع أو في مطلع الأسبوع القادم، وهي انتخابات التشريعية الفلسطينية. سأذكر من أجل تحياتي لك، مساء الخير.
1: تحياتي، أسعد الله مساءك ومساء جميع المستمعين.
0: يعني هنالك تجهيز للرأي العام أن هذا القرار سيتخذ، ومصادر يعني مطلعة جدا في اللجنة التنفيذية تؤكد لي هذه المعلومة. يمكن أن نقول أن هذا أصبح قرار، ولكن ينتظرون البيان الرسمي.
1: يعني هو الموضوع تأجيل الانتخابات مطروح منذ لحظة إعلان هذه الانتخابات، التي ربما كانت يعني بدل أن تكون مخرج للسياسة الفلسطينية ومخرج للمأزق الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، وبدل أن تكون مخرج تحولت إلى مأزق عفوا. هذه عملية التأجيل الآن أصبحت شبه محسومة، ولكن هناك يعني سيناريوهات ما بعد الانتخابات هي الأهم الآن، والحديث عما سيكون بعد هذه التأجيل. هل نحن نتحدث عن تأجيل بناء على مبادرة الجبهة الشعبية التي أطلقت الشهر الماضي، أم أن التأجيل سيتبع فقط مجرد حوار فلسطيني وقد لا يفضي إلى نتائج واضحة؟ الخلاف فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات، ربما هناك إجماع بين الفصائل الفلسطينية على تأجيل الانتخابات. الحالة الفلسطينية لا تحتمل إجراء انتخابات بالنسبة للفصائل. فتح لم تقدم خطاب مقنع للشارع الفلسطيني، حماس منهكة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى شاكلتها أيضا معظم الفصائل الفلسطينية، وبالتالي حالة التشظي والإنهاك تصعب على الفصائل الدخول في الانتخابات. الآن الشيء المركزي أو النقطة المركزية هي كيف ستتصرف هذه الفصائل ما بعد الانتخابات، وما هو الخطة وما هي خارطة الطريق التي ستسير عليها هذه الفصائل بعد إلغاء أو تأجيل هذه الانتخابات لمدة، الحديث يتحدث يدور حول 6 أشهر إلى سنة يتم فيها إجراء حوار وطني.
0: نعم، السؤال أستاذ أكرم، إلى أي مدى أسألك بصراحة، يعني موضوع الانتخابات إذا ذهبنا الآن إلى الشارع الفلسطيني وتحدث عن قرية، مدينة، مخيم، يعني هو فعلا قضية رأي عام يناقش، أم هذا يعني نقاش نخب نناقش أنا وأنت الآن عبر بعض المنصات الإعلامية وعبر إذاعة الشمس، ولكن ليست قضية تشغل الشارع في أموره الحياتية اليومية بفعل ظروف كثيرة صعبة؟
1: يعني ما يشغل الشارع اليوم الفلسطيني في الضفة الغربية هو الحواجز، ما يشغل الشارع هو اعتداءات المستوطنين بالشكل الأساسي، ما يشغل الشارع الفلسطيني هو الوضع الاقتصادي وقضية الرواتب وقضايا العمال الذين لا يستطيعون الدخول إلى أماكن عملهم. هذه القضايا الثلاث التي تشغل الشارع الفلسطيني. هذا لا يعني أن قضية الانتخابات لا يتحدث بها الشارع الفلسطيني، ولكن ليست بالمستوى وليست القضية الأولى، هي القضية الثالثة أو الرابعة ربما تكون على جدول أعمال الشارع الفلسطيني المهتم بتفاصيل حياته اليومية. يعني ما نشهده الشارع الفلسطيني ربما لا نريد أن نقول غير مكترث بالعملية، سواء إعلان الانتخابات أو تأجيلها، يعني لأنه تعود في أكثر من مرة بالسابق بإعلان انتخابات ومن ثم تأجيل هذه الانتخابات، ولكن بالمحصلة يعني المجتمع الفلسطيني هو بحاجة لإجراء انتخابات تجدد القيادات وتجدد طرح البرامج.
0: نعم، والسؤال برأيك يعني هل الانتخابات فعلا هي مخرج أو أحد المخارج للأزمة الفلسطينية من خلال محاولة استعادة يعني الشرعية للفصائل لبعض الشخصيات، أم هذا قد يؤدي كما يعتقد البعض إلى المزيد من الانقسام والتشرذم؟
1: الإشكال الآن أن الانتخابات لم تعد تشكل مخرج قبل حوار وطني. الانتخابات كانت ستشكل مخرج في حال كان هناك توافق فصائلي ووجود لجنة تنفيذية واحدة ووجود إدارة واحدة على الأقل للضفة وغزة. الآن الانتخابات لن تشكل هذا المخرج، يعني في حال حصلت هذه الانتخابات وفاز أحد الأطراف فإنه لن يستطيع بكل الأحوال يعني إدارة الوضع السياسي الفلسطيني وحيدا.

0: هنا الفصائل الأخرى، لن يستطيع أي طرف فلسطيني تحمل مسؤولية ما يجري، ولا يعني تشكل الانتخابات يعني خروج كبير من مأزق يعني المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لفصل إدارة قطاع غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي يعني باتت الانتخابات مأزق بحد ذاتها وليست مخرج من الأوضاع المعقدة للشارع الفلسطيني وللقضايا السياسية الفلسطينية.
1: إذن هكذا تبدو الصورة، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ أكرم النتشي الصحفي المحلل السياسي، شكرا لك، تحياتي، مساء الخير، شكرا. إذن هذا في موضوع الانتخابات وتأجيلها كما يبدو، والقرار الرسمي قد يصدر يوم السبت مساء أو يوم الأحد بعد جلسة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. إذن انتخابات في إسرائيل في 27 حتى الآن، انتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة في مطلع نوفمبر، هنالك من أراد انتخابات أيضا في نهاية نوفمبر للمجلس التشريعي، ولكن كما يبدو المسار هو التأجيل. ونحن في 8 من أكتوبر، ويوم أمس تابعنا أيضا يعني الفعاليات بالنسبة لما حصل قبل 3 سنوات، ولكن نحن نتحدث الآن على عام على وقف إطلاق النار، ولا يوجد اليوم في غزة مستشفى واحد يعمل بكامل طاقته. هذا ما أكدته أيضا منظمة أطباء لحقوق الإنسان. العناية المكثفة الأسرة هناك ارتفعت من 103 إلى 104 فقط. خدمات غسيل الكلى ما زالت تواجه الكثير من المشاكل. حول المشهد في المجال الطبي في غزة تحديدا في القطاع، تحدثنا اليوم صباحا إلى ميلينا أنصاري مديرة قسم الأراضي المحتلة في أطباء لحقوق الإنسان، وهي التي أعدت هذا التقرير، نستمع إلى ما قالت.
2: تم إعلان وقف إطلاق النار، عم نحكي عن سنة، بعد قبل سنة، لوهلة قصيرة جدا. يعني في أطباء لحقوق الإنسان أنا بصيص أمل أن وقف إطلاق النار سوف يجلب الإغاثة للفلسطينيين وتخفيف عن معاناتهم وإتاحة تعافي النظام الصحي الذي دمرته السلطات الإسرائيلية في سنتين من الإبادة الجماعية المستمرة. ونحن نواصل، كنا على مدار العام رصد نقص في المستلزمات الطبية التي تعطل خدمات الرعاية الصحية، ونقص في إمكانيات التشخيص والعلاج، وبطء وتيرة ومحدودية الإخلاء الطبي للمرضى ذو الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة. وكملت السلطات الإسرائيلية بمنع الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية. يعني حتى عام من وقف إطلاق النار لا يوجد مستشفى واحد من بين 36 مستشفى في قطاع غزة يعمل بشكل كامل. جميع المستشفيات تعتمد على جنريترز ولا يوجد لها تواصل على الكهرباء، ونقص في الغاز والسولر الذي يعتمد عليه جميع أطراف المستشفى في غزة.
3: السؤال يعني كي لا تذهب هذه التقارير المهمة إلى الرفوف، يعني ما الذي يمكن فعله من أجل الضغط لتحسين ولو يعني بشكل جزئي المنظومة الصحية في القطاع؟
2: يعني بالبداية نحن نشدد، وهذا ما يقول لنا الأطباء في قطاع غزة الموجودين على أرض الواقع، يقول لنا أنه لعبة عد كم مساعدات إنسانية تدخل غزة لا يعني شيئا في أرض الواقع إذا لا يوجد كهرباء ولا يوجد استخدام للمياه المنطقي. بالضبط، البنية التحتية كاملة تحتاج إعادة تأهيل، ومن ثم يتم إدخال، ليس لكن ومن ثم بنفس الوتيرة يتم إدخال المساعدات. ولكن ما نراه الآن السلطات الإسرائيلية ما تزال تحد إمكانية تعافي البنية التحتية، تحد إمكانية دخول المعدات الكبيرة لرفع الأنقاض وإعادة تهيئة البنية التحتية والمباني. ونحن الآن آتونا على الفصل الشتاء وسوف يكون هناك أمطار غزيرة، وكما شفنا في السنين القابلة السابقة العديد من الأطفال ماتوا من البرد لأنه البنية

0: الصحية غير مؤهلة حتى لفصل الشتاء. ولذلك النقطة الأولى يجب الضغط على إعادة الكهرباء إلى غزة، إعادة وصول المياه بشكل كامل ومتكامل، وإعادة تهيئة المصارف الصحية أيضا.
1: في فترة ما كنا قد تحدثنا مثلا أن هناك نوعيات أمراض في غزة لا يمكن مداواتها، لا يمكن إعطاء المعونة الطبية لمن يحمل هذه الأمراض، وعلى سبيل المثال وتحدثنا بشكل كبير جدا عن مرضى السرطان وانعدام إمكانيات علاجهم. هل تغير شيء خلال السنة الأخيرة؟
0: للأسف لا، ونحن في منظمة أطباء لحقوق الإنسان رفعنا التماس للمحكمة العليا بفتح الممر الطبي الذي كان يتيح لمرضى غزة الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية، وحتى الشهر القابل المقبل والسلطات الإسرائيلية والمحكمة والقضاء وهم يتعذرون النظر في هذه القضية. ونحن نقول لهم
1: كم مر وقت من منذ أن قدمتم الالتماس المحكمة العليا ولم ينظر فيه بعد؟
0: الالتماس تم تقديمه في شهر 11 2025، يعني نحن
1: حوالي سنة تقريبا
0: ندخل بالضبط حوالي سنة. والصدمة في الموضوع أنه في آخر محكمة قال القضاء لنا بشكل واضح وصريح أن المشكلة هي الدول الثالثة التي لا تقوم بطلب إخلاء الفلسطينيين، وهذا يعني كارثة جدا في القانون لأنه

آخري. أنا مش كافر. واستمعنا إلى مالينا الإنصاري مديرة قسم الأراضي المحتلة في أطباء لحقوق الإنسان، وبعد التقرير الذي نشروه يوم أمس أو اليوم صباحا بمعنى أدق، وتحدثت للزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد حول الواقع الصحي الطبي في قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار قبل عام وبعد 3 سنوات على الحرب. لا يوجد اليوم في قطاع غزة مستشفى واحد يعمل بكامل طاقته كما استمعنا، والمناقشات أمام المحكمة العليا عالقة أو تسير ببطء شديد كما استمعنا في التفاصيل. بهذا نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميل عادي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نحن نلتقي غدا صباحا بعد أخبار 8 في برنامج الشمس في أسبوع. أشكركم على حسن المتابعة، تحياتي لكم وإلى اللقاء. سلامات.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل. رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل. مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل. وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. بدأت الشرطة بتفريق مظاهرات الحريديم في القدس عقب إغلاق طرق ومحاور رئيسية ووقوع مواجهات والاشتباه بالاعتداء على سائقين وإلحاق أضرار بالمركبات. وقال مفوض الشرطة داني ليفي إن الشرطة لن تسمح بإغلاق الطرق أو المساس بروتين حياة المواطنين، مؤكدا أنه سيتم تفريق أي احتجاج يتحول إلى أعمال إخلال بالنظام ولن تتردد في اعتقال مثيري الشغب. هذا وأفيد بأن الطرق المؤدية إلى مركز البلاد والقدس تشهد ازدحامات مرورية على خلفية الاحتجاجات التي بدأت عصر اليوم ضد استئناف اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية. تنظم غدا في مدينة الطيبة وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في المدينة.

0: لجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراض من المدينة، ومن المقرر أن تبدأ الوقفة عند الساعة 1:30 ظهرا بجانب خيمة الاعتصام. كشف جهاز الشبكة عن معطيات جديدة تفيد بأنه منذ بداية العام الحالي تم اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب للتحقيق، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا يحملون الهوية الزرقاء بشبهة التورط في أنشطة أمنية تهدد أمن الدولة وتهدف إلى تنفيذ نشاطات إرهابية. وأضاف بيان الشبكة أن لوائح اتهام قدمت بحق نحو 50 شخصا من مجمل الموقوفين. إلى ذلك أشار الشباك في بيانه إلى اعتقال 5 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب خلال شهري حزيران وأيار الماضيين بشبهة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ولإقامة كتيبة عسكرية بإيحاء من الكتائب العسكرية في الضفة الغربية. وبحسب البيان فشمل المخطط استهداف مركز الشرطة في البلدة ومحطة الحافلات المركزية في بئر السبع. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد 3 من سكان النقب بينهم قاصر بتهم بيع أسلحة وذخيرة والمساعدة في شرائها لصالح منفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع عام 2024 والتي أسفرت عن مقتل مجندة من حرس الحدود. ونسبت لهم لائحة الاتهام تهم الاتجار بالأسلحة والذخيرة وحيازتها وتوفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي. حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد على الأسير نظم أبو بكر في 55 من عمره من بلدة يعبد جنوب جنين على خلفية اتهامه بالتسبب في مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام البلدة عام 2020، كما فرضت المحكمة على أبو بكر دفع تعويض مالي بملايين الشواقل وذلك بعد 6 أعوام من اعتقاله. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مستشار السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي قام بحجب تقارير عن الاستيطان وعنف المستوطنين ومقتل فلسطينيين أمريكيين وأعاد صياغة برقيات بشأن غزة بما يقدم حكومة نتنياهو بصورة أكثر إيجابية. وبحسب الصحيفة أدى حجب التقارير في إحدى الحالات إلى عرقلة محاولات المشرعين الأمريكيين الحصول على تفاصيل من السفارة بشأن مقتل مواطنين أمريكيين فلسطينيين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي، وغدا الجمعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية. درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كل التحيات لكم مستمعينا الأحباء والأعزاء. مساء الخير، مساء الأنوار، مساء الطاقات الجميلة، ومساء الغروب اللي بلش هيك يروح ضوء الشمس مع ابتداء وانطلاقة المرتدة خسكية. يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك ليلى إليك لجميع المستمعين الغروب، ورجعنا للمرتدة بعد
0: ويلكم باك. لازم فرش السجاد الأحمر، نحن
1: فرشوه للبساط الأحمر
0: عشان يعني احتفالا بعودتك إلينا. طبعا يلي ما بيعرف يا جماعة لك شي شهر وشوي غيب،
1: شهر ونتفي.
0: ما هذا الغياب يا صديقي؟
1: غروب الشمس وإشرقت اليوم. هيا بنا بلشنا.
0: قبل ما ننتقل للرياضة، كيف التغطيات في الدرجة الممتازة؟ يعني أنت كنت منشغل لأنه كان
1: مظبوط، كان أيام الخميس ملان
0: بث مباشر، كنت أنت يعني عم بتبث اللعبات، ونحن يعني هاي فرصة نقول لك أنه إحنا كثير بهمنا كمان فرقنا العربية، نسمع تعليق عربي، فمبرر هذا الغياب طبعا. مهني
1: التعليق كان مهني بالعربي بالعبري، بس إذا فتنا هيك بالموضوع، بكرة مباراة الريني أمام عكا راح تكون كمان بالبث بالعربي، مباراة مهمة جدا للريني طبعا بعد تعيين المدرب الجديد إلداد شفيت. رح نحكي عن هذا الموضوع
0: أكيد لأنه... أكيد رح نحكي عن الرياضة المحلية. اليوم في عنا ملفات كثير مهمة
1: مفتوحة،
0: بس قبل ما نفوت هيك في موضوع الملفات، يعني في واحدة من الأمور يلي كنا عم نعيشها خلال هاي الفترة ما بين التخبطات الكبيرة، بدأت بقضية رونالدو والأزمة في المنتخب، وكانت يعني فجر أمس يلي نحن عشنا غياب وغروب الفضائي الكائن الذي زارنا في كوكب الأرض، جمل في عيوننا الساحرة المستديرة، أعطانا أجمل ما يمكن على أرض الملعب، ومن ثم اعتزل مع منتخب الأرجنتين. اعتزال ليونيل ميسي هو القضية الأساسية والمحور الأساسي اللي رح نحكي عنه طبعا اليوم.
1: اعتزال نهائي للكائن الفضائي ليونيل ميسي بعد ما كان الاعتزال قبل 10 سنين، اعتزال مؤقت بعد خسارة النهائي في كوبا أمريكا
0: 2016.
1: وعلى فكرة رح نعمل ريل عن هذا الموضوع، بس شوفي المقارنة والمفارقة بين ليونيل ميسي ورونالدو، حتى بالنهايات في مقارنات، مش بس بالبطولات والدوري. في نهاية رونالدو أو اقتراب نهاية رونالدو، اقبال نهاية
0: معاملة الأرجنتين مقابل معاملة
1: البطولات، المعاملة على جنب، قبل 10 سنين نفس السنة اللي اعتزل فيها ليونيل ميسي اللعب الدولي، نفس السنة بعد بأسبوعين رونالدو أخذ كأس أوروبا، بطولة أوروبا مع منتخب البرتغال في باريس،
0: كان أول لقب،
1: كان أول لقب لمنتخب البرتغالي، كان في عز المجد الوطني لمنتخب البرتغالي، وليونيل ميسي كان بعيد واعتزل. 10 سنين مرقت ليلى، والوضع اختلف رأسا على عقب تماما.
0: بس هذا لا يعني هو يعني لا شك أنه في كثير ما يقال حول هذا الموضوع خسكي، لأنه أيضا المنظومة التي تعمل حوالين ميسي في الأرجنتين هي خامات من نوع آخر مقارنة بشو نحن نملك في البرتغال. بعتقد أن الخام الذهبية في البرتغال إجت متأخرة في العمر لرونالدو، ما ساندته في البدايات، يعني إذا ما نعمل

0: في أمريكا الشمالية، وهذا اللي بيخلينا نعرف أنه في عقلية الإيجو الأوروبي اللي هي تسيطر أيضا على الشعب، على الطواقم الفنية، على اللاعبين، في عدم تمجيد اللاعبين هذا تاريخيا. بالمقابل عندك هناك البساطة والكرة القدم اللي اجت من الشوارع ومن الأحياء، وذهنية التعامل مع أنه في عنا نجم واحد، وهو يعني إن كان مارادونا ومن ثم ميسي. وعلى فكرة راح نشوف في الأرجنتين راح تتعلق في أمل أن يكون ميسي جديد أو مارادونا جديد أو نجم آخر جديد، لأني أعلق عليه الأمل من ناحية ذهنية. هذا راح يكون الريل تبعي لليوم، فنحن راح نبسطه يعني ونشرحه بشكل أكبر. بس كمان هاي فروقات من ناحية منتاليتي ما بين أوروبا وما بين أمريكا الشمالية.
1: كيف أنت حكيت يعني هالجمل الحلوة الصراحة والعميقة جدا، عن جد بقول لك، بس لو تقارني بين الاثنين، انت بتحكي عن امريكا الجنوبيه وعن بدايات اللاعبين الكبار حتى في البرازيل كانوا يبدوا من شط البحر من الحارات الفقيره، مزبوط،
0: اوروبا
1: ببلشوا من مستوى تعال نسميه اجتماعي عالي شوي. بالضبط. ولكن رونالدو بلش بالذات من اوطى المستويات. احنا كنا بنعرف قصه حياته مع والدته ومع ابوه اللي توفى بسبب شرب الكحول والى ما ذلك، بينما ميسي بلش حياته في مستوى اجتماعي اعلى من المتوسط. بالضبط، يعني ميسي ما واجه الفقر زي ما واجه رونالدو. انعكست الايه هون بالضبط، هذا من اوروبا بس هو واجه الفقر، واجه المعاناه، ومع ذلك شخصيه ميسي تختلف كليا عن شخصيه رونالدو. وهي اللي خلى على فكره انت حكيت عن الولاء.
0: انا حكيت عن المنتاليتي تبع كالشعب، مش ميسي ورونالدو،
1: من عارف الشعب واللاعبين وجميع
0: عنده ايجو اعلى في اوروبا،
1: ولكن ايضا بتعلق في اللاعب نفسه. يعني شفنا كيف ميسي التعامل مع ميسي يختلف لانه شخصيته نوعا ما انطوائيه والكل
0: غير مستفزه.
1: رونالدو على طول على مدار السنين كان استفزازات موجوده على مدار السنين،
0: لا اهل بلده
1: للاعبين معاه لأهل بلده.
0: لا أنا يعني هون بيختلف بهاي النقطة أنه رونالدو لم يستفز البرتغال.
1: لا، رونالدو لما استفز البرتغال بجوز
0: العكس، يعني خدم البرتغال خدمة العمر.
1: كيف بتفسري أنه التعامل كان معه بهاي الطريقة؟ كيف بتفسري؟
0: مش من قبل الشعب،
1: من قبل الاتحاد، من قبل المدرب.
0: الاتحاد حتى الآن لم يحسم أمره، المدرب هو اللي عم يعمل الأزمة، اللاعبين طلعوا أزروه بمحل معين، لكن احنا بنعرف انه أزمة كأس العالم مازالت مستمرة.
1: بس السؤال الثاني، ليش لازم يوصل الوضع مع رونالدو ونعمل اتفاقيات اللي انكشفت بعد الأزمة ما صارت؟ في اتفاقية مكتوبة بينه وبين المدرب، ليش يوصل رونالدو لوضع انه يجي يقعد مع المدرب ويقول له اسمع تعال نتفكر انا وياك انك انت تطلع بالمؤتمر الصحفي تحكي 1 2 3 4 انه انت كنت بتكاشف؟
0: بس رونالدو كشف الامور وما
1: كشف
0: كان
1: الأمور.
0: في اتفاقيات مكتوب.
1: لا كان في اتفاقيات.
0: مين قال مين طلب؟ اكيد كان في اتفاقيات، صحيح، وقال انه خل بيوعده مرتين او في اتفاقيه كانت اتفاقيه شفهيه لا اعتقد انها كانت مكتوبه يعني. لكن في عمليا لما اقترح رونالدو بتوظيف جيسوس كمدرب لمنتخب البرتغال، على ما يبدو كان في اتفاقية بينهم مثل ما بيصير بعالم
1: بعد الأزمة الأولى. هنا في عندنا أزمتين، كانت الأزمة الأولى اللي كانت بعد عدم إشراك رونالدو أمام الدنمارك، تمام، وبالتالي قعدوا وحل الموضوع. حل الموضوع انه في بيننا بنود.
0: ما قعدوا. لا هي قعدوا. الأزمة انه هو خرج ما بعد لعبة النرويج خرج مباشرة جيسوس إلى المؤتمر الصحفي، ومن هناك صار يسمع كلام على رونالدو. رونالدو جلس فقط مع رئيس الاتحاد البرتغالي وغادر
1: رونالدو المعسكر. حكى لا رونالدو حكى عن جلسة كانت مع مدرب المنتخب مع رئيس الاتحاد، هيك اللي كان تصريحات رونالدو.
0: لا هذا كان التسريب الأول لأنه كان في جلسة، بعدين حكى أنه هو لم يجلس مع المدرب والمدرب خلف في وعده مرتين. تعرف شو سؤالك جوهري لأنه أسطورة، هو مش هيوصل لهذا الوضع. لحظة شوي، اليوم هو بيعمل اتفاقية لتواجده مع منتخب البرتغال في محاولة لإدارة مشاركته لما لاعب عمره 41 سنة وصل لهذا العمر، ما زال بده يشارك وهو غير مقتنع بفكرة الاعتزال. من حقه أنه يجي يقول تعال نعمل تسوي، يعني مثل كأنك عم تعمل تعال
1: نعمل تنظيم لتوقعات. وكان مقتنع
0: بالاعتزال
1: وأجى رئيس الاتحاد البرتغالي وحكى له إحنا بعدنا عاوزينك للمشروع الجديد مع مدرب المنتخب. بالتالي هاي كان خرق الاتفاق الأول، إنه طيب أنت جيت وعدتوني إنكم راح تعطونا دقائق اللعب على أساس إنه أنا أكمل المشوار.
0: هذا كان بحديث رونالدو.
1: رونالدو هاي

0: حكى عنه أيوة، وبعدها صار خرق الاتفاق الثاني. بالتالي أنت بدك شيء يكون جزء من المشروع الجديد،
1: بس هو اللي طلبته. قاله رونالدو، ما هي الفكرة،
0: ليش طلبته؟
1: إنه رونالدو قال إنه خطة المشاركة انعملت خسكية، وهون عم بقرأ عن جد بشكل واضح، لأنه هذا الموضوع صار فيه كثير إشاعات على السوشيال ميديا ولخبطات، إنه المدرب أخبرني بأنه بيعتمد علي وأنه وجودي أساسي في مشروعه، وقدم لي خطة واضحة بمشاركتي في المباراتين الأولى والأخيرة. يعني هي كانت اجتهاد شخصي من المدرب. بعدين اقترح ألا أسافر مع المنتخب إلى النرويج والدنمارك،
0: ورفض،
1: وأن أبقى في البرتغال، رفض فورا. فحصول القائد على هذا الامتياز لن يكون مثال جيد. يعني هو لآخر نفس البني آدم بحاول يقدم كله.
0: كان الاتفاق أنه يعطيه نص ساعة اللي في الآخر كمان ما حصل عليها، ومش بس ما حصل عليها، رح يعمل عمليات التسخين والإحماء.
1: عشان أنا صحيح لك المعلومة اللي قلتها، أنه هو إمتى اجتمع معه؟ هو طلب أنه عشية بداية المعسكر للتأكيد على النقاط التي اتفقنا عليها كانت الزيارة. لكن من بعد الخلل
0: ما كانش
1: في زيارة، فلو كان في زيارة ما كنا وصلنا لهي الأزمة. هون الفكرة.
0: بس ما هو جيسوس
1: خرج إلى المعسكر بالضبط، خرج للمؤتمر الصحفي وبلش من هناك يتكلم عن رونالدو بلغة الغائب. يعني تخيل أنا الساعة علاقتي فيك إجي فجأة نخلص من هون، لازم نكون في عنا اتفاقية، اطلع مؤتمر صحفي وإجي إحكي عنك بلغة الغائب، وإنه مين أنت وأنا اللي بقرر.
0: سألتين على رئيس الاتحاد البرتغالي ليش ما لوش
1: كلمة.
0: ثاني يوم بعد ما ترك رونالدو المنتخب البرتغالي، ثاني يوم مين حصل على نمرة 7؟ رافائيل ياو.
1: ياو، بس هذا كيف؟ بس هذا لحظة، بس هذا طبيعي. في قوانين الويفا لازم كل حدا بيشارك في دوري الأمم الأوروبية، بطولة الأمم الأوروبية عفوا، لازم يكون الأرقام من 1 إلى 23. وهو رفض، ياو أول شيء رفض، لكن أرغموه لأنه في، وعلى فكرة هذا حصل أيضا لما تغيب رونالدو عن المباريات الودية. ياو كمان لبس مع السويد، أعتقد كانت مباراة البرتغال والسويد، فهذا إجراء يعني كان مفروغ منه ومفروض على اللاعب رغم رفض اللاعب، لأنه هو كمان خاف من ردة الفعل. يعني هو ما بيقدر يواجه هذا عشاق رونالدو بهذه الطريقة. تم التهويل كمان مرة في وسائل الإعلام حول الموضوع، لكن هذا قانون الويفا. الأرقام مش محجوزة في المنتخبات للاعبين، هاي نقطة كثير مهمة هيك نوضحها يعني بعكس الأندية. مثلا حتى أنا سألت إذا اليوم ميسي اعتزل حجب الرقم 10، غير ممكن هذا الشيء أن يتم، غير ممكن أن تحجب رقم في المنتخب. فعمليا القوانين هي اللي فرضت على الاتحاد. لكن الأزمة باعتقادي لما أنا بكون مدرب كبير، إدارة الأزمة يجب أن تكون مش من خلال الصحافي، والعلاقة ما بين جيسوس ورونالدو كلنا بنعرفها، هي بدأت من النصر، وهو اللي جابه، هو اللي اقترحه، وبناء على طلب رئيس الاتحاد بأنه تعال نشوف مين بالحقبة الزمنية القادمة مين الأفضل أنه يكون. فعمليا يعني مفهوم هذا خيبة الأمل هاي اللي موجودة عند رونالدو، أنا قادر أفهمها، كثير قادر أفهمها. بالمناسبة
0: كان قراره بترك المعسكر حسب رأيي غير موفق، بالتالي أنت مثال لكثير، لملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين من اللاعبين، من الأطفال، من الأولاد، من الرجال، من النساء، ملان بتطلع عليك كبني آدم اللي هو قدوة، إنك تترك المنتخب اللي أنت كنت دائما تدافع عن هذا الشعار، وكنت دائما أنت الكابتن، متوقع منك إنك تحبس أنفاسك وإنك تتمالك نفسك بهاي الفترات. هذا هو كان متوقع من
1: رونالدو كتصرف. لكن هو رجع في البيان الرسمي اللي كمان أعلن وقال اعترف بأنه أخطأ بعدم تحية الجماهير بالمناسبة بعد مباراة النرويج، لأنه كمان تمت
0: دغري فات على
1: كان معصب وفات، نحن بنعرف شخصيته، قدم اعتذاره كمان لكل إجوا ولا يشوفوه، لأنه في كثير ناس، يعني نحن نكون واضحين مع بعض اليوم، الكل بده يشوف رونالدو ما قبل اعتزاله.
0: صحيح.
1: اعتذر لزملاء وبالمنتخب عن مغادرة المعسكر، وقال إنه المسؤولية عن هذا التصرف تقع عليه وحده، وحتى طالب الاتحاد البرتغالي بأنه يبعده ويعاقبه أشد عقوبة، وما ما يعني ما
0: عارفين هذا الموضوع مش راح يكون معه. طبعا مش راح يبعدوه كثير مباريات، يعني راح يكون يأخذ بعين الاعتبار الظروف اللي صارت معه. طلع رونالدو بظل
1: إيه؟ صار يزعلوا منا عشاق ميسي لأنه فتحنا برونالدو، احنا بلشنا برونالدو بالمقارنة ما بين رونالدو وميسي، صار نحكي عن الاعتزال يا جماعة،
0: عن الاعتزال والاعتزال اللي يليق، يعني طبعا يليق في ليونيل ميسي. ولكن نقطة أخيرة بالنسبة لرونالدو، أنا بعتقد خلص إنه هو يعني يستغل هاي النقطة، ممكن يرجع كمان مباراة واحدة ويعلن

0: اعتزاله،
1: لأنه قال إنه مش عم بفكر حاليا بالاعتزال بهاي الطريقة.
0: لا مش أما أقول لك يرجع كمان مباراة للأمور شوي، إحنا مش رح يكون عنا فيه كمان توقف دولي بهاي الفترة.
1: بس هو حكى بأنه رح يكون لما سألوه عن المباراة الوداعية قال بكير نحكي عن هالموضوع، أكيد رح يكون فيه بس مش حاليا، يعني مش بالوقت القريب
0: أكيد، عشان ما يعني بدهمش يعمل الربط بين هذا الموضوع وبين الأزمة
1: طبعاً
0: اللي كانت
1: طبعاً.
0: بالتالي في التوقف الدولي القادم أعتقد رح يكون السنة القادمة. رونالدو إذا مش غلطان كمان عقده مع النصر رح يخلص بالفترة القريبة، مش رح يتم تجديده، ولهيك هو مجبور
1: يكون يعتزل من جهتين.
0: بالضبط، ممكن يكون
1: على فكرة هي واحدة من الأشياء اللي تسألت فيها إنه ميسي يعني فضل بأنه يضل يلعب بالأندية لكن اعتزل مع منتخب الأرجنتين، وشعرت أنه نحن خلص عم نودع الوداع الكامل، لأنه أصلا في إنتر ميامي مش هذاك الحضور، والدوري الأمريكي غير متابع، بالرغم من أنه عشاق ميسي بعد في عندهم إمكانية أنهم يشوفوه في بلوزة إنتر ميامي. فهي نقطة هيك مثل اللي عملت شوية لخبط على فكرة ما بين الجماهير. بنحكي شوي عن اعتزال ميسي، بنحكي عن اللحظات التاريخية، بنحكي عن المشاعر اللي خرجته، بقى نحكي عن الجانب الأسود من هاي المباراة اللي كمان اليوم بلش يظهر على الإعلام، كل قضية مشاركة منتخب البنين وكل الميمعة اللي عم يحاولوا كمان يعملوها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بدنا نكون قبل مع فاصل قصير وسريع، ومن بعده حبايبي رح نكون مع هذا الملف اعتزال ليونيل ميسي الفضائي، وأيضا الرياضة المحلية رح تكون المحور التالي ما بعد هذا النقاش. خليكم معنا لا تروحوا لأي مكان.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: رجعنا معكم ومكملين هذا الحوار. خسكية يعني ختمنا عند فكرة رونالدو قبل الخروج إلى الفاصل، رح نعود مع اعتزال ليونيل ميسي. حتى الآن في ناس مش قادر تصدق إنه الموضوع خلص انتهى مع كمشجع للأرجنتين، مستوعب الأمور
0: الصراحة. الاحتفالات اللي كانت بتوحي أكثر أنه هو اعتزل نهائيا كرة القدم، هيك كانت الإحساس والشعور، مع أنه زي ما ذكرتي أنت هم كمل في الدور الأمريكي. بس السؤال يعني حسب رأيي فترة قصيرة من بعد هاي الاعتزال الدولي ميسي كمان رح يعلن اعتزاله، لأنه ميسي ما بركض حاليا ولا الأرقام، هو حقق مع المنتخب، حقق الأرقام الشخصية، وما في عنده أي تعنقول حافز لأنه ينجز كمان إنجاز اللي عمله ميسي في عالم كرة القدم محداش للأرجنتين. بس مارادونا ممكن يتقارن فيه. حكيتي أنت قبل الإعلانات عن الاحتفالات في المباراة أمام فريق بنين، وقبلها كانت مباراة بوركينا فاسو. رح نحكي عن الاتحاد الأرجنتيني ومدى الفساد في هذا الاتحاد والاتفاقيات اللي كانت مع المنتخبات اللي تم خرقها. ولكن الأرجنتين على مدار أيام قبل هاي المباريات احتفلت في جميع مجال الحياة، إن كان في المواصلات العامة، كان في إيحاء للرقم 10، للبلوزي، للقميص، عالم الموسيقى، كل كل كل كل المجالات أعطت الاحترام اللي لازم تعطيه ليونيل ميسي اللي أسعد منتخب الأرجنتين على مدار 20 سنة. قصة اللاعب اللي على أكتافه كان مسؤولية كبيرة جدا، وأحلام للشعب الأرجنتيني اللي عاشر وشاف مارادونا وتوقع أنه ميسي يكون زي مارادونا. بس ميسي هو ميسي،
1: أنا
0: ميسي هو ميسي، ولازم
1: هو بعصر مختلف،
0: بعصر مختلف.
1: هاي نقطة كثير مهمة.
0: ميسي ذكرنا أنه اعتزل، ولكن عاد رجع من الاعتزال يحقق الحلم الأرجنتيني مع مونديال قطر وكأس العالم ب22، مع الكوبا أمريكا 2 على التوالي، 3 بطولات اللي هي على

0: ميكاري اللي جابها للمنتخب الأرجنتين، بالتالي الفرحة والانبساط اللي أدخله لنفوس المشجعين، شفنا التعاطف معه من قبل اللاعبين حتى من قبل عدة شخصيات.
1: أنا شعرت هو أكثر من تعاطف هو شكر وولاء، لأنه لقدر يجيبه ميسي إلى الأرجنتين أعتقد أنه الأرجنتيني نفسه ما كان يحلم فيه أن يتكرر هذا الإنجاز ما بعد مارادونا.
0: ما صح ما بعد مارادونا، ومش بس الأرقام، سيبك من الأرقام،
1: لا كأس العالم، هي كأس العالم بالذات 2022. وأنا كان عندي سؤال، لو لم يحقق كوبا أمريكا وكأس العالم بشكل متتالي، كان نسختين متتاليتين، هل كان سيحظى بهذا الحب؟
0: نعم بالتأكيد.
1: هذا سؤال ما فينا إجابة عليه.
0: أنا بقول لك لأنه ما صارش، بس بالتأكيد اللي متابع كرة القدم، اللي حكينا عن العواطف كرة القدم في أمريكا الجنوبية يختلف تماما. هناك الأمور حتى على مستوى اللاعبين اللي ما حققوا إنجازات بتم التعامل معهم بشكل مختلف آخر، فما بالك في ليونيل ميسي؟ يعني حتى اللاعبين عاديين اللي اعتزلوا، إن كان على مدار سنين كانيجيا، باتيستوتا،
1: لا هو السؤال آخرين. يعني نحن شفنا حالي لمشهد في اعتزاله ما قبل 2016، لكن شتان ما بين ميسي ما قبل 2017 وما بعد 2017، يعني من لاعب عاش سنوات من الإخفاقات مع التانجو إلى أسطورة قاد بلاده لكتابة واحدة من أعظم صفحات تاريخها، فبالتالي طبيعي جدا أنه جماهيريا يتأثر يعني هذا الجيل من بعد 2017. يعني لو ميسي كمل في قراره بالاعتزال في 2016
0: كان واضح مش رح يكمل، يعني احنا كنا عارفين،
1: بس لو كمل بناء على الإجابة تبع سؤالك إنه مش رح نشوف هاي الجماهيرية وهذا الحب. أعتقد أنه كمان هذا الولاء وهذا الشكر هو لإعادة مجد التاريخ الكروي أيضا للأرجنتين.
0: لقطة الاعتزال والرجوع من الاعتزال فيها كمان تأثير، يعني كيف عودة البطل، عاد البطل
1: صحيح.
0: لإنقاذ الوطن، كل هاي الأمور، هذا الإفكت، هذا التأثير للقطة اعتزال ليونيل ميسي. كمان مرة أنا متأكد إنه ما كان مخطط لها، ولكن ليونيل ميسي العفوية والشخصية الانطوائية والشخصية
1: والهدوء، إحنا أصلا ما بنعرف نعطي صفات بصراحة، لأن إحنا ما بنعرفه يعني ما حدا بعرفه.
0: تذكر اللقطة،
1: بني آدم فيش عنده ولا أي رياكشن تقدر تحلله من ناحية إنه شو شخصيته، غير إنه انطوائي وما بيتحدث للإعلام، قليل الكلام، وحتى لما كان يسلم على ناس ويعبر عن عواطفه كانت هاي يعني واو، إنه يعني في عاطفة خرجت من ليونيل ميسي، فنحن مقدرش نعرف عن جد شو صفاته الحقيقية.
0: تخيل لما رجع على ملعب الكامب نو، رجع يعني وكان مخفي الموضوع
1: بخلسة،
0: أخذ المفتاح
1: وعمل خلسة لبرتا،
0: أخذ المفتاح من حارس الملعب،
1: شغل وسطة عشان يفوت على الكامنو، لو إنه حكى لهم بده يجي كانوا عملوا له احتفال. بس تعرف شو ذكي؟ لا بس قل لك ليه، لأنه كان لبرتا رح يعمل منها مصاري دنيا، لأنه يعني وبعد لبرتا هاجموا في الإعلام بأنه كيف يعني دخل إلى الكامنو خلسة.
0: كمان نقطة مهمة نحكي فيها، وفاة أبوه لليونيل ميسي زادت من قوة الحدث نفسه الاعتزال، ولما تيجي تقارنيها على فكرة مايكل جوردن بال94 أو 95 العظيم، أكبر لاعب كرة سلة ومن أكبر رياضيين، أعظم الرياضيين عمر التاريخ، بعد ما أبوه انقتل بال95 أعلن اعتزاله كمان هو. ولما تعمل هيك المقارنات فبتشوفي انه ليونيل ميسي بعد وفاة ابوه واجد كمان الاعتزال الدولي، عشان هيك بقول لك كمان الاعتزال النهائي قريب
1: يمكن في نهاية الموسم،
0: فهي الشغلة مع بعض حكينا عن التعاطف والولاء
1: اكيد عملت
0: بزيادة.
1: وبعدين مشوار الارجنتين في اخر كأس عالم كان رائع، يعني كان غير متوقع الوصول الى يعني النهائيات بهي الطريقه وبهي جمال، وهو كان مسؤول عنها بشكل مباشر. فعمليا انك تجيب لي كاس العالم 2022 بال 2026 يعني تثبت انه انا استطيع وقادر، ففي نوع من الانجازات. طبعا رونالدو علق له وكتب له على اعتزاله، وهذا شيء عمل ضجة كثير كبيرة وتفاعل كثير كبير، كتب له لي سنوات طوال من الدفاع عن بلدك وتاريخ سيبقى للأبد، كل احترامي لك على ما حققته مع الأرجنتين وعناق حار. كثير الناس تفاعلت مع هذا الموضوع. هي ثاني مرة يبادر رونالدو بالتعبير لميسي علنا ما بعد وفاة والده. طبعا قدم التعزية بشكل شخصي ما بينهم, وأيضا اهتم بأنه الجماهير تشوفه هو عم بيعزي, وهي المرة أيضا لا شك أنه صار في تواصل شخصي, لكن اهتم كمان أنه الجماهير تشوف أنه عم يكتب بشكل عن الكومنت هالقد مثله مثل أي متابع لليونيل ميسي. وهذا باعتقادي لازم نعيد النظر فيه في كل قضية النظر إلى شخصية رونالدو.

0: دائما بيتم وصفها بأنها فيها تعجرف أو غرور. أنا بشوف رونالدو هو أكثر إنسان واثق من نفسه، عارف قيمة نفسه، يقدر ذاته بشكل كثير كبير، عنده من حاله، عنده عزة نفس، لكن ما بشوفه متعجرف على الناس يلي يعني تم مقارنتهم معه أو خصومه أو الناس يلي بيكونوا موجودين بمستوى يلي يعني ما فيه شكوك. في
1: شغلتين بدي احكي لك عن هاي النقطة على فكرة. هيك انت زي ما تقول فتحتي وفتت الباب، فتي من اوسع الابواب في هذا الموضوع. شغلتين احنا بنشوف انه هذول الاثنين السوبر ستار تعالوا نقول بعلقوا لبعض اكثر، رونالدو لميسي بجوز بسبب الظروف، ولكن في خلال مسيرتهم اللي كانت في قمة المنافسة ما كان في تعليق، يعني ما كان في تطرق شخصي زي ما شفناه بهاي الحالتين.
0: لا بس كان في، على فكرة بدي أذكرك بمشهد في الكرة الذهبية اللي كان فيه
1: مع ابنه،
0: مش بس مع ابنه، قال له ابني بشجعك.
1: مظبوط، هاي من وراء الكواليس.
0: لا لا هي ظهرت مع المايك.
1: مظبوط، بس كان في فيلم وثائقي لهذا الموضوع.
0: بس لا حتى على المسرح قال يعني حكى انه هني بدهم يطلعوا يتعشوا، رونالدو عزم ميسي على العشاء، فانه لا كان في دائما محاوله بانه نحن مش اعداء.
1: مظبوط، ولكن الكومنتات والتعقيبات بالذات اللي بتصير بهاي الفتره ما كانت بالاول، مع انه كان في اكونت لكل واحد، وهي نقطه ظاهرة عالمية. في كثير شفنا آخر فترات عدة لاعبين
0: عم بعلقوا
1: للاعبين آخرين، ومش دائما على فكرة بيكون التعليق إيجابي، حتى في بعض الأحيان بيكون سخري.
0: هلند الملك، هلند هلند هلند هلند.
1: هاي ظاهرة على فكرة اللي الكل بيستغل، صار منصات التواصل الاجتماعي لهاي النقطة مع فينيسيوس. هلند مع فينيسيوس.
0: بدك تعرف شيء، إنه يعني أنا حسب رأيي يجب وضع حد لإلها، لأنه على ما يبدو جود بينغهام بده يعمل لكم أزمة في ريال مدريد بعد تعليقه لهاري كين بأنه أنت التي تستحقها، فتم الربط مع عملية الكرة الذهبية وبيلي عائد إلى ريال مدريد، ومن غير شيء مورينيو معصب على إمبابي لأنه طلع على البايسيكل وهو بيتقبل شو هو وعنده إصابة. فعمليا نحن أول يوم على كان في تسريبات سمعتها عن ريال مدريد.
1: لا لا، التسريب في الآخر تم
0: نفيه
1: لأنه هذا الحكي كان عن الطوش اللي كانت بين فالفيردي وتشاوميني
0: قبل. أوكي، فإسا طلعت
1: الراديو كادينا سير الإسباني اللي حكى، وبعد تم نفي الخبر لأنه كان مربوط بخبر قديم.
0: طيب فهي عملية
1: حتى حكي قسم الناس صار تحكي أنه الطرف واحد من الطرف هو مورينيو مع
0: مورينيو مع مبابي، هيك توقعوا. بعدين لما طلعت التغريدة أو الكومنت تبع بيلي قالوا مبابي هجم على بيلي.
1: بس ليلى لما قرأت الخبر كان مفاجئ. هي مصيبة الريال انه الخبر لما قريته حتى لو
0: انه
1: ما كانش مفاجئ. هاي اكبر ازمات الريال بهاي الفترة انه هاي الاخبار.
0: لسه بتعرف في اخبار حتى انه مبابي ممكن يكون على الدكة ومورينيو ما يلعبوا، يعني
1: فينيسيوس
0: مش بسبب الاصابة. فعمليا بنرجع لكل الموضوع تبع التعليقات، انه هو عم بيعمل ازمة اكثر من ما بيعمل شيء منيح على السوشيال ميديا. عن اعتزال رونالدو، عن اعتزال ميسي، يمكن كلمة الحق سبقت، قد نسمع باعتزال رونالدو قريبا. عن اعتزال ميسي، عن تفاعل رونالدو، عن كل قضية التوقف الدولي اللي كثير ناس عم تنتقدوه، بعدها عم تنتقدوه بأنه مبالغ فيه. 3 أسابيع هي أطول فترة كانت. تمام، في سبب البطولة.
1: لا إنه بالأول إحنا كنا نأخذ فترتين استراحة،
0: جمعوهم مع
1: فترة واحدة اللي هي 3 أسابيع محل شهر أفضل
0: لأنه بصير في تناغم وتأقلم كمان ما بالمعسكر التدريبي.
1: حلو عنا خلص،
0: وشفنا زيزو عم يفضع مع منتخب فرنسا.
1: شفت
0: كان
1: الكنترول.
0: شفت رد فعل الجماهير، رد فعل الجماهير لما عمل الكنترول ذكرني لما كان يعمل كنترول كمان بالبرنابيو، كانت الجماهير تنجن على لمسات زيزو.
1: سمعت تفاعل الجماهير مع أجوال أهداف إلوسي، التفاعل مع كنترول زين الدين زيد
0: أعلى، كان أعلى. هو النجم اليوم، هي نقطة جدا أساسية بأنه يعني نادر ما يكون المدرب هو النجم في فرنسا، لأن المدرب هو نجم.
1: نقطة
0: طاغي.
1: مهمة على فكرة بتحكي فيها
0: نجم
1: نقطة
0: طاغي.
1: مهمة كيف يعني اللاعبين صاروا زي أولاده، وهم طبعا بتطلعوا عليه بنوع من الإعجاب. ما كان هذا الشيء مع ديشان
0: ولا ممكن. أوليسي امبارح نشر على الستوري تبعه زيزو هو عابطه. نحن بنعرف هيك أوليسي إذا بتتابعوه يا جماعة بآخر فترة هو ساذج هامل. اللي بدك إياه كل الصفات اللي
1: كيف سجلت الهدف
0: عادي،
1: أعطاني
0: شو شعورك،
1: أعطاني تمريري وضربت الطابة،
0: بسأله شو شعورك إنك أخذت أفضل لعب في المباراة. عادي كمان إشي. طيب القد بارد. فهو منزل لزيزو صورة مؤثرة انه يعني هو مش مصدق على ما يبدو انه عبي. وبالاضافة لهيك نجاحاته مع المنتخب والتبديلات الرائعة اللي قام فيها وال

0: اسلوب بالتبديلات السريعه. وبعدين ما تنسى انه هو عطى مساحه لمشاركه كل النجوم في فرنسا، حتى جاب اسماء اللي احنا ما سمعنا فيها، فهي كمان جماهيريا وشعبويا عملت له قيمه اضافيه بانه ما جاء اجى اعتمد على العين اللي كانت قبله، اجى بده يشوف بنفسه يفحص بنفسه ويعطي فرصه للجميع، لانه المنتخبات اجت بالدولي أي دولة تعطي فرص للجميع. فهو هالقد عميق وهالقد إليجنت وهالقد جميل وهالقد نجم أمامك،
1: كاريزما.
0: ذكرت اليوم مقولة على سيرة الاعتزال، قيلت لما اعتزل زيزو، تذكرها؟ لو كان للكرة لسان لاعتزلت مع زيدان. والله
1: سكر البرنامج،
0: خلصنا
1: خلصنا خلص.
0: طيب يلا ننتقل إلى الرياضة المحلية. خسكي الرياضة المحلية، اتحاد أبناء سخنين في امتحان صعب جدا جدا جدا ما بعد التوقف الدولي. أتمنى أن تكون فترة تأقلم. أنا مش عارف إذا بيقول اتحاد أبناء سخنين ولا الروماني، بعد الثلاثة الروماني اللي موجود هناك صرت حاسة حالي بتعرف بيك إنه نحن عربي روماني الفريق.
1: وكان في عندهم صعوبة طبعا باستقطاب اللاعبين الأجانب بسبب الظروف المعروفة للجميع، وكمان وضع الفريق ووضع الأمن في البلاد، ولكن نجح الفريق بأنه يجيب عدة لاعبين جداد، وكمان ترك الفريق لاعبين آخرين. اتحاد أبناء سخنين من اختبار لاختبار، وشوي شوي الأخبار اللي كان طلعت قبل أسبوع أنه كمان الصلحة والاتفاق مع شارون ميمر زادت من الإشاعات ومن حظوظ شارون ميمر بالعودة لاتحاد أبناء سخنين بسبب سلسلة النتائج اللي حققها يوسي أبوكسيس، والضغوطات بتزيد على يوسي أبوكسيس وعلى الفريق.
0: شو توقعاتك؟ شو رح يصير؟ يعني هو كان في نفي بتغيير، بس يعني
1: لا حكينا، متذكر لما حكينا عن أدهم هادي والناصري وكذا لما طلع معنا، وقلت لك إنه أسبوعين ثلاث رح يعود، رح يكون في مكابي خان الناصري، وهي اللي صار. في شيء بصير ليلى عبث، يعني هاي الاتفاقية اللي تم الوصول لها مع شارون ميمر، شو
0: كله التحليلات عم بتقول يعني تمهد الطريق لعودة،
1: تمهيد الطريق،
0: وانه يعني شارون ميمر نزل على الشجرة كل التحليلات لانه تغيرت
1: الإدارة،
0: فانه شارون عنده التبرير وسخنين عند التبرير.
1: وفي نهاية الامر شفنا كمان جلسة لخالد الدوخي مع ادارات الفرق الكبيرة في البلاد، وكمان مع الاتحاد واللي كان في مشاركات، وهي كلها في طريق واحد غير الانتخابات اللي راح تكون.
0: بس هي هدفها كانت جلسة بأنه راح يكون في لبعدين، وكأنه اتفاقيات وإعادة كأنه اتحاد أبناء سخنين أنه يكون محور في كرة القدم الإسرائيلية، بأنه باستقطاب النجوم، ببيع النجوم، يعني أنه يمهدوا الطريق لعودته أو احتضانه من جديد. يعني هذا اللي فهمته وهذا اللي وصل لي، أنه هذا الهدف الأساسي منها.
1: فريق اتحاد أبناء سخنين حس أنه غايب عن المنصة الرئيسية، وحس أنه تم تهميشه، بالتالي هاي الاستغلال فترة انتخابات مهمة جدا كمان للمصالح للفريق نفسه. الاجتماع مع شينو زوارتس، والاجتماع اللي كان أيضا مع باسم سليمان ومع أحمد أبو العام ومع مرام مئيري ومع اتسيك أوفاديا، كل هاي الأمور بتعطي
0: مكابي حيفا مكابي تل أبيب يعني الأسماء.
1: ليش بالذات مكابي حيفا مكابي تل أبيب؟ هذول في عندهم كمان قسم شبيبي ولاعبين اللي هم كمان بعتهم لفرق أخرى، وبالتالي تعزيز
0: دائما كان في هذا التعاون.
1: والكود كود الرؤوس كرة القدم معروف في مرام مئيري شينو زوارتس بالضبط واتسيك أوفاديا مكابي حيفا، بالتالي إعادة العلاقات وتصليح أو تصحيح العلاقات، تصحيح المسار، هو جزء من خطة إدارة اتحاد أبناء سخنين، أنه شافت أنه كان في رفض مش معقول من قبل لاعبين محليين أنهم يجوا لاتحاد أبناء سخنين، وإحنا كلنا عارفين بالضبط شو كانت الظروف الموجودة، بالتالي هاي نوع من
0: تمهيد الطريق،
1: بالتالي نقطة مهمة جدا. ولكن في كمان أمور مهنية اللي حكينا فيها يوسف أبوكسيس وإدارته للفريق واللاعبين والتبديلات والنتائج السلبية.
0: أنا بصراحة ورح أقولها علنا، يعني أنا أتمنى تبديله سريعا خلص، يعني
1: شارون ميمر محله، يعني
0: شارون أفضل من أبوكسيس أكيد، ما فيش نقاش على هذا الموضوع. وأزمة شارون ميمر تأججت بقضية عبد ياسين وكل قضية كمان السياسية اللي دخلت إلى هناك واستشرت، وخلص يعني في محل معين لأنه التبديل بيكون إجباري. يعني اعتقد ابوكسيس اخذ فرصته بشكل مبالغ فيه حتى مع سخنين، يعني انت وقعت قبل جولتين انه يتم تبديله، بس
1: مين اليوم
0: بس لما سالت الدوخي على الهواء مباشره قال عن جد كمان مين البدائل، يعني هي كمان موضوع دائما بنحط على الطاوله انه احنا في عندنا شح بالمدربين المناح في البلاد، فعمليا كمان مش بس بدك تبدل لانك بدك تبدل، لازم تكون الخطوه مدروسه.

0: بس اتحاد ابناء سخنين عمل كم خطوة مناح من ناحية اللاعبين، استقطاب أنطونيو سافر، ويعني الكادر الموجود حاليا في اتحاد ابناء سخنين هو كادر جيد جدا،
1: منيح طبعا،
0: اللي هو وسط لائحة، بالتالي التوقعات بجوز الاختبار ما يكون أمام كابة الأبيب
1: وما يحسبوها عليهم أمام مش هذا الاختبار،
0: مش هذا الاختبار،
1: يعني هذا هاي ينسوها هاي اللعبة
0: بالضبط،
1: لأنه كمان من غير شيء يعني جايين بعد 3 خسارات متتالية تعادوا، يعني
0: مكابة الأبيب أفضل فريق في البلاد اليوم، يعني الكادر والفريق نفسه والمومنتوم اللي ماشي فيه، بالتالي مش هذا الاختبار، الاختبار راح يكون لقدام
1: بعدين، يعني بآخر 4 سنين بآخر سنتين ما قدروا سخنين ينتصروا على مكابة تل أبيب، فحمليا مش هذا الاختبار،
0: مش هذا الاختبار الوضع. لا مش هذا الاختبار راح يكون، احنا بنحكي من اعتقد من هون لنهاية شهر 10 ممكن نسمع حسب النتائج، ممكن نسمع عن تغيير كمان.
1: طيب ننتقل إلى الدرجة الممتازة، 3 فرق في الدرجة الممتازة بيمثلوا المجتمع العربي، أخاء الناصر مع الزلزال اللي كان، كان عنا آيتم كان معنا على أصايق، وأدهم هادي من بعده، كان واضح بأنه يعني أدهم يبرر كل قضية بأنه هو رغم إعلانه على وسائل الإعلام بأنه هو مش رح ياخذ هاي المهمة، إلا أنه شاف بأنه قضية إقالة علاء هي حتمية ونهائية، وأنه البدائل مش رح تكون منيحة لفريق البلد اللي هو بيأمن فيه، فكمان أخذ هاي الخطوة بأنه من مسؤولية شخصية بأنه هو كمان بده يدرب هذا النادي الغالي على قلبه وياخذه إلى بر الأمان في مخاوف اللي صارت حقيقية عند يعني كان واضح أنه في مخاوف عند الإدارة خزكية. علاء صار شوي مخذول، يعني كان واضح من شعوره اللي عبر عنه بوضوح حتى بأنه يعني هو كان متوقع سند أكثر، ظهر أكثر، بلشي حس يعني صح إجت الإقالة في هاي الجولة السابعة أعتقد، لكن هو بلش يشعر فيها بأطيافها
0: طبعاً
1: ثامنة، هو بلش يشعر فيها من قبل، يعني هو بلش يشعر فيها من الجولة الثالثة أو الرابعة بأنه هي يعني مسألة وقت وجاي بشكل حتمي، وكمان الشيء باعتقاده أثر على الجو العام في وراهن انه لو انه يعني اخذ شويه وقت زياده كانت النقاط رح تجي لمحالي، لانه من ناحيه انسايتس بالاحصائيات الداخليه الفريق منيح.
0: تعال نقسم الموضوع هيك لاقسام معينه على اساس انه كمان نعطي كل شيء حقه ونحاول نكون كمان عادلين خير مع جميع الاطراف. اولا من ناحيه المخاوف، بعرفش انا متابع الدرجه الممتازه، في فرقين اللي هن واضحات جدا من اضعف الفرق اللي هي يافا وعكا. عكا اللي بعد 8 مباريات ما سجلت ولا هدف، حتى ولا هدف واحد ما سجلت، بالتالي المخاوف دائما موجوده، ولكن بدايه الموسم في مجال واحد يعطي كريديت كمان، هذا واحد. اثنين، ولكن احنا كنا سامعين من اول من قبل بدايه الموسم انه
1: في شكوك
0: حوالين استمرارية بالضبط، انه ولا مرة مقاد فريق كمدرب رئيسي نعطيه ما نعطيه، نجيب مساعدي، نجيب كذا، نعمل كذا، فالشكوك كانت موجودة، وبالتالي الشكوك كانت موجودة من حاضرة من بداية الموسم، زادت بسبب النتائج الأولية اللي كانت للفريق اللي لعب أمام رعنانة من أفضل فرق الدوري، ولعب أمام كمان فرق اللي هي من القمة، لعب أمام ريشون وخسر فريق قمة، ولكن مباراة الاختبار أنا بقول لك إياها كانت أمام كفر شلام اللي انتهت بالتعادل 3-3، والفريق عاد من تأخر 2-0 ل 3-3 في النهاية، وعطى مباراة جميلة جدا، وكفر شلام فريق اللي هو يعتبر قمة وصل أحدى بلوس طبعاً. لفوق تأجل القرار، أنا بقول لك إياها لو إنه خسر مباراة كفر شلام كان،
1: بس هي شايف الفكرة تأجل القرار بالإقالة، يعني القرار موجود، هذا مزعج،
0: القرار كان
1: على الطاولة،
0: القرار كان على الطاولة ليلى تمام، ولما انت تكون السيف يكون على رقبتك
1: بالضبط، يعني هذا مش سهل انك انت تشتغل معه،
0: فبالتالي الضغوطات زادت، اجت مباراة عكا والانتصار بشكل انفس، واجت بعدها الخسارة، بالتالي طلع كمان صعب عليك انك تشتغل تحت الضغوطات هاي، ولكن في النهاية في عندك ادارة بدها تتخذ قرارات لمصلحة الفريق. ادهم حتى لو انه ما كان موجود بالصورة بس اسمه دائما مذكور،
1: لا ما هو لما خرج من عكا صار متاح، هي وحده كمان من الاساسيات اللي خلت الاداره عندها هاي الاطماع بانه واحد من افضل مدربي الدرجه الممتازه عرب ويهود موجود ومتاح وموجود هون، كيف بدي اتغاضى عن وجوده او عن امكانيه التعاقد معه. اخاء الناصر اليوم عم يبلش من جديد، رح نشوف ادهم هادي شو رح يعمل، عن جد عنده طاقم رائع بالمناسبه، مش يعني
0: على فكره
1: قلت له انا على الهواء اوعى نسمع نفسك عم بتقول انا ما بنيت، يعني طاقم رائع رائع
0: طاقم

0: بعدين الطاقم بيعرفه، الطاقم هون اغلبه بيعرفه من الفريق من اولاد البلد
1: وساعد يعني، هو كان كل الوقت هو علاء كمان بتواصل وعلاقه قويه ما بينهم.
0: وعلاء الصايغ رفض يكون مساعد طبعًا. كان الحديث معه بكل انا خلص اجى الوقت انه
1: سألنا على الهواء
0: آه عن جد انه خلص انا بدي اكون مدرب رئيسي
1: طبعًا.
0: لا ما فيش
1: عوده، اخذ هاي الخطوه وبده يكمل فيها عودي. عنده شويه كمان عنده عروض من الدرجه الاولى حاليا هو هيك بده يتعلم بده يكمل اموره. كثير كانت هيك المداخلة معه رقية وجميلة، ونوجه له تحية لأنه من أرقى الناس اللي تعاملنا معهم كمان بوسائل الإعلام كمان بشكل شخصي. بننتقل شوي لمكابي أبناء الريني، هالفريق يلي صار ضاخخ ميزانيات بشكل هائل، لما بتطلع على لائحة بتنزعج أنه شو مركز تاسع 12 نقطة. المباراة سهلة القادمة عكا، سهلة صعبة، نحن دائما بنحكي عنها،
0: أنا بقول لك
1: هي بتخوف، دائما بنحكي عنها هاي المباريات وبنخاف منها، بس يعني مقارنة بالميزانية المحطوطة والأسماء الموجودة النقاط ما بتتوقع تكون بهالشكل. وين الخلل برأيك يعني؟ بناء كان بالمدرب عن جد؟
0: بناء الكادر، بناء الكادر اللي كان متابع فريق الرين وبعرف في فروقات كبيرة زي ما انت يعني بين خط الهجوم والوسط وبين الدفاع. الفريق كان عندك مساحات كبيرة بين الأسماء الموجودة في خط الهجوم وخط الوسط وخط الدفاع، فهاي الأمور. وكمان فريق مكابي أبناء الريني استقبل كثير أهداف، فهاي بس
1: بثبت الأزمة
0: بالضبط، يعني هو سجل أهداف ولكن كمان استقبل أهداف. تعيين مدرب إلداد شافيت، إلداد شافيت اللي متذكر بموسم 2019-2020 هو اللي قاد فريق اتحاد ابن سخنين ليلى للعودة إلى الدرجة العليا بعد الهبوط للدرجة الممتازة.
1: هو كان مساعد شرام ميمر لا في
0: كان
1: فترة
0: كان كان مع اتحاد ابن سخنين قبلها بموسم أعتقد في الدرجة العليا، هبط معاهم وكان مساعد المدرب لنيسان يحسكل بداية الموسم 2019-2020. نيسان يحسكل ترك الفريق
1: وكمل هو
0: في نهاية أجى بشهر واحد أجى، كان كمان سليمان الزبارقة بفترة معينة وأجى بعدها هو كمدرب رئيسي. بشهر واحد تم تعيين إلداد شافيت لمدرب اتحاد ابن سخنين والحكي التاريخ بعدها
1: وبعدين طلعوا ليجا.
0: برجع للأسبوع التاسع، فديك الموسم اتحاد ابن سخنين كان بالمرتبة السابعة ليلى مع 13 نقطة، السابعة مع 13. الريني شو وضعها اليوم؟ التاسعة مع 12.
1: طب أنا بدي أعطيك إحصائية ثانية،
0: التاسعة مع 8 شوي، التاسعة مع 12. وعشان هيك انا بقول دور الدرجه الممتازه المجنون، والريني بعدها قويه جدا
1: طبعاً
0: في المنافسه.
1: لا انا بدي اعطيك احصائيه ثانيه، في الموسم اللي طلعت فيه الريني الى الدرجه العليا بالدرجه الثامنه كان وضعهم أسوأ من وضعهم اليوم، كانوا مثل اخاء الناصره كيف وضع اليوم. فعمليا كل الامور مفتوحه. شوي بخوف انه يعني المقارنه ما بين المواسم هي تتعلق ايضا بقوه الخصوم، بالذات في هذا الموسم نحن عندنا قوه خصوم كبيرة. إذا ما نطلع شوي على نتائج الريني، نحن نطلع على أنه خسرت مع مبارياتها اللي خسرتهم أغلبيتهم مع كأنه ملحق علوي رح يكونوا، فشوي بيربك بأنه يعني ما بعد الدخول في هاي القضية، في أنه عندك مخاوف أنه الراس بالراس ما كانش في بينهم نقاط. لكن باعتقادي اسم مع تغيير المدرب، روح جديد، دم جديد، ممكن عن جد أنه نحن نشوف
0: لاعبين جداد كمان
1: ولاعبين جداد طبعا، يعني بعد عملية التعزيز استمرت حتى الأسبوع الأخير، فعمليا نحن شايفين أنه يعني مثل كأنه
0: على فكرة
1: ما في استسلام.
0: على فكرة مزبوط انتهى الميركاتو
1: بس بعد في إمكانية،
0: بس بعد عن طريق أنك تجيب لاعب فري أجنت بالضبط. وعلى فكرة عكا عملتها، جابت لاعب خط دفاع بجنن سليمان كوليبالي، عشان كنا بقول لك إن هاي مباراة فخ. عكا عملت استقطاب لست سبع لاعبين آخر شهر، أخذهم شوية وقت تينسجموا وراح تكون فخ هاي المباراة للريني. إذا أجا طبعا كمان تغيير المدرب للريني أجا في صالح الريني بهاي الفترة. إلداد شافيت بعرف منيح حكا، إلداد شافيت كان المانجر في كريات يام، غلب مع كريات يام، تغلب على عكا 6-0، فبعرفه منيح مع أنه الفريق تغير بعكا. بس كمان مرة إلداد شافيت عنده التجربة، أنا بقول لك القرار في الوقت المناسب،
1: في الوقت المناسب تغيير المدرب. طيب جميل جدا، نحن بلشنا هيك بإجرنا نحو الختام، نتوقف هيك مع فاصل غنائي سريع ومن بعد رح نكمل حبايبي معكم في ختام هذا.
0: كفر قاسم،
1: كفر قاسم راجعين لكم. بدك ناخذ كفر قاسم قبل ما نكون مع الفاصل؟ كمان بينفع. يلا.
0: أجت فترة صعبة على كفر قاسم ليلى، ولكن في آخر المباريات هو ثلاث انتصارات اللي كانت قسم منها كمان بالدقائق الأخيرة، بالدقائق القاتلة لفريق كفر قاسم. ومش بس في مباراة أعتقد أمام كريات جات بعشر لاعبين تغلب على فريق كريات جات بعشر لاعبين
1: طبعاً.
0: دقائق هاي مع أنه كان في حكي بالأول أنه يرون الخنبوي مش مكمل كذا، ولكن لما تعطي الثقة كمان الفريق والمدرب برجع لك إياها واللاعبين برجع لك إياها. ثلاث انتصارات على التوالي، مباراة قادمة صعبة جدا أمام فريق بني يهودا، فريق القمة طامح للعودة للدرجة العليا.
1: بخوفوا بني يهودا وإشدود، بخوفوا يعني على أرض الملعب بخوفوا.
0: فرق ستاف نحماني هو مسجل يعني هداف الدوري قناص الدوري، عندك هناك لاعبين أسماء كبير وعظيم جدا، لكن كفر قاسم طبعا طموحها أنها تحاول أنها تندمج في الملحق العلوي، بالتالي يعني ما في عليها ضغوطات زي بني يهودا، بجوز هيكون لصالح كفر قاسم اللي جاي بعد كمان مرة بعد ثلاث انتصارات، وهي الشغلة مهمة جدا. وبني يهودا أعتقد بدون خسارات في الدوري إذا مش غلط،
1: بدون خسارة هو مع أعتقد مع خسارة بدون تيكو. إسا بفحص لك
0: بني يهودا،
1: بني يهودا بدون أي خسارة،
0: بدون خسارة
1: بدون أي خسارة. الإشدود اللي ما في عندها ولا أي تيكو، يعني واضح جدا أنه عندنا هون الفريقين يلي بده يجريهم بده يلحق حاله سريع بأنه يجريهم، لأنه كل نقطة عم تنخسر هي مش لصالحهم. كفر قاسم مركز ثامن 13 نقطة، مكابي أبناء الريني مركز تاسع ب 12 نقطة، وأخاء الناصري مركز ثالث 10 بسبع نقاط. هذا وضع فرق
0: فكرة بعد ثمان مباريات بتحكي على 24 نقطة متاحة، تحصل على 13 نقطة، أنت أكثر من 50% تحصيل نجاح اللي صحيح. هو نسبة ممتازة تمام. ولكن في فرق اليوم زي ما انت حكيت عن أشدود وعن بني يهودا
1: مش عم تخسر نهائي،
0: وريشون كمان
1: وراهم بالضبط،
0: وجاب كمان لعيب.
1: نحن دائما نعمل المقارنات ما بين المواسم، ونحن بنعرف قديش الإحصائيات مش سليمة. يعني أنا أتذكر في واحد من أفضل مواسم أرسنال بدي روح الدوري الإنجليزي، كان في أفضل مواسمه جاب عدد نقاط أكثر من المواسم اللي حقق فيها الدوري الإنجليزي الممتاز، وما قدر يحققها لأنه يوم مين مانشستر سيتي اللي تعدى حاجز 100 نقطة في وقتها، 102 نقطة اعتقد 2018-19 الموسم كان، بس كان عنده يعني كان شيء جنوني مانشستر سيتي بحقق حاجز
0: بجوز ياخذ البطوله من السيتي بسبب التجاوزات القانونيه اللي
1: لا لا مش راح يصير هيك شيء، العقاب مش راح يصير هيك شيء. كان معنا محمد عواد كمان تحدثنا بالموضوع وانت غايب، حكى انه هاي الفانتازيو تبع ليفربول ومانشستر يونايتد، بالاساس مانشستر يونايتد، لانه اسمع يا عبد في الكنترول، اسمع يا عبد جماهير اليونايتد طبعا مش راح يكون في هناك
0: بس مينس 50 نقطة،
1: مش منطق يعني ولا اشي ولا اشي، كل ليتها بعدها تحليلات تكهنات وشائعات على السوشيال ميديا، حتى في توقعات بانه يكون في يعني ماديا يتم معاقبة الفريق. ودير بالك اليوم السعودية دخلت على الخط بانه يعني اذا بتلعبوا كثير مع هذا الفريق نحن بنسحب استثماراتنا في انجلترا، لانه اصلا يعني في مانشستر مش لصالحهم انه يتم يعني المس في مانشستر سيتي، لأنه رفعت السياحة بشكل كثير كبير من دول الخليج بالقدوم إلى إنجلترا وإلى مانشستر على وجه التحديد. فعمليا رح يكون هون في ملف يدار لأول مرة، فتكهنات كثيرة فيش مرجعية لملف مشابه
0: في الماضي، بس أقل اتهامات
1: فيش هيك إشي لم يحدث في
0: هاي الزخم من
1: هذا زخم
0: لا
1: فيش
0: لا إنجلترا. أما كان في
1: حياة خروقات
0: خروقات واحد واثنين اللي أخذوا عليها سبعة
1: تشيلسي
0: نقاط
1: تشيلسي مثلا يعني فل
0: بلاكبورن كمان
1: وتشيلسي يعني فل هذا براموفيتش كان اسمه وخلص انتهت القضية وشوية نقاط بشكل معقول. مانشستر سيتي بملف مش سهل بدون أدنى شك. نحن وصلنا للختام خسكي، الأسبوع الجاي أنت معنا طبعا، ما عادش رح نقبل غيابك ولا بأي شكل من الأشكال،
0: بدون حجج.
1: عادي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الإشراف العام لبديع كرام، أنتوا دائما معنا ونحن معكم عبر إذاعة الشمس حبايبي 101.91 FM وعبر تطبيق الشمس.
0: يعطيك العافية لإلك وجميع المستمعين.
1: أسكي شكرا لإلك. يلا نختم مع أغنية جميلة لنانسي عجرم، أنا بحبها كثير، اسمعوها.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن إعادة فتح عدد من الطرق في القدس بينها شارع 4 في كلا الاتجاهين عقب تفريق المتظاهرين الحريديين الذين خرجوا للتظاهر ضد السناف في اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية. وأعلنت الشرطة عن اعتقال 3 أشخاص بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة. تنظم غدا في مدينة الطيبة وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في المدينة ولجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراض من المدينة. ومن المقرر أن تبدأ الوقفة عند الساعة 1:30 ظهرا بجانب خيمة الاعتصام عند مدخل شارع محمود درويش. كشف جهاز الشباك عن اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا، للاشتباه بتورطهم في أنشطة أمنية تهدد أمن الدولة وتهدف إلى تنفيذ نشاطات إرهابية. وأضاف بيان الشباك أن لوائح الاتهام قدمت بحق نحو 50 شخصا من مجمل الموقوفين. وأشار الشباك إلى اعتقال 5 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب خلال شهري حزيران وأيار الماضيين بشبهة تخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وإقامة كتيبة عسكرية بإيحاء من الكتائب العسكرية في الضفة الغربية. قدمت نيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد 3 من سكان النقب بينهم قاصر بتهم بيع أسلحة وذخيرة والمساعدة في شرائها لصالح منفذ عملية

0: إطلاق النار في بئر السبع عام 2024، والتي أسفرت عن مقتل مجندة من حرس الحدود، ونسبت لهم لائحة الاتهام تهم الاتجار بالأسلحة والذخيرة وحيازتها وتوفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي. حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد على الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين على خلفية اتهامه بالتسبب في مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام البلدة عام 2020. كما فرضت المحكمة على أبو بكر دفع تعويض مالي بملايين الشواقل، وذلك بعد 6 أعوام من اعتقاله. أعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم امرأة بنيران قوات الجيش في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. وتؤكد التقارير المحلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مستشار السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي قام بحجم تقارير عن الاستيطان وعنف المستوطنين ومقتل فلسطينيين أمريكيين، وأعاد صياغة برقيات بشأن غزة بما يقدم حكومة نتنياهو بصورة أكثر إيجابية. وبحسب الصحيفة أدى حجب التقارير في إحدى الحالات إلى عرقلة محاولات المشرعين الأمريكيين الحصول على تفاصيل من السفارة بشأن مقتل مواطنين أمريكيين فلسطينيين. أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي. وأكد المتحدث تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة، كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي، وغدا الجمعة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو 2 درجة مئوية. ودرجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في ليلة شتوية قارصة اجتمعت مجموعة من القنافذ وقد اشتد عليها البرد، فاقتربت من بعضها طلبا للدفء، لكنها كلما اقتربت آلمتها أشواك بعضها البعض فابتعدت اتقاء للأذى، وما إن ابتعدت حتى عادت ترتجف من شدة البرد. بهذه الحكاية صور الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور واحدة من أعقد

0: معضلات الوجود الإنساني، حاجتنا إلى الآخر وخوفنا منه في آن واحد. فنحن لا نستطيع العيش بمعزل عن الآخرين، لكن الاقتراب منهم ليس دائما أمرا يسير. نحمل اختلافاتنا وتناقضاتنا ومخاوفنا، ونبحث باستمرار عن تلك المسافة الدقيقة التي تسمح لنا بالعيش معا. ولكن ماذا لو لم تكن الأشواك موزعة بالتساوي؟ ماذا لو كان أحدنا قادرا على الاقتراب والتعبير عن نفسه دون خشية، بينما يضطر الآخر إلى حساب كلماته وإخفاء بعض ملامح هويته والتفكير مليا قبل أن يفصح عن موقفه؟ وماذا لو لم تكن المسافة بيننا خيار حر، بل فرضتها علاقات القوة والخوف وانعدام الثقة؟ عندها لا يعود السؤال كيف نتعايش مع اختلافاتنا فحسب، بل كيف نخلق أصلا الشروط التي تجعل هذا التعايش ممكنا وعادلا. ومن حكاية القناة في ذيارة إلى حكاية الجامعات، في كل عام تجمع الجامعات تحت سقفها آلاف الطلاب من خلفيات وثقافات وهويات مختلفة، يجلسون في قاعات المحاضرات ذاتها، ويتجولون في الممرات نفسها، ويتشاركون المكتبات والمختبرات والمرافق. لكن هل يكفي أن نتقاسم المكان حتى نقول إننا نتقاسم الحيز؟ وهل الحيز المشترك هو ذاك الذي تغيب عنه الخلافات، أم الذي نستطيع فيه أن نختلف دون أن نخاف؟ وهل الصمت الذي يسود أحيانا بين الطلاب العرب واليهود دليل على الانسجام، أم أنه قد يكون تعبيرا عن خوف مكتوم وعن أسئلة لا يجرؤ أصحابها على طرحها؟ هذه الأسئلة تزداد إلحاحا اليوم، ونحن على أعتاب عام أكاديمي جديد. في ظل الحرب تعمقت الشروخ بين المواطنين العرب الفلسطينيين والمواطنين اليهود، والانتخابات أصبحت تعيد شحن الفضاء العام بالاستقطاب السياسي والقومي. في خضم هذا الواقع تفتح أبواب الجامعات من جديد، لكن الطلاب لا يدخلونها مجردين من واقعهم، بل يحملون معهم رواياتهم وذاكرتهم ومواقفهم السياسية وما تراكم في نفوسهم من خوف وغضب وأمل. فهل تستطيع الجامعة أن تكون مساحة مختلفة عن المجتمع الذي تنتمي إليه؟ أم أنها تعيد إنتاج انقساماته؟ وإن كان خلف الجدران تحمل شعارات المعرفة والتعددية. هذا ما سنتحدث عنه بإسهاب في حلقتنا اليوم. محدثكم من وراء المايك حمزة سمارة، ومعي زميلتي يارا حاج يحيى، وفي الهندسة الصوتية عدي ياسين، وآلاف التحيات المعطرة بالياسمين نرسلها لكم أجمعين أينما كنتم.
1: مساء الخير لجميع.
2: مساء الخير لجميع المستمعين والمستمعات. شكرا حمزة على مقدمتك الزخمة واللي بتعكس واقع شائك ومركب جدا. واليوم حلقتنا ملانة بالمحاور والتفاصيل والنقاشات، بس قبل ما نخوض ونستفيد بهذا الملف لابد انه نبلش من الأرقام والمعطيات، لأنه أحيانا الأرقام تكشف صورة مختلفة عن اللي بنسمعه في الخطاب العام. وعشان نتعمق أكثر في المعطيات وبالأبحاث والاستطلاعات، رح تنضم لإلنا الباحثة مايا ديبريس، ورح نناقش معها أبرز النتائج اللي ظهرت في آخر الاستطلاعات. دكتور مايا ديبريس حكيرت مرتساف وإشت أكاديميا من هالة تخوم أكاديميا بمركز أكورد. شالوم لخ.
3: شالوم، مساء الخير يارا، كيفك؟ وأنا متأسفة بقدرش أكمل باللغة العربية، إن شاء الله بالمحادثة الجاي.
2: إن شاء الله. يعني إحنا هنا موجودين عشان نساعدك وإنه يعني تتمرني على اللغة العربية أكثر حاليا. مايا، لفناش نحن متخلين وتصوليلين بنتونيم شتتسيقي لنا، نسمح مأود لشموع كتات المركز أكورد.
3: بטח بהחלט. אז מרכז אקורד הוא מרכז שעוסק בפסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, הוא משוייך לאוניברסיטה העברית, ובעצם המטרה שלנו היא לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין קבוצות חברתיות.

0: לך על השיחה הזאת, ומקווים, גם אם הדרך היא ארוכה, בעצם ההיכרות בתופעה והמודעות אליה היא מאוד מאוד חשובה. תודה, תודה רבה לך, מאיה.
1: תודה לכם, ושנת לימודים מוצלחת לכולם. תודה רבה וערב טוב.
0: תודה.
2: ويعني بعد ما سمعنا هيك يارا عن موضوع الحيم المشتفين او ما يسمى بالحياه المشتركه في داخل
0: الحرم
2: الكامبوس او الحرم الجامعي بدنا الان نحكي عن انه كيف ممكن الجامعات تمسك هيك بايد الطالب العربي مع كل الفوارق الاجتماعيه والاكاديميه والنفسيه وتستوعبه. ولهيك معنا عبر الخط نور قاسم مركزه مشروع الارشاد نخطو معا في جامعه تل ابيب. مساء الخير نور.
3: مساء النور. يا هلا حمزه وهلا بيورا.
0: هلا هلا
2: هلا فيك نور. نور, لما نحكي يعني عن الطالب العربي اللي بفوت لاول مره على الجامعه, احنا ما بنحكي بس عن انتقال من مدرسه للجامعه, في عمليا انتقال اجتماعي ثقافي لغوي ونفسي. فشو أكبر التحديات الأساسية اللي بترافق الطلاب في شهرهم الأول أو أسبوعهم الأول في الجامعة بحكم خبرتك ومرافقتك إلهم؟
3: تمام. بالضبط مثل ما أنت حكيت إنه الطالب العربي ما بيجي بس على بيئة أكاديمية جديدة, وإنما بيجي على مجتمع اللي هو جديد. أنا شخصيا بعرف الجامعة وكأنها بلدي بحد ذاتها, مختلفة تماما, إلها تجربتها الخاصة فيها, مختلفة عن العالم الخارجي. قد ما إنه الطالب يقول أنا طلعت واشتغلت وجربت وعملت, بس ينحط داخل الجامعة ببلش يكتشف جانب جديد اللي هو لمرة ما عاش هاي التجربة. فإذا بدنا نحكي عن التحديات اللي بتواجه الطالب العربي خلال فصل الدراسة الأول أو خلال الأسبوع الأول, هي بسلم الأشياء. أول إشي هو التأقلم بالعموم. نحكي عن طلاب اللي جايين أول إشي من بيئات مختلفة, من خلفيات مختلفة, من تجارب برضو مختلفة. إذا بدنا نحكي مثلا على التحدي مثلا من جانب النفسي, في قسم منهم اللي بنقلوا لأول مرة بيعيشوا بعيد عن أهلهم, هاي تحدي أول. تحدي ثاني ممكن اجتماعيا, هم فجأة لحالهم, ما في حدا اللي بيعرفوا, كل زملائهم اللي عاشوا معهم خلال الثانوية أو المدرسة مش مرافقينهم خلال هاي فترة. ممكن أيضا تحديات اقتصادية من ناحية الأجارات أو السكن الجامعي أو حتى التمويل الأكاديمي. وعدا عن ذلك أيضا وبشكل أساسي هي تحدي التجربة نفسها كتجربة أكاديمية. فجأة الجو العام تبع الجامعة مختلف عن كيف بالمدرسة, بفوتوا على المحاضرات بيلاقوا إنه كل إشي تعلموه خلال 12 سنة بيخلص بأول ربع ساعة, وكلياته بلغة مختلفة, وهذا هو أكبر تحدي اللي هو اللغات. وإذا بدي أحكي بشكل أدق عن اللغات, هو أيضا إنه الجامعة عنا يعني بعرفش برضو أكيد في جامعات أخرى, شرط اللغات هو إشي أساسي لحتى الواحد أصلا يقدر يحط رجله أو يخطي الخطوة الأولى في الجامعة. في اللي بسموهن طلبات أساسية, مينيماليتي اللي لازم الواحد يحصل عليها لحتى يفوت الحرم الجامعي, بعيشها بتجارب مختلفة. اللغة هي لغة أكاديمية وفي منها لغة اجتماعية. الواحد حتى ببلش من ناحية لغة يكتشف إنه مش زي كيف هو عن جد عاش الإشي خارج إطار الحرم الجامعي.
2: ونور, مشان هيك أنتوا في عمليا بنيجي على برنامج نخطو معا للإجابة على هذه التحديات, فخذينا أكثر إلى هذا البرنامج, كيف بيشتغل, كيف آلية عمله, هل بيشتغل مع جميع الطلاب أم هو في اعتبار الاختيار للطلاب اللي بتختار؟
3: تماما. إذا مشروع نخطو معا هو مشروع اللي أجا لتلبية حاجة اللي انشافت خلال أو على مدار سنوات تعليم الطلاب من قبل 10 سنين, يعني بسموهش كثير عريق المشروع, ولكن من نبع عن حاجة اللي لوحظت في الحرم الجامعي. المشروع هو كالآتي, إنه بيتم تجنيد مرشدين من سنين متقدمة اللي بيرافقوا طلاب بمجموعات اللي مبلشين فصلهم الدراسة الأول. الإشي للطلاب العرب بكل المواضيع, ما فيش أي استثناءات, وفيش طالب عربي ببلش سنته الدراسية الأولى ما بيكون حدا اللي رفع له تلفون يبكي له مرحبا أنا فلان الفلاني مرشد من مثلا نخطو معا من نفس تخصصك. يعني هم بالنهاية طلاب برافقوا طلاب, بس اللهم عندهم خبرة اللي هي شوي أزيد, عاشوا هاي التجربة الأولى, عارفين كيف يتأقلموا, كانوا بنفس هاي الصدمة الأولى, بس كان بدهم مين مثلا اللي يحتضنهم يرشد.

0: هم يوجههم. فلهذا السبب ولهذا الحاجة موجود المشروع لتلبية هاي اللي نسميها الغلال الأول. المواكبة هي مش مواكبة بدائية، وإنما مواكبة اللي بتجهز الطالب إنه يعيش تجربة جامعية بعد الفصل الدراسي الأول بكل إرياحية، يكون عارف كل الإجابات لكل الأسئلة اللي ممكن إنه يواجهها بكبير. طبعا إحنا ما بنقدر يعني يعرف حرفيا نوصل لكل موقف وموقف ممكن كل طالب يتعرض له، ولكن إنه يكون فاهم الهوية الجامعية وكيف هذا الطالب يبني هويته هو الخاصة فيه داخل هذا الحرم الجامعي ويتأقلم وينجح. الهدف بالأول وبالأخير إنه الطالب العربي يوصل الفصل نهاية الفصل الدراسي الأول بأنجح قدرات ممكن هو بنفسه يوصلها.
1: نور التأقلم كيف قبل ما هيك تحكي لنا عن التأقلم، كيف بتقيسه نجاح برنامج نخطو معا؟
0: تماما. احنا بنهاية كل دورة مشروع بنبعث استبيانات للطلاب. هم بيكونوا الاشي بيكون مجهول الهوية، ولكن 70% من الطلاب بتشارك وبتجاوب. الإحصائيات كثير عالي من يعني بتدل على نجاح المشروع. بيكون في داخل استبيانات أسئلة اللي هي إنه كيف كانت تجربتكم مع المرشد، هل بالفعل حسيتوا إنه ساعدكم من ناحية التأقلم، هل كل ما احتجتوه كان متواجد سهل عليكم، وإلى آخره من الأمور الأساسية اللي إحنا يعني بهمنا إن نعرفها. وبالفعل إحنا من خلال هالاستبيانات بنشوف إنه إنه إنه الإشي بيأثر كثير إيجابا على على على الطلاب. وبالدليل إنه كل سنة إحنا بنعمل مقابلات، يعني أول إشي بنبعث إحنا إعلان للطلاب كلياتهم اللي حابب يكون مرشد، وخلال هاي لقاءات التصنيف اللي أنا بعملها بسمع منهم شخصيا أنا كانت لي تجربة ممتازة وأنا حابب أني أعطي زي كيف المرشد تبعي أعطاني. هاي كمان أشياء اللي بتوضح نجاح المشروع.
1: نور شو بتحب هيك تحكي لطالب عربي عم بسمعنا في هاي الأثناء مقبل على سنته الأولى في الجامعة؟
0: أول إشي يتخافوش، التجربة الجامعية رائعة جدا جدا، وما ينصدموش بالبداية من أي إشي ممكن هم يفهموهوش ما يعرفوهوش، كل إشي عادي. دائما أنا بقول أكثر كلمة بتطلع من المرشدين للطلاب بأول محادثات إلهم مع الطلاب هي كلمة عادي، كل إشي عادي، نفس الإشي إحنا مركناه. يعيشوا يجربوا، ما يستحوش ما يخجلوش، يشاركوا يسألوا، فيش حدا هنا بيجي بيستهين من قدرات أي حدا. وعادي جدا الطريقة تكون فيها طلوع ونزول، احنا هنا بنتطرق لكثير مواضيع اللي مش بالضرورة بتلائم التخصص اللي أنا اخترته كطالب. بدنا نكون جاهزين لهاي الأمور، وشوي شوي ياخذوها هيك بإرياحية وكله بالأخير بيمشي.
2: شكرا لك نور على هذه المداخلة، وبنتمنى طبعا دائما التوفيق والنجاح لطلابنا العرب أينما كانوا، ومباركة مساعيكم وجهودكم، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم، تسلم.
2: وأعزائنا المستمعين رح نكون في استراحة موسيقية قصيرة وبنعاود بنكمل في موضوع حلقتنا، انتظرونا.

0: عدنا إليكم أعزائنا المستمعين بعد استراحة موسيقية قصيرة، ورح نكمل ونستفيد هيك ونستأنف كل زوايا وملفات موضوع الرجعة على الجامعات في ظل الانتخابات. حمزة، كثير من الجامعات اليوم بتحكي عن التنوع، المساواة، الاحتواء، وبتقدم الحرم الجامعي وكأنه يعني مساحة بتجمع جميع الطلاب من خلفيات وهويات مختلفة، يعني وكأنه بنحكي عن هيك فسيفساء جميلة خالية يعني من كل الصراعات، بس الواقع مختلف.
1: بالضبط يارا، الواقع دائما يعني مختلف. بالنظريات احنا لدينا الكثير من النظريات، ولكن الواقع صعب أيضا. يعني بالفعل إحنا إذا بنرجع للمقدمة اللي حكيناها عن القنافذ، فإحنا ما زلنا في خضم هذا النقاش وفي خضم هذه المعركة نوعا ما بين قوسين، اللي نلاقي وين هو طريقة العمل المشترك هذه اللي بتقدر تضمن حقيقة لكل الأشخاص إنه يعبروا عن آرائهم بدون ما يجرحوا بعض، وإحنا في مكان اللي فيه اختلافات يعني عينية كبيرة. ولهيك بدنا نحكي أكثر اليوم هسا عن الجامعات وأقسام التنوع والاحتواء، ولذلك رح نكون في مداخلة هاتفية مع بروفيسور نيتا عزيف زقانيت نسي أونيفرسيتا تل أفيف لمقفان وهخلا.
0: رح يعني نواكب هذا الملف مع نيتا ونحكي أكثر عن كيف تترجم المفاهيم والنظريات الجميلة يعني على أرض الواقع. ومرات إحنا يعني إحنا حكينا إنه الواقع مختلف، بس مرات يعني كلمة مختلفة كلمة جدا لطيفة لكل الواقع. أو حكت دكتور مايا قبل هيك عن الأقليم الموجود في الأحرم الجامعية، وإحنا نحكي إنه هاي مرات الأقليم يعني الطالب العربي بيكونش غادر إنه يحضر أساساً المحاضرات.
1: صحيح.
0: ويشارك بنشاطات ممكن الجامعات بتعملها في ظل كل الظروف الأمنية والحروبات الأخيرة اللي بنمرق فيها.
1: فعلا يارا، يعني بالواقع الأخير كل ماله الأمور بتصير مركبة. السؤال كمان إذا الطالب العربي بده يعبر عن رأيه، لحد قديش ممكن إنه ما يدفع هذه الأثمان؟ وأنا بتخيل وبفكر كمان وبضم صوتي لصوت دكتور مايا باللي حكته، في إنه يمكن العزوف هذا السياسي اللي على فكرة أصبح في أوساط الطلاب العرب واليهود على حد سواء، هو مش فقط من محل إنه أنا ما بحب أحكي بالسياسة وأنا بدي أتهرب منها، وإنما من مكان إنه شو الأبعاد اللي أنا ممكن أطلقها بعد ما أحكي. هل ممكن نحافظ فعلا على وجود حيز أكاديمي في الصف يكون مشترك وآمن؟ هذا اللي هسه

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما بجروح وصفت بالحرجة جراء تعرضها للدهس من قبل مركبة على شارع 85 قرب المنطقة الصناعية بارليف في منطقة الجليل الغربي، وأفيد بأن الطواقم الطبية تجري عمليات إنعاش لحياتها في المكان وسط أنباء غير مؤكدة عن وفاتها. أعلنت الشرطة عن إعادة فتح عدد من الطرق في القدس بين شارع 4 في كلا الاتجاهين عقب تفريق المتظاهرين الحريديين الذين خرجوا للتظاهر ضد استئناف اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية. وأضافت الشرطة أنها اعتقلت 3 أشخاص بشبهة الاعتداء على عناصرها. يأتي ذلك عقب قيام الحريديين بإغلاق طرق ومحاور رئيسية ووقوع مواجهات والاشتباه بالاعتداء على سائقين وإلحاق أضرار بالمركبات. تنظم غدا في مدينة الطيبة وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في المدينة ولجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراضي من المدينة، ومن المقرر أن تبدأ الوقفة عند الساعة 1:30 ظهرا بجانب خيمة الاعتصام عند مدخل شارع محمود درويش. كشف الشباك عن اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب بينهم 67 مواطنا إسرائيليا للاشتباه بتورطهم في أنشطة أمنية تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام بحق نحو 50 منهم. وقال الشباك في بيانه أنه اعتقل 5 أشخاص من شقيب السلام في النقب للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية وتشكيل كتيبة عسكرية، حيث خططت الخلية لاستهداف مركز الشرطة في البلدة ومحطة الحافلات المركزية في بئر السبع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية في أمريكا المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني. وأضاف ترامب أن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع طهران، مشددا على أن إيران في وضع سيء للغاية اقتصاديا وعسكريا وأن الحصار سيظل ساريا بالكامل. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين طهران وواشنطن مستمرة، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها على المقترح الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح عرقجي أن تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن يتطور

0: وصلوا عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تدرس موقفها من المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة. أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء اليوم. وأكد المتحدث تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة، إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قياديين اثنين في حماس بادعاء قيامهما بمخططات وصفها بالإرهابية ضد قوات الجيش ومواطني الدولة، وعملا على إعادة بناء قدرات حركة حماس. وقال الجيش إنه قضى في غارة على مدينة غزة على محمد محسن نمر اليازجي، وهو قائد في كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس. وأضاف الجيش أنه قضى في غارة ثانية على محمد فوزي الجمل الذي ينتمي لكتيبة الدرج والتفاح التابعة للجناح العسكري لحركة حماس. في سياق متصل، أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم امرأة بنيران قوات الجيش في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. وتؤكد التقارير المحلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة، كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي، وغدا الجمعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويفا 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 20 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير مجددا لكل المستمعين والمستمعات، وما زلت معكم حمزة سمارة وزميلتي يارا حاج يحيى، وهذه الساعة الثانية من برنامج الكامبوس طلاب وشباب. تعالوا نحكي. يعني تحدثنا يارا في ساعتنا الأولى حول موضوع الحيز الأكاديمي كحيز مشترك يجمع مركبات مختلفة من الطلاب، عربا ويهودا، مسلمين ومسيحيين، ديانات مختلفة وثقافات مختلفة. وإحنا في واقع يعني في الجامعات الإسرائيلية وخاصة الطلاب الفلسطينيين يعني نعاني من واقع مركب بلوس، يعني مش فقط مركب وإنما مركب زيادة كمان حبتين. وطبعا يعني لابد أن نتطرق إلى ما ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا والشبكات الإخبارية طبعا حول المحاضر في جامعة بار إيلان الذي تقدمت ضده لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الليد حول تحضيره لتنفيذ عمل إرهابي ضد المواطنين العرب في الدولة، وأيضا الابتزاز والتهديد.

0: عرقلت الإجراء القضائية، وكان هنالك يعني ردود متفاوتة ونقاش كبير بين الطلاب وبين جامعة بار إيلان، بين الطلاب العرب يعني وبين جامعة بار إيلان حول القضية اللي هي يعني صاعقة أيضا للطلاب. يعني هذا محاضر تقريبا أكثر من 20 عام من التدريس في الجامعة، درس طلاب عرب وطلاب يهود على حد سواء، وبالأساس المفروض المحاضرين والمعلمين ومن يمتهن هذه المهنة المقدسة في التربية والتعليم عليه أن يكون يعني في قمة الإنسانية، فهذه فعلا صاعقة في هذا الصدد.
1: فعلا حمزة صاعقة، وكل الأحداث يعني الحدث اللي هز الرأي العام في الأسبوع الأخير بسحب البساط بين من تحت الشعارات والنظريات الجميلة عن الحيز المشترك. كمان حمزة مهم نذكر أنه يعني بلدة طوبة الزنقرية كانت يعني هدف رئيسي في لائحة الاتهام، فعلا يعني الأمر
0: لائحة الأهداف
1: صحيح
0: صحيح يعني. ولذلك إحنا في هاي الساعة يا رب بدنا نتعمق في الموضوع، بدنا نبلش ونحكي مع الطلاب، طلاب العرب ممثلين عن الطلاب العرب في جامعة بار إيلان، كيف تلقوا الخبر، كيف تعاملوا معه، وكيف كانت نظرتهم للجامعة، يعني كيف الجامعة أيضا تعاملت مع هذا الموضوع، وخاصة وأنه نحن جميعا على دراية كاملة، وفي أنه لو كان يعني لو كانت الآية معكوسة، لو كان بنحكي عن محاضر أو إنسان عربي لكانت الأمور يمكن اختلفت قليلا وربما كثيرا، ولهذا سنفكك هذا الموضوع في هذه الساعة. وللحديث أكثر حول ذلك معنا محمد عبد الرزاق، طالب سني رابعة في المحاماة ورئيس الحراك الطلاب العربي في جامعة بار إيلان. مساء الخير محمد.
2: مساء الخير لك حمزة والمستمعين.
1: محمد، هيك خلينا نرجع مع بعض للحظة الكشف عن القضية، كيف وصلكم الخبر وكيف كانت ردود الأفعال الأولى بينكم كطلاب عرب؟
2: أنا شخصيا طبعا شفت الخبر أول شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، ما مشوف نصح خبر إنه فيه أن مرتسب الجامعة مخطط لحدث إرهابي كبير في الوسط العربي، وبعد شوي ما نشوف اللي توصل ميلات الطلاب عن الخبر وعم بتردنا فصلت المرسي هذا وصلنا خبر انه يعني هذا ما بلائم العراقيين احنا كدولة اسرائيلية ومجتمع اليهودي.
1: وانت كمحمد شو شعورك كان بس يعني قرأت هاي العناوين؟
2: والخبر كان صدمة كبير لنا كطلاب، خصوصا انه كثير طلاب علمها هذا المرسي عندنا بالجامعة، كان خبر جدا صادم لنا ولجميع الطلاب وحتى المرسيم لنا بالجامعة.
0: محمد، ذكرت عن إنه الجامعة أصدرت بيان أولي، شو اللي يعني استفزكم بالبيان؟ احكي لنا أكثر، شو كان فيه، شو ما كانش فيه، شو اللي شعرت إنه ما أعطى فيه إجابة للطلاب العرب؟
2: شوف، حدث زي هيك هو حدث كبير ومش أحسن سمعة وصمة طار أي جامعة يعني تتعرض ليه موقف. فولما طلع الخبر انتشر زي النار بالأخبار، فالجامعة ردت بأسرع وقت أساس إنها ما تأخذ ردود سيئة إنها تأخرت في فصله أو تأخذ الإجراءات القانونية الصح في اتجاه الموقف هذا، فردت بأسرع بطريقة بسرعة وبطريقة أنا أشوف ما مش ملائمة لجامعة، كتبت سطرين ثلاث وإنه مش ملائمها كجامعة كعراقيين يهودية وديمقراطية وإسرائيلية، وهذا الشيء ما تحس إلنا كطلاب عرب. فأول خطوة عملناها إنه رحبنا إحنا استنكرنا ورحبنا بالرد اللي عملته الجامعة، بس ردينا لها بميل كمان مرة وقلنا لها إنه شكرا لكم على إنكم فصلتوا المرسى ومخدتوا الخطوة الصح، بس انتم ما تركتونا كطلاب عرب، انتم زي همشت وجودنا، فاحنا نطلب منكم كمان مرة توضحوا موقفكم.
0: قررتوا يعني تتوجهوا للجامعة برسالة، احكي لنا اكثر عن مين الحراك او الاشخاص اللي بادرت لهذا التوجه، هل كان هو باسم الحراكات الطلابية، كان باسم الحراك العربي اللي انت كنت جزء من تأسيسه، ام نحكي عن مجموعة اكبر؟
2: طبعا.

0: 4 سنوات في الجامعة هي خبرة طويلة بتخيل، وأنا على دراية وعلم أنكم كنتوا في نوعا ما يعني مجابهة هيك للجامعة من أجل تسجيل حراك عربي. اخذنا شوية لسياسة الجامعة العامة في بار إيلان في هذا الصدد وفي تعاملها مع الطلاب العرب.
1: شوف، الخبر هذا مش خبر سهل للجامعة، لأنه كان في موقف سابق شبيه للجامعة اللي بتشوفه بالأخبار بآخر فترة، عم بيطلع عم بيجيبوا سيرة كمان إيجال عمير اللي هو الشخص كان تعلم منه بالجامعة سنة ثانية بالموضوع المحاماة
2: حقوق.
1: هذا الشخص قتل رئيس الحكومة بوقته، ومن يوميتها الجامعة عم تأخذ تتحفظ وعم تمنع أي مشاركات سياسية وتمنع أي مظاهرات اللي بتخلي الجامعة تفوت لكمان مرة تنحط بهذا الموقف. فالجامعة بخبر كثير صعب، وخلى الإشي يفتح كمان مواضي تبعها اللي الجامعة صلى 20 سنة عم بتحاول تعدله قدام العالم.
0: فأنت اللي عم بتقوله يعني عمليا محمد إنه كأنها الجامعة بشكل عام هي متحفظة من وجود حركات طلابية وخاصة سياسية، وبتشوف هذا الإشي موجود على يعني على الصعيدين سواء كان في الجانب العربي أو الجانب اليهودي على حد سواء.
1: طبعا الجامعة بتقول بشكل واضح وشايف إنه إحنا ما نمنع المظاهرات السياسية إن كان من المجتمع العربي ومجتمع اليهودي، عشان ما نصيرش لمرحلة اللي يصير فيها كمان إشي زي هيك اللي يتطور ويصير خبر اللي هو يضرب سمعتك الجامعة.
2: محمد، بعد هذا الخبر الصادم والحدث الصادم، شو اللي ممكن يعيد الثقة بين الطالب والمؤسسة، بين علاقة الطلاب العرب وجامعة بار إيلان؟ هل يعني بكفي رسائل الإدانة والتطمين، أو يعني في تغيير أعمق اللي هو مطلوب من الجامعة؟
1: شوفي، بصراحة ما عنديش فكرة ممكن يعني يكون في جذري للكد يرجع الثقة للطلاب بالمؤسسة، بس أنا بقول إنه أنا بلوم الجامعة ووسائل الإعلام على كل هاي الخطابات الكراهية اللي بتصير آخر فترة. وكمان المختار اللي خدناه بعد ما ردوا علينا فيه ما شفت حتى اسم الريكتور موقع عليه، وكان باسم ده كان سودنتم وكمان المسؤولة عن الثقافات هنا بالجامعة. فأنا بشد على الجامعة وبتأمل إنه يصير يطلعوا أكثر يعني الناس زي الريكتور زي اللي عندهم منصب أعلى بالجامعة،
2: الإدارة العليا
1: طبعا منصب أعلى بالجامعة، اللي يقعد ويحكي بطريقة اللي إنه تتقبل وجود أكثر الطلاب وتتحفز إنه هيك يكون مثلًا كل بيئة إيجابية ومتساوية ويعني تكير بكل مثلًا كل الأخلصيات لأنه بالجامعة.
2: محمد، كيف بتتعامل مع ردود الأفعال حول إنه أول مرة جامعة بار إيلان بتبعث رسالة باللغة العربية؟
1: أنا بشوف إنه كحراك طلاب كان إنجاز كبير. إن أولاً إحنا أول حراك عربي اللي هو تم موافق عليه بطريقة رسمية وشرعية من الجامعة، إنه يكون عن طريق الجامعة بطريقة رسمية. فبرحب جداً إنهم سمعونا، وعن جد أنا وإنهم عم شوي شوي بتقبلوا إنه وجودنا وبيسمحوا لي شغل تصير شوي شوي. الإشي صعب بس بآمن إنه كل ما إحنا فيه صوت اللي بنادي وبناشد وبيقول وبيحكي عن أي الشغلات وبيأثر، فوجودنا كثير مهم بالجامعة
2: طبعاً. يعني في ظل جامعة وحرم اللي هو متحفظ من أي طبعاً نشاط سياسي.
0: نعم
1: طبعاً، فبدعوا الطلاب والمرسيم لنا بالجامعة إنهم كمان يأخذوا دور يكونوا مؤثرين، لأن أنا بعمل كل طالب يفوت الجامعة هو له دور ويأثر في الجامعة.
0: صحيح. شكرا لك محمد على مداخلتك، وتمنيتنا لكم باستمرار دائما النجاح في عملكم الطلابي في الحراك الطلابي العربي في جامعة بار إيلان. يعطيك العافية.
2: لا بد أن نتمنى له الأمان أيضا.
0: أكيد.
1: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك. حمزة رح نكمل وناخد مداخلة ثانية من طالبة.

0: عربية في جامعة بار إيلان.
1: نعم، غرام كيوان من مجد الكروم، طالبة في العمل الاجتماعي في جامعة بار إيلان في سنتها الثانية. مساء الخير غرام.
2: مساء الخير.
1: يا هلا غرام، انت يعني طالبة سنة ثانية بالعمل الاجتماعي في بار إيلان، فهيك كيف تلقيت خبر القضية وكيف انعكس على نظرتك للجامعة اللي انت بس في بداية مشوارك وطريقك فيها؟
2: تلقي الخبر كان كثير صادم صراحة، كثير صعب. بتخيل علينا كلياتنا الطلاب مش بس أنا. وأول إشي خطر لي قديش الجامعة منافقة صراحة.
1: كيف يعني هذا القصد في النفاق؟
2: لما كنا نحكي عن كل، أنا طالبة، إحنا ثلاث طلاب عربيات بكل الحوك تبعي، وكنا دايما هيك يسألونا عن المجتمع العربي، دايما يحاولوا يحسسونا انه احنا متقبلينكم، انه في حرية تعبير عن الرأي، بس من تحت الطاولة مش عن جد. فلما صار هذا الاشي انا عرفت انه لا، الجامعة فعلا مش كيف عم بتحاول تطلع بهاي الصورة.
1: نعم، وحكى لنا محمد قبل القليل إنه يعني هو من الطلاب اللي كانوا خائبين الأمل من رد فعل الجامعة الأولي، فكيف شعورك أنت اتجاه الموضوع؟ شو كنت بتستني كطالبة عربية من الجامعة إنه تعمل هيك من نفسها، من تلقاء نفسها، قبل ما نبلش ننهال عليها بالميل والرسائل والمطالبات؟
2: صحيح، رد الجامعة والميل اللي أصدرته الجامعة اللي هو كان باللغة العبرية والإنجليزية كان كثير مخيب للأمال صراحة. وكنت كثير كثير متأملة إنه تتوجه للطلاب العرب، خصوصا إنه القضية كلياتها هي عن العرب بالأساس. فأقل الأمور إنها تكتب الميل بالعربي وكمان تتوجه للطلاب العرب أكثر عن هيك، كيف توجهتش أصلاً بالمرة.
0: غرام، في فرق هيك بين الخوف من حادثة معينة وبين فقدان ثقة يعني كامل بالمكان، هل بتحسي إنه هاي الحادثة هي جزء من شعور أوسع بعدم الأمان اللي بحسوا فيه طلاب العرب؟
2: بحس إنه كثير صعب نرجع نحس بالأمان طالما الجامعة مش ماخذة إجراءات جدية، مش ماخذة إجراءات أكثر من بيان استنكاري، طالما الجامعة مش عم تعمل إجراءات جدية ولا عم بتنظف الكامبوس من هاي العنصرية. فكثير صعب إحنا كطلاب عرب نرجع نحس بالأمان.
1: طبيعي، وأنا بتخيل إنه يعني هذا يعني شعور مشروع، يعني كيف بيقولوا، ويمكن هذا بدي أخذني لأسألك. شفت مؤخرا يعني بداية اليوم بتخيل كان في عريضة أو مطالبة طلابية اللي شفت فيها منع دخول طلاب يحملون السلاح، ممكن توسعي لنا أكثر حول شو أهداف المبادرة، وين نشأت، ليش نشأت
2: المبادرة؟ أنا شفتها كطالبة بمجموعات الواتساب للطلاب. الحراك الطلابي التابع لجفرة وجبهة عملوا حملة طلابية وعريضة موجهة لإدارة الجامعة، فيها عدة مطالب أساسية، بس كان أهمها مطلبين اثنين، هو منع تسلح الطلاب بالجامعة من منطلق إنه المحاضر اشتغل هو مجموعة من 72 شخص، فإحنا بنعرفش كم شخص منهم في بار إيلان، خصوصا لأنه الأسلحة الموجودة حوالينا بالكامبوس هي أسلحة مرخصة وقانونية وطابعة للدولة والجيش. والمطلب الثاني كان هو فحص لدفاتر امتحانات وعلامات الطلاب العرب اللي مرق كورسات عند المحاضر، لنتأكد إنه ما كانش في أي نظرة عنصرية أو قومية خلال تصريحه لامتحانات الطلاب العرب. وأنا بشوف شخصيا إنهن مطلبين جدا جدا جدا مهمات.
1: نعم، وغرام هيك بحكم تجربتك بجامعة بار إيلان، ومن المؤكد أنك منكشفة أيضا على زملاء وزميلات في جامعات أخرى، لحد كده بتشوفي أنه جامعة بار إيلان فيها حيز هيك اللي يعني بشجع على وجود محادثات في سواء في الجهة السياسية أو في قضايا اجتماعية، بتحسوا فيه مريح إنه أعبر عن نفسي؟ يعني هل في مكان لحيز ليبرالي هيك وحر للتعبير عن الرأي؟
2: لا للأسف لا، وهي أساساً إحنا مشكلتنا الطلاب العرب مع جامعة بر إلان، تخيل هاي مشكلتنا جميعنا الطلاب.
1: وشو يعني هيك، شو أكثر الخطوات اللي كنتوا بتفكروا تعملوها أو الطرق اللي كنتوا بتستنوا من الجامعة إنه تفعلها مشان تحسوا بهذا الأريحية الأكبر في جامعة بار إيلان كجامعة وكمؤسسة أكاديمية؟
2: ببساطة تسمح لنا نكون موجودين، لأنه أعتقد حكالك زميلي إنه هي بتسمحش إنه يكون في حركات طلاب عربية وبتطنقهم، فمجرد بس إنها تسمح لنا نكون موجودين بالكامبوس نعبر عن نفسنا هيك.
0: غرام كيوان، طالبة في جامعة بار إيلان، شكرا جزيلا لمداخلتك.
2: شكرا شكرا
0: حمزة. مهم هيك نحكي إنه الاتهامات الموجهة للمحاضر نفسه خاضع حاليا للمسار القضائي، والمحكمة بعدها ما يعني أفصلت بإدانته، لكن تفاصيل الملف ولا سيما ما يتعلق بتوبة زنجرية منحت القضية بعدا يتجاوز الجامعة نفسها.
1: نعم هذا أكيد، وهذا ما سنخوض فيه يعني ونستوفيه هيك بتوسع بعد الفاصل القصير مع المحامية عبير بكر لنفهم أكثر كيف سيكون شكل المسار القانوني والقضائي، فابقوا معنا بعد الفاصل.

0: مساء الخير مجددا، ونستكمل ملف حلقتنا في الساعة الثانية من برنامج الكامبوس لهذا اليوم حول قضية المحاضر في جامعة بار إيلان. ولذلك معنا عبر الهاتف أستاذة عبير بكر، محامية وحقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، حقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة حيفا. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء النور، هلا هلا حمزة، هلا بيارة،
0: يا هلا فيك. خلينا هيك بداية نحكي أستاذ عبير عن موضوع أنه شوي أثار يعني تساؤلات. الشباك قرر نقل التحقيق للشرطة، وإحنا بنحكي عن اتهامات بالتخطيط لقتل مئات العرب على خلفية قومية. هل هذا إجراء طبيعي يعني، أم في هنا شيء أقل منطقي؟
1: لا بتاتا غير طبيعي. يعني الشباك بمستوى التحقيقات كان يتدخل، إذا بتذكروا بشهر أيار 21 بهبة الكرامة كان يتدخل بالتحقيقات اللي هي بأساسها من المفروض إنه الشرطة تحقق فيها. يعني شباب تلقي بحجارة نحو أفراد شرطة، هاي مش المفروض للمخابرات يحقق فيها، ولكنه تدخل وأعطى كل الأعمال وكأنه أعطاها حجم أكبر. ولذلك أيضا العقوبة كانت كتير قاسية على الشباب إذا تذكروا، يعني لأنه كل مرة كان يطلع حكم كنا كتير نستغرب. والسبب إنه أعطوا أكتر طبعا صبغة أمنية، وبهاي الحالة لما تصبغ وتوصم الأعمال كجنائية وأمنية، فمن المتوقع أيضا أنه كمان المخالفات اللي تنسب تختلف والعقوبة تبعا. بهاي القضية كتير كتير مفاجئ مع المحاضر، لأنه بنحكي على شخص اللي أولا واضح أنه الهدف هو على يعني أساس أيديولوجي عقائدي عنصري، وقام بتجنيد ناس. يعني الشخص كان مش لحاله عم بفكر والله نشر له شيء مقولة عنصرية خطري، لا لا، كان يجند، كان يشتغل. فالخطورة منه كتير كبيرة، خاصة أنه هو متواجد أيضا ويعمل في محل اللي فيه طلاب عرب. فلذلك يعني كان على الأقل المخابرات أهمية الموضوع بالتحقيق هي أولا أنه تفحص هل الحديث على خلية، هل الحديث على أنه في أتباع لإله، هل صار متنظمين في مناطق معينة أم لا، لأنه عندها الأدوات أكثر من الشرطة. بس عامة لازم تعرفوا يعني حمزة ويارا أنه لما حتى بالتحقيقات الأمنية أول إشي المخابرات بيحققوا، وطبعا أسلوب التحقيق بيكون بكتير أصعب، بمنعوا لقاء محامي، والهدف أنهم يسهلوا حالهم يجمعوا أدلة وياخذوا اعترافات، وبعد ما يخلصوا بنقلوا. يعني مجبورين قانونيا انه بالاخر الشرطة تحقق، احنا بنقولها تبيض. شو يعني؟ انه بتاخذ الشخص بعد ما استوى عند المخابرات، تيجي وبتقول له اوكي انت هيك حكيت وهيك حكيت، وبتاخذ منه الإفادة وبتوقع عليها. ومجبورين، يعني هيك الاجراء اصلا القانوني. هاي الحالة عن جد مش مفهوم ليش المخابرات ما تعاملت إنه الحديث على خطر طبعا أمني. ويبدو إنه العقيد الأمني لدى المخابرات إنه لما الحكي على يهودي أساس العمل هو عنصري، فخلص هاي جنائيات، يعني إنه ما خص في أمن الدولة، وكأنه أمن الدولة فقط الدولة يفسر إذا كان الضحية المستقبلية يهودي إسرائيلي، أما مواطن تاني فهذا لا شأن فيه، ولكن يعني لا شأن المخابرات به. بس بدكم تعرفوا انه حالات سابقة مثل نفرض لما حرقوا

0: الشاب أبو خضير محمد أبو خضير، لا هدول المخابرات حققت معهم. المستوطنين، في كتير مستوطنين هاي لما يتم اعتقالهم في جناح خاص للمخابرات اللي هو يعنى بتعرف شباب التلال والمستوطنين. هاي الحالي يبدو إنه رئيس الشباك، يعني هون تعال نقول تأثير من رئيس الشباك اللي هو بحد ذاته مستوطن زيني والمعروف طبعا توجهاته، وعلى ما يبدو يعني كان إن هذا الموضوع يعني خلوا الشرطة تحقق فيه ومش إحنا، أو إنه هالقد الأدلة اللي كانت واضحة وبالغة أنه يعني شعروا حاجة لحقيقه. الأبعاد هي لقدام، يعني بكرة لما يفوت على السجن المفروض انه تعريفه وتصنيفه يبقى امني بالسجن.
1: قبل ما هيك نخوض اكثر بهاي القضيه، يعني سؤال يسال، اذا المخطط ما يعني نفذ فعليا، كيف ممكن القانون يعاقب على التخطيط والتحضير والاصرار؟ وين الخط الفاصل بين الافكار المتطرفه والتعبير عنها وبين ارتكاب جريمه؟
0: طيب سؤال كتير حلو وجميل يارا. عادة هاي مش عم يعاقبوه على إيش عم بفكر بقلبه، ويعني حاطين الأسطواني وسمعوه من قلبه. هون في عندك شخص اللي فكر وأقدم على القيام بالعمل، يعني لما بلش لما نفل فيجلين اللي هو بسببه بالآخر، يعني هو اللي كشف أمره أنه توجه باللحظة اللي أنا بفكر نفرض في عمل معين، وباجي بتوجه ليارا وبشركها وبطلب منها أنها تتجند أنها تكون معي. فعني أنا بحط الخطوة الأولى، أنا أقدم على العمل نفسه وعم بهيئ. فلذلك هون أنت بتحط حالك بالمجال الجماعي، طالما هو بينك وبين حالك ومش مشتركي حدا، في بالقانون يعني الجنائي معروف أنه ما بيعاقبه حدا على أفكار داخلية إيش بفكر هواجس، يعني لأنه على هاي ما بيعاقبه. ولكن باللحظة اللي أنت بتجسدي هاي الفكرة لأول خطوة، مش شرط تقومي فيها، أوكي؟ لأنه الخطورة هي طبعا يعني واجبهم يمنعوا أصلا حدوث هذا العمل ويعاقبوا أي شخص اللي تسول له نفسه، يعني إنه يقدم على هيك.
1: وعمليا إذا أدين شو العقوبات اللي ممكن يواجهها؟ يعني عن أي نطاق بين السنوات بنحكي؟ لما نحكي عن السجن الفعلي أو
0: العقوبة، أنا لسه لاحت الاتهام يعني مرروها، بس ما قرأت كل البنود اللي نسبت إليه، بس بنود تخطيط العملية، أوكي؟ هاي عم نحكي على سنوات عديدة اللي تفوق 10 سنوات. يعني هي أنت تخطيط لقتل، هاي مش تخطيط إني أرمي حجر، مش تخطيط إنه والله أضرب أنفس عجلات سيارة جاري. هاي تخطيط لعمل اللي هو يعني كتير خطير، اللي لو قام به كان طبعا يعني حكم مؤبد، لأنه كيف هو كان مخطط يعني يبادل الناس. يعني مش هم نحكي على حدا يحرق سيارات حتى، لا، حكي على مخطط انهن وكأنه مثال 17 كيف يعني عاشوه، وتجربة 17 بده يطبقها.
2: يعني هل ممكن المحكمة أستاذ عبير أنه تطلق سراحه بشروط معينة أو تحوله لحبس منزلي بناء على طلبه؟ لأنه مثل ما فهمنا النيابة حاليا طلبت اعتقاله حتى نهاية الإجراءات. يعني هل هذا السيناريو ممكن يكون سيناريو على أرض الواقع في ظل الفوضى العارمة يعني اللي احنا شفناها وبلشت حكيت عنها في كل ما يتعلق أيضا في موضوع الشباك والشرطة، أنه الموازين هن غير مفهومة أصبحت فجأة، فهل بنحكي عن سيناريو ممكن؟
0: شوف، قانونياً حقه يطلب إنه المرافعات في قضيته ما تكون وهو داخل السجن، وهنا بينفع هذا الإشي. وبالعكس إحنا دائماً بنقول إنه هي الفرضية لما الشخص بريء إلى حين تثبت إدانته، ولكن في عندكم بيكون فرضية بالقانون بتقول إنه في القضايا مثل هاي القضايا، لما البنود والمخالفات اللي توجه بهاي الخطورة وهي من يعني أغلبها من قانون منع الإرهاب، فعندها لا، عندها الفرضية إنه لازم يكون في السجن إلا إذا أقنع المحكمة إنه تواجده خارج السجن باعتقال منزلي بظروف تقييدية مثل سوار إلكتروني وبتعرف عليه رقابة من 3-4 أشخاص، هذا رح يقلل من الخطر منه. من ناحية إحصائيات طبعا قلة الأقلة، يعني بنعده على الأصابع اللي بالفعل وجهها

0: لإلهن هيك تهم وتم إطلاق سراحهن لاعتقال منزلي. أنا لا أعتقد يعني بصراحة إنه المحكمة ممكن تطلق سراحه، لأنه الخطورة إنه هذا الشخص أو إشي أيديولوجي الموضوع عنده. ما شفنا حتى بالمداولات بالمحكمة حكى إنه بده تنقلوني لقسم تاني من السجن لأنه كل السجنين إسلام، فعنده يعني الموضوع عنده مستحوذ يعني قضية كراهيته للعرب، كراهيته للمسلمين في هاي الحالة. ما بخجل وما شايفين شخص اللي لا، والشخص حتى محامية نصح انه يعمل فحص عند اخصائي نفسي على اساس يفقدوا اهليته، يعني ممكن يكون شخص اللي مش سوي مع انه بعلم رياضيات بالجامعة.
1: مش محاولة للهروب،
2: دائما للهروب هاي بتكون.
0: هاي محامية، وانا ما طبعا انا اخر واحدة انا محامية واكيد مش رح يعني اعطي علامات لمحامين، ولكن الشخص نفسه المتهم قال لا، انه حتى قلب الابرة انه انا مفكرني كوكو، انا مش كوكو. فالزلمة واعي، وأنا بفكر طبعاً خطر وفي خطورة منه، حتى لو نفرض شفنا المحكمة المركزية أجازت عن نظرياً، النيابة على الأغلب راح تستأنف ويعني راح يعيدوا طبعاً، يعني راح يخلوه بالسجن إلى حين مداولاته تنتهي. وطبعاً إذا أدين بكل التهم المنصوبة له، واضح أنه قدامه سنوات، من المفروض طبعاً سنوات عديدة بالسجن. بس إيش بيصير إسا؟ إحنا عنا لائحة اتهام، بس أمامنا مرحلة مرافعات وإثبات أدلة. يعني شو يعني إنه إسا نسبوا له بس بالدين؟ يعني هو أكيد معترف دي يكون بشي معين، يمكن منكر أشياء معينة خطيرة. فالشهود ما بنعرف، الشهود الناس اللي تواصل معها إلى أي مدى عن جد بدها تتعاون مع النيابة وتعطي إفادات وإلا تسرع وتسهل إدانته، لأنه عم نحكي الأشخاص اللي هو توجه لهن هم أشخاص هو عارف ليش توجه لهن، يعني أشخاص افترض إنه أفكارهم أيديولوجياً زيه، فبالتالي حاول يجندهن. لا نعلم على فكرة مين بالفعل قام بتجنيده أو حدا اللي طبعاً الفكرة راقت له، هذا بعده مش كتير واضح. بس مرات كتير ببلش القضية بتبلش بلاحة اتهامك هالقد خطيرة وكبيرة، فجأة منشوف إنه شوي شوي النيابة بدها تعمل صفقة، بدها تقلل البنود، فببلش هيك الأشياء تبلش يتنفس. يعني إحنا منشوف إنه إنه القضية الكبيرة هاي عم تبلش تنفذ جزء منها على فكرة، إذا الشباك المخابرات مش مصرين إنه يتعامل معه كخطر على أمن وأمان الجمهور عامة، وطبعا المواطنين العرب خاصة والفلسطينيين عامة كمان، يعني مناطق 67. هذا كمان إنه إذا ما المخابرات تطلع من الصورة أو تقلل الحماسة على إنه بهاي القضايا كتير تقارير المخابرات وشهود لما يجي يشهد المحقق من المخابرات وهاي الأمور، هذا طبعا بيزيد حتى يعني خوف عندي المحكمة، يعني بيعمل عندي المحكمين نوع شعور إنه هون قضية كبيرة لأنه فيها مخابرات.
2: نعم يعني أستاذ عبير، هذا ممكن يكون أسميها تنفيس لائحة الاتهام أو القضية مثل ما ذكرتي، هذا ممكن يكون لحظة مفصلية اللي مثل ما علمت يعني الكثير من العرب بحق أو بغير حق التراجع هيك والخوف، ممكن هنا يعلم العكس تماما، إنه يعني هاي الساحة مفتوحة ومتاحة وفي وكأنه يعني حاضرين. نعومي يعني ونعومي في التعامل أيضا يارا، إنه يعني فكده بتشوفي في تداعيات ممكن تكون لتنفيس مثل هيك قضية.
0: شوف أذكركم كل آيات شفنا الاعتداء على أسرة بسجن ستيتمان من جنود، شفناها قدامنا يعني مش قصص أدلة، وشفنا الاعتداء بالفيديو وبالآخر تم شطب لائحة الاتهام آخر المطاف. فلذلك مش مفاجئ رح يكون عندنا إذا الإشي نفس. للأسف للأسف تعنت النيابة إنها تروح للآخر وإنها تعاقب بهاي القضايا. نشوف إنه في نوع تراخي أحيانا، وهي طبعا بتقول أدلة، أنا من ناحيتي فيش أدلة، ما يعني بتتحجج دائما بموضوع الأدلة. طب لما نيجي نسأل طب ليش مع قضايا العرب، ما هو نفس الشيء بتكون مشاكل كمان بالأدلة. ليش انت يعني الفرق انه هي مرات بيكون عندها اصرار حتى لو الدليل مش قوي على العربي، لا بتعمل جهدها انها تعطي شرعيه للمحكمه ما بتوفر شيء، انه في شيء مزود. يعني حمزه ويارا عند حتى النيابه من حسي شيء مزود، انه هويه الشخص ايضا لها علاقه بتقديرات الخطوره النابعه منه.
1: هاي القانون

0: الإسرائيلي نفسه يعني بيميز بين ما يسمى بالإرهاب اليهودي وما يسمى بالإرهاب الفلسطيني؟ يعني
1: القانون نفسه بيميز. القانون بيقول لك نفرض دعم إرهاب أو تخطيط لعملية تصنف إرهابية. بنود القانون هي موضوعية بتشوفيش فيها عربي أو يهودي. تمام؟ بس لما تسألي شو يعني إرهاب أو لما تسألي وين بتعاملوا مع شخص أخطر، فأنت بتنتبهي لما الشخص متنظم يتبع لتنظيم معرف إرهابي، عندها كمان القوانين والبنود بتصير أصعب. ليش؟ لأنه لما أنت متنظم تابع على إشي تنظيم مصنف إرهابي، فبالتالي خطورتك أكبر، ومش بس بالمقاضاة إسا بالمرافع، حتى وإنت داخل السجن إذا يعني الاعتبار تأخذ زيارة مفتوحة مع أهلك أو لا. أول إشي بفحصوا إذا نعطيك هالهدية، إذا أنت تابعة أو أدنتي بانتماء نفرض لي حماس، لا هناك معناته في خطورة زايدة مش بس على العمل نفسه اللي قمت فيه. مع اليهود فيش عندك مؤسسة، فيش عندك تنظيم اللي مصنف يكون أوكي، فبالتالي القانون بتشوفيه كأنه موضوعي، ولكن لما الطبيعة أرض الواقع بتعرف شو يعني تنظيمات إرهابية مين، ما أنت ما بتصنفه يعني حتى كهانة تعرف شو تاريخ زمان لما صنف كهانة. اليوم إذا أنت أنا يعني واحدة من القضايا اللي عالجتها لما كانوا من العفولي شباب متظاهرين أمام البيت الفناني دلال أبو آمي، كان في لاصقات كهانة صدق كهانة صدق. فأنا قلت هاي طبعا بنزر بالزمانات أدين على هاي اللاصقات هو على دعم الإرهاب. فلما توجهت للمستشار القضائي الحكومي بقول له هاي اللاصقات هذا دعم إرهاب، وأنت بتعرف يعني في قضايا وصلت المحكمة على نفس المقولة أوكي، فما انفتحش تحقيق والقانون ما تغير ولا إشي تغير، بس في الرأي الاعتباري للمستشار القضائي للحكومي اللي هو من وين جاي، إنه وكأنه هي فترة غضب وهن غضبانين وإحنا منتفهم، ولذلك بيقوموا بإغلاق الملفات لأنهم بيعرفوا يحطوا حال المحل وكأنه هذا الشخص الغاضب الوضعي تعرفوا 17 والغضب وما إلى ذلك. بينما طب ليش بتحطش حالك محل المتهم؟ يعني نفرض الشاب العربي اللي شاف في مستوطنين بدهم يفوتوا على البلد وقام وصار وشاف شرطة ورا محجر، ليه بتحطش؟ ليه بتفهمش؟
0: بتخيل مش كمان يعني مش بس الجهاز القانوني، يعني يعني عم في حينه لما كهانة كان يلقي خطاب في الكنيسة، يعني أعضاء من اليمين كانوا يطلعوا من الغرفة من يعني من ما يسمى بالملئة. اليوم يعني أنصار كهانة موجودين بكل مكان
1: أو بيحكوا باسمه بيحلفوا فيه عادي، وما فيش يعني ما فيش أي عقاب ولا في مناخ هالقد عنصري صار اللي صار يعني عن جد أجاز هاي الأجواء. وللأسف إحنا قد ما عم نشوف فكمان وكأنه في شعور زي رفعنا إيدينا، لا وهذا غلط يعني. هذا بالذات نفرض المحاضر أوكي، أنا بعتقد طلاب بار إيلام بالأساس وكلنا يعني كل لازم أول إشي يتبعوا ورا محكمته، يشوفوا الجلسات، إذا كانت الجلسات مغلقة يطالبوا إنها تنفتح يعدوا فيها. هدول متضررين يعني كانوا بالإمكان يكونوا أول المتضررين. هذا الاهتمام إنه إحنا نحن هنا إنه إحنا نشوف كيف بدكم تحاكموه، هذا لحاله بيشغل
0: بضغط يعني كمان
1: هذا المحكمة، وكمان بعطي شعور إنه هذا المهم، هذا الموضوع مهم لدينا لأن هذا قضية خطيرة، إحنا قلقون، مش إنه خبر وقلنا يا الله شوفوا مؤخر ومحاضر وتاني يوم التهينا موضوع تاني. فكتير مهم يعني الحركات الطلابية تفكر إنه النشاط يجي منها، يتناوبوا يعملوا رقابة على الجلسات، يعرفوا إيش عم بيصير، يخبروا الناس. أنتوا بتعرفوش قديش هذا الإشي مهم، أولا لحقنا نعرف كيف يحاكم هذا الشخص ومثل هاي الناس، واثنين للشعور إنه إحنا شخص كان بده يبيدنا أو كان بده يعتدي علينا بهاي الطريقة، بدنا نضمن على الأقل إنه يستنفذ القانون أو تستنفذ كل الإجراءات القانونية ضده ويأخذ عقوبته، وإحنا موجودين هنا كرقي. مهم يعني أنا بتأمل طبعا
2: هاي دعوة جدا مهمة. إحنا كنا في البداية يعني في بداية الساعة مع طلاب من بار إيلان اللي هيك عبروا يعني غضبهم وخيبة أملهم من الميل، وصار حراك بسيط اللي توجهوا إلى الجامعة وطلبوها بميل معدل باللغة العربية، ولكن هذه دعوة اللي أنت أصدرتيها أستاذ عبير يعني جدا مهمة. وسؤالي أنا من هان، هل كمان من حق الطلاب المطالبة بالحصول على معلومات حول إجراءات الحماية اللي اتخذتها الجامعة أو لم تتخذها يمكن، أو تقديم التماس قضائي إذا

0: تعتبروا إنها مقصرة؟
1: شوفوا الالتماس عادة أنت بدك إما تطلب معلومات عن شيء معين أو تطلب شيء معين اللي هو مستقبل، يعني بأثر تراجعي ما بعرف، بأثر تراجعي ما بعرف أي إيش المطلب اللي عم يطلبوا الطلاب إنه مدهن الجامعة تحققه يعني أو إنه تكشف عنه. ولكن في أنا سمعت يعني شباب وصبايا اللي عملوا مقابلات مع الإعلام من بر إعلان اللي ذكروا موضوع السلاح، كل التسلح هذا موضوع إنه، وهذا أنا يعني حتى في جامعة حيفا لما أنا أثرت الموضوع وغضبت قلت يعني أنتم مش فاهمين شو يعني سلاح بهيك أوضاع متوترة، أنا كعربية أي جدال أي نقاش داخل القاعة شو بعرفني واحد راجع من غزة محارب يطلع عنده إشي استخدام سلاح عنده هالقد سهل يصوبه للشخص الغلط أو حتى يصوبه يستخدم. فحكولي قال أنت غلطاني وهذا السلاح معمول عشان يحميك. فطبعا هذا التوجه واضح أنه يعني عن جد التوجه لا يمت بالواقع بأي صلة، كيف يعني يحميني؟ يعني جندي ماشي مع سلاح بالجامعة أنا أكيد مش أشعر محمية، أنا مهددة بشكل أوتوماتيكي، هذا الشعور لدينا أوكي كطلاب كمحاضرين كفلسطينيين بحد جندي معه سلاح. فلذلك أنا بفكر مطلب عدم هاي تسليح أو التسلح بداخل الجامعة وتوزيع الأسلحة لازم يرجع وبشكل كبير، لأنه أجواء عنصرية خطورتها مش بس أنه هو غير أخلاقي ولازم ننقذه، العنصرية هي معناها خطورة، هاي تترجم لعنف أوكي بكل دول العالم
2: طبعاً.
1: كل العالم ترجمتها كانت لقتل لاعتداءات على الممتلكات لاعتداءات على الناس مش بس تفوهات، يعني هاي التفوهات لما ما فيش إلها ردع ساعتها تخرج إلى حيز التنفيذ.
2: كمان إحنا بدناش نستنى يعني الحالة الأولى اللي رح تصير في الأحرم، ففعلا هاي دعوة جدا مهمة كمان للحركة الطلابية وكمان لكل الناشطين يعني في الميدان وكمان للأشخاص اللي موجودين كمان في الجامعات، يعني هاي دعوة لتحرك جدي حول هذا الموضوع.
1: أنا بأيد ولازم وأنا بفكر إنه هيك نوع حركات هي مهمة، وأحيانا كمان يعني بنقدر نحصل نتائج على الأقل إنه إحنا نسجل هذا الموقف إنه ما نتعامل معه إنه أوكي مش رح يقبلوا، لا أول شيء سجلوه عملوا احتجاج، أكيد في محاضرين كمان محاضرين عرب ويهود رح يكونوا معكم، يعني ما تفكروا هيك أمر مطلب ما إلو يعني لن يلقى أي أذان صاغية، حتى عنده كتير في نشطاء ومؤسسات وحركات لا أكاديميين إسرائيليين اللي كتير يعني قلقين من الوضع مع الطلاب الفلسطينيين داخل الجامعات الإسرائيلية. فإذا إشي بتحرك من الطلاب ومهم من الطلاب يتحرك، وأنا متأكد رح يلاقوا دعم كمان
0: أكيد. بهيك بدنا نترك يعني في سؤالنا الأخير أو في الجزئية الأخيرة يعني إلى موضوع كثير أثار تساؤلات، يعني الناس اللي سمعت المخطط، الناس اللي تم محاولة تجنيدها، يعني يجوز والاحتمالات كثيرة إنه في ناس سمعت ورفضت ووقفت هناك، في ناس سمعت وحبت وتجندت، وفي ناس يمكن سمعت وبلغت. السؤال في هذول الثلاث حالات كيف يتعامل القانون مع الموضوع، وخاصة إنه كان هنالك أسماء لشخصيات مهمة واعتبارية مثل أعضاء كنيست وغيرهم؟
1: شوف القانون كتير واضح، وحتى احنا كمحامين مش في موضوع السرية، مش في موضوع السرية بيني وبين زبوني اوكي موكل، ولكن انا في اشي اسمه بالعبري حفاظ ديفوح واجب التبليغ. لما في شخص اللي عم بيبلغ انه هو مقدم على عمل غير قانوني في واجب تبليغ، يعني انا اسا نفرض ايش انت بتقولي عبير انا هيك ما حابب اقيم هيك خلية إنه نعمل نتنظم ونحط متفجرات بهاي المحلات، إنه صحيح أنا أنت مش قايلي بكرة أو بعد بكرة، ولكن باللحظة اللي أنا بسمع هيك إشي وما بلغت أنا صرت بمحل الخطر. تخيلوا لو هذا العمل اللي هو بلغ عليه تم تنفيذه، الشخص اللي عرف وما وقف الإشي أيضا يحاكم في نفرض بند بالقانون الجنائي قيمة عرقشة اهتمام منعت حدوث جريمة أوكي أو ارتكاب جريمة، وهذا يعني بيستعملوه كتير بهيك حالات مش كتيرة أنا بشوفها، بس أنه في هيك بند بالقانون اللي أنت واجبك أنك تمنع حدوث جريمة. شو يعني تمنع؟ أنت مش دائما تقدر تمنع يعني واحد معه سلاح أوكي وأنت فيش عندك إمكانية أنك تحيده، أنا ما حدا بقول لك أنه أنت ما منع الجريمة
0: طبعا
1: في، ولكن أنت عارف عنده نفرض يعني مقبل على العمل وعم بحاول جندك، فلا في واجب إبلاغ. وأنا ما بعرف ليه تعاملوا بهالسهولة مع الناس اللي يعني أشركهن و
0: ما بلغوا،
1: قال لنا إذا أنا بلغ شو بصير؟ الناس نفسها بتقول لا ما فهمناش هيك، حكم معنا قالنا بدنا يجتمع معنا بس ما فهمنا لهاي الحدة. كل واحد بده يصير يقول إنه صحيح توجهنا ولكن ما فهمنا من حكيه إنه قصده هيك وهيك. فيجلين بس فيجلين يعني الغريب اللي هو اللي راح قدم شكوى لأنه عم بدايقه، يعني هذا المحاضر توجه لفيجلين موشي فيجلين الظاهر يعني موشي فيجلين رفض عرضه ضلوا يدايقه، فراح فيجلين يتشكى عشانه عم بدايقه مش عشان
0: خطورة العرض.
1: ما بعرف عن جد يعني ليش فيجلين لا يحقق معه أصلا بموضوع أنه أنت ما بلغت أنه قد يكون في هنا جريمة مستقبلية رح تكون أو في حد أشركك بنيته أنه يعمل. طلعوا بقولكوا بدكوا تاخذوا المثال عشان تفهموا قديش القانون سيء، وإحنا بنشوفه لما يكون في عملية نفرض فلسطيني قام في عملية معينة أوكي مش بيروحوا بيهدموا البيت.
0: نعم صحيح.
1: يعني تعرفي شو أول إشي ليه بيهدموا هذا البيت؟ أول إشي بفقدوا بيروحوا طبعا هني ردع بس بيجوا بيقولوا إلى أي مدى كنتوا حاسين عليه، مش إنه بده يعمل نفس العملية أي تلميح إنه هو طالع نفرض مع السلامة يما بشوفك بالجنة نفرض هيك جو هاي تكفي إنه لمحلك وكأنه معناه أنتوا كنتوا عارفين وسكتين. واليوم القانون الإسرائيلي كمان عنا إذا مواطن إسرائيلي أقدم على عمل على عملية معينة تعرف إرهابية أو قتل على أساس أيديولوجي أمني كمان العائلة اليوم مهددة بالطرد عشان تعرفوا عنا هنا فيش قوانين. طبعا في قانون مر فترة الحرب اللي أول إشي بيفحصوا إلى أي مدى كان في شك، مش إنه عرفته بالضبط شو بده يعمل شكوك، فبصيروا يفحصوا عشان يعني إنه أسئلة إنه طب ما شكيتيش طب شكيتش، باللحظة اللي بيكتشفوا في عشر شك خلصنا يعني القانون بلزق عليه.
2: أستاذ عبير يعني الحديث والنقاش يطول هيك والبارادوكس اللي احنا عايشين فيه يعني اشي عن جد لا يعقل. بدي أشكرك لأنه الوقت دهمنا واقتربنا يعني لنهاية الحلقة. عبير بكر محامية وحقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لإلك.
1: شكرا لكم مساء
2: شكرا
1: سعيد.
0: يعطيك العافية
2: حمزة. يعني وصلنا هيك لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج الكامبوس واللي خصصناها عن موضوع الرجعة أو العودة للجامعات في ظل الانتخابات. العلاقة هيك بين الساعة الأولى والساعة الثانية بتوصف تركيبة وتعقيد حالنا كفلسطينيين في هاي الدولة. يعني حكينا مع دكتور مايا ديبريس اللي شاركتنا باستطلاعات أو محاولات إلى خلق بيئة متساوية نوعا ما بين الطلاب العرب واليهود.
0: نعم.
2: عن يعني اللي أكدت لنا وجبت لنا أمثلة حية من جامعة تل أبيب كانت نور لمركزة مشروع نخطو معا. وفي ختام الساعة الأولى يعني تحاورنا مع بروفيسور نتع زيف اللي هي نائبة جامعة تل أبيب لشؤون التنوع والاحتواء. بالساعة الثانية حكينا أكثر عن حكينا مع طلاب عرب من جامعة بر إيلان اللي تلقوا يعني خبر صادم جدا. واختتمنا مع المحامية عبير بكر يعني نتعمق أكثر بالمسار القضائي ولائحة الاتهام ضد المحاضر. السؤال يعني اللي بنطرح شو يعني أنا كل الحلقة هيك حمزة وأنا بس أتخيل مشهد طالب عربي قاعد في المحاضرة بحاول يبني مستقبله بحاول يأسس ممكن حياة عادية مش حياة يعني مش عم بحلم كثير اللي هم إنه بده يتعلم يأخذ شهادة ويطلع يعني على سوق العمل. بس بينما يعني من مين هو بتلقى العلم وبأي حرم هو قاعد يعني شو المشاعر اللي ممكن يحسوا فيها صبايا وشباب من المجتمع العربي وكمان في ظل الانتخابات اللي يعني الاتهامات التحريض العنف موجود يعني في كل مكان ومن خارج الجدران الحيز الجامعي.

0: مش بمعزل عن شو بصير برا.
1: صحيح، وهي يعني يا رب هذه الكلمات هي دعوة للطلاب إنه ولا مرة تفكروا إنه أنا بس بدي أدرس أخذ شهادتي وأنا يعني أنا بنفسي وأعزف عن السياسة والقضايا، الحياة مشتبكة مع بعضها وغير مفصولة. وبهذا يعني نصل وإياكم المستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا يوم الخميس القادم دائما عبر إذاعة الشمس، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة امرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها جراء تعرضها للدهس من قبل مركبة على شارع 85 قرب المنطقة الصناعية بارلي في منطقة الجليل الغربي. وأفيد بأن الطواقم الطبية أقرت وفاة السيدة في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياتها. تنظم غدا في مدينة الطيبة وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في المدينة ولجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراض في المدينة، ومن المقرر أن تبدأ الوقفة عند الساعة 1:30 ظهرا بجانب خيمة الاعتصام. كشف الشباك اليوم عن اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا، للاشتباه بتورطهم في أنشطة أمنية تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام بحق نحو 50 منهم. وقال الشباك في بيانه أنه اعتقل 5 أشخاص من شقيب السلام للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية وتشكيل كتيبة عسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية في أمريكا المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني. وأضاف ترامب أن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع طهران، مشددا على أن إيران في وضع سيء للغاية اقتصاديا وعسكريا وأن الحصار سيظل ساريا بالكامل. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين طهران وواشنطن مستمرة، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها على المقترح الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح عرقجي أن تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن يتواصل عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تدرس موقفها من المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة. أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء اليوم. وأكد المتحدث تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قياديين في حماس بادعاء قيامهما بمخططات وصفها بالإرهابية ضد قوات الجيش ومواطني الدولة، قائلا إنهما عملا على إعادة بناء قدرات حركة حماس. وقال الجيش إنه قضى في غارة على مدينة غزة على محمد اليازجي وهو قائد في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، وأضاف أنه قضى في غارة ثانية على محمد الجمل الذي ينتمي لكتيبة التفاح التابعة للجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم امرأة بنيران

0: وانت الجيش في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. وتؤكد التقارير المحلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة، كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي. وغدا الجمعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: العاشرة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أقرت طاقم الطبية وفاة امرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاماً متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها جراء تعرضها للدهس من قبل مركبة على شارع 85 قرب المنطقة الصناعية بارلي في منطقة الجليل الغربي. وأفيد بأن الطاقم الطبية أقرت وفاة السيدة في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياتها. تنظم غدا في مدينة الطيبة وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في المدينة ولجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراض في المدينة. ومن المقرر أن تبدأ الوقفة عند الساعة 1:30 ظهرا بجانب خيمة الاعتصام. كشف الشباك اليوم عن اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب بينهم 67 مواطنا إسرائيليا للاشتباه بتورطهم في أنشطة أمنية تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام بحق نحو 50 منهم. وقال الشباك في بيانه أنه اعتقل 5 أشخاص من إشقيب السلام للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية وتشكيل كتيبة عسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية في أمريكا المقرر إجراؤها في 3 تشرين. وأضاف ترامب أن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع طهران مشددا على أن إيران في وضع سيء للغاية اقتصاديا وعسكريا وأن الحصار سيظل ساريا بالكامل. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين طهران وواشنطن مستمرة، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها على المقترح الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح عرقجي أن تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن يتواصل عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تدرس موقفها من المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة. أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء اليوم. وأكد المتحدث تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قياديين في حماس بادعاء قيامهما بمخططات وصفها بالإرهابية ضد قوات الجيش ومواطني الدولة، قائلا إنهما عملا على إعادة بناء قدرات حركة حماس. وقال الجيش إنه قضى في غارة على مدينة غزة على محمد اليازجي وهو قائد في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، وأضاف أنه قضى في غارة ثانية على محمد الجمال الذي ينتمي لكتيبة التفاح التابعة الجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم امرأة بنيران قوات الجيش في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. وتؤكد التقارير المحلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي، وغدا الجمعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو 2 درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس

الجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب وقف 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: استديوهاتنا في إذاعة الشمس، هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أقرت طاقم الطبية وفاة امرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها جراء تعرضها للدهس من قبل مركبة على شارع 85 قرب المنطقة الصناعية بارلي في منطقة الجليل الغربي. وأفيد بأن الطاقم الطبية أقرت وفاة السيدة في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياتها. تنظم غدا في مدينة الطيبة وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في المدينة ولجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراض في المدينة، ومن المقرر أن تبدأ الوقفة عند الساعة 1:30 ظهرا بجانب خيمة الاعتصام. كشف الشباك اليوم عن اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا، للاشتباه بتورطهم في أنشطة أمنية تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام بحق نحو 50 منهم. وقال الشباك في بيانه أنه اعتقل 5 أشخاص من شقيب السلام للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية وتشكيل كتيبة عسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية في أمريكا المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني. وأضاف ترامب أن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع طهران، مشددا على أن إيران في وضع سيء للغاية اقتصاديا وعسكريا وأن الحصار سيظل ساريا بالكامل. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين طهران وواشنطن مستمرة، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها على المقترح الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح عرقجي أن تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن يتواصل عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تدرس موقفها من المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة. أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء اليوم. وأكد المتحدث تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قياديين في حماس بادعاء قيامهما بمخططات وصفها بالإرهابية ضد قوات الجيش ومواطني الدولة، قائلا إنهما عملا على إعادة بناء قدرات حركة حماس. وقال الجيش إنه قضى في غارة على مدينة غزة على محمد اليازجي وهو قائد في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، وأضاف أنه قضى في غارة ثانية على محمد الجمال الذي ينتمي لكتيبة التفاح التابعة للجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم امرأة بنيران قوات الجيش في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. وتؤكد التقارير المحلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة، كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي. وغدا الجمعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو 2 مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أقرت طاقم الطبية وفاة امرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها جراء تعرضها للدهس من قبل مركبة على شارع 85 قرب المنطقة الصناعية بارلي في منطقة الجليل الغربي. وأفيد بأن الطاقم الطبية أقرت وفاة السيدة في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياتها. تنظم غدا في مدينة الطيبة وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في المدينة و

0: لجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراض في المدينة، ومن المقرر أن تبدأ الوقفة عند الساعة 1:30 ظهرا بجانب خيمة الاعتصام. كشف الشباك اليوم عن اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب، بينهم 67 مواطنا إسرائيليا، للاشتباه بتورطهم في أنشطة أمنية تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرا إلى تقديم لوائح اتهام بحق نحو 50 منهم. وقال الشباك في بيانه أنه اعتقل 5 أشخاص من إشقيب السلام للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ أعمال إرهابية وتشكيل كتيبة عسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية في أمريكا المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني. وأضاف ترامب أن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع طهران، مشددا على أن إيران في وضع سيء للغاية اقتصاديا وعسكريا، وأن الحصار سيظل ساريا بالكامل. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين طهران وواشنطن مستمرة، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها على المقترح الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح عرقجي أن تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن يتواصل عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تدرس موقفها من المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة. أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء اليوم. وأكد المتحدث تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة، إضافة إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قياديين في حماس بادعاء قيامهما بمخططات وصفها بالإرهابية ضد قوات الجيش ومواطني الدولة، قائلا إنهما عملا على إعادة بناء قدرات حركة حماس. وقال الجيش إنه قضى في غارة على مدينة غزة على محمد اليازجي، وهو قائد في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، وأضاف أنه قضى في غارة ثانية على محمد الجمال الذي ينتمي لكتيبة التفاح التابعة للجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع عن ارتقاء 5 أشخاص بينهم امرأة بنيران قوات الجيش في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. وتؤكد التقارير المحلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود هذه الليلة أجواء معتدلة، كما تنشط حركة الرياح على امتداد السهل الساحلي. وغدا الجمعة تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو 2 مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس والجليل الأعلى 16 درجة، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 20، النقب 19، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

للشباك، قام جايني ورايا من الباب للشباك.

عشت طول عمري أقف في جمايلك الغالية عليا أجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت

Thank you.